0: خشاعة القلوب في كلام علام الغيوب. غيث إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. علي وريث. علي وريث. علي وريث.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم

وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى

ناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع

لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.

وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن

إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه.

0: الإيمان تسمعك الفرقان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. موسى الجرجعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: قراؤنا لقرآننا. طارق عمار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.

وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد.

ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

ونكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا

الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا

النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. زياد النايلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من

0: الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. صلاح الرحابي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان تسمعك الفرقان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد البوعيجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ

بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين.

0: منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: خشاعة القلوب في كلام علام الغيوب. صلاح الكيلاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا الشمس كورت

بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح. الطاهر جلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. سمير أحمد البلعزي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

0: الإيمان تسمعك الفرقان. محمد الخوجة.
1: بس

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد الخوجة.
2: بسم

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. صلاح الرحابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الح-

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار،
1: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل

هذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن

طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

هم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم

به ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ذكره أحمد عنه. وذكر عنه أنه كان
2: الآن وأنت تسمع الآن هذه نقول عديدة عن الصديق رضي الله عنه. من هو الصديق؟ استحضره في ذهنك، من هو، من يكون رضي الله عنه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين رضي الله عنه، والدلائل على ذلك كثيرة. فاسمع هذا الذي له هذا الفضل وله هذا المكانة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وتأتي مثل هذه العبارات. قد يكون بعض ذلك لا يثبت، لكن في مجموع الروايات في خوف شديد عند هؤلاء. وهذا الذي ذكره ابن القيم سابقا، أن الله وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، غاية الإحسان مع غاية الخوف. نعم.
1: وذكر عنه رضي الله عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتي بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. ولما احتضر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال رضي الله عنه: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة
2: هذه والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد، مر معنا قريبا عمن نعم أبي ذر، مر معنا قريبا عن أبي ذر مثل هذا، وأيضا جاء عن ابن مسعود نعم مثل هذا المعنى. هذا الذي نقل عن أبي بكر ونقل عن نظائر له، وسيأتي نظائر أيضا عن الصحابة، هو من شدة خوفهم من أهوال يوم القيامة والعقوبات التي عدها الله والنار وسخط الله، ويقرؤونها في القرآن ويكون لها وقع قوي جدا في قلوبهم وخوف شديد مع العمل الذي هم عليه، ولا ينتفتون لهذه الأعمال، وإنما يرجون رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكتب لهم نجاة، كيف وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. ولهذا الإنسان يحسن ويحسن في العمل لكن لا ينتبه للعمل، يرجو نجاته ممن؟ من رب العالمين، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يتغمده برحمته. نعم.
1: وقال قتادة بلغني أن أبا بكر رضي الله عنه قال وددت أني خضرة تأكلني الدواب. وهذا عمر رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في الموت ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي، قالها ثلاثا ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس رضي الله عنهما مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل، فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته. وقال رضي الله عنه لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيهما أصير.
2: نعم. هذا جاء عن عبد الله الرومي قال بلغني، يعني بعض الروايات المتقدمة هي غير ثابتة، يعني مثلا ذكر الخطان الأسودان من البكاء هذا في إسناده انقطاع، والذي قبله يعني سنده ضعيف، لكن مجموع هذه الأخبار توضح أن وهو المقصود، يعني ليس مقصود ذات الخبر المنقول والصفة التي تنقل في الخبر، وإنما المقصود أن هذا مشهور ومتواتر في حال الصحابة ومستفيض عنهم شدة خوفهم، وهذا هو المقصود في من هذه النقول الكثيرة، أما التفاصيل وبعضها قد لا يكون ثابتا. نعم.
1: قال رحمه الله وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
2: نعم. وجاء هذا الخبر في بعض الروايات وصية منه رضي الله عنه يحذر من طول الأمل واتباع الهوى، يحذر في وصية الله رضي الله عنه من طول الأمل واتباع الهوى، ثم قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل أي في الدنيا ينسي الآخرة، يعني ينسي الاهتمام بالآخرة وأعمال الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق، إذا اتبع المرء هواه صده عن الحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه. ثم قال: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد بنون. الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذه يعني موعظة عظيمة نافعة في محاسبة النفس والاستعداد للقاء الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فهذه الموعظة نافعة جدا، والتأمل فيها نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟
2: نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل به. فمع العمل الذي هم عليه، مع العمل الذي هم عليه عندهم هذا الخوف. ولهذا عرفنا أن الخوف مقارن لماذا؟ للعمل. الخوف مقارن للعمل، فمع الخوف الذي كان عندهم كانوا أهل عمل وإحسان في العمل. فيقول رضي الله عنه: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ نعم.
1: وكان رضي الله عنه يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل.
2: نعم. مر مثله عن نعم أبي بكر وأبي ذر، وأشرت أيضا ابن مسعود، وهذا أبو الدرداء. نعم.
1: وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، ووددت أني لم أخلق. وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وأحمرة ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها.
2: مثل هذه الكلمات التي فيها شدة الخوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عن الذي يصح منها، بعضه كما قدمت يعني قد لا يثبت، لكن الذي يصح منها لا يكون المعنى ذاته مرادا، المعنى ذاته مرادا، ولكن أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والخوف الشديد الذي يملأ القلب يوجد فيه مثل هذه الكلمات خوفا. وإلا في جانب آخر تراهم ماذا؟ عندهم طمع ورجاء وسؤال الجنة وطلب ثواب الآخرة وعمل للآخرة وأمور من هذا القبيل. فأنبه على ذلك حتى لا يظن الظان أن هذا هو الذي عندهم. لا، عندهم أيضا طلب للجنة وعمل لأجل الجنة، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ والصحابة كلهم حول الجنة نيلا لها والنار نجاة منها يدندنون. فلكن هذا الخوف له باب، وهو عندما يذكرون أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والعقوبات وإلى آخره يشد الخوف، فتأتي مثل هذه الكلمات، لكن أصالة ليست مقصودة، لكن حملهم عليها شدة الخوف، حملهم عليها شدة الخوف. نعم.
1: قال رحمه الله: وقرأ،
2: ولهذا يقول ابن تيمية ما أشرت لي، يعني يقول: قالوا خوفا وهيبة من أهوال يوم القيامة فيثابون على هذا الخوف، وخوفهم هذا جزء من إيمانهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وقرأ تميم الداري رضي الله عنه ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي.
2: في هذا في سند انقطاع، بعض المتقدم يعني ليس ثابتا، لكن أعيد ما أشرت إليه، يعني التفاصيل ليس مقصودة، وإنما المقصود يعني خروج بصورة واضحة أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا متضافر عنهم ومستفيض، في شدة خوف من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه العبارات ما صح منها محمول على ما ذكره ابن القيم بن تيمية، وهو شدة الخوف الذي عندهم من أهوال يوم القيامة والشدائد، فهو جزء من خوفهم، وخوفهم جزء من إيمانهم. نعم.
1: قال رحمه الله: وهذا باب يطول تتبعه.
2: نعم، لاستفاضته وتواتره وكثرة النقول فيه، وكثير من النقول المتقدمة تجدونها في مثل الزهد للإمام أحمد والكتب التي تعنى بهذا الجانب، كتب الرقاق. نعم.
1: قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا.
2: نعم.
1: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل.
2: لأنه أدرك المرجئة، أدرك المرجئة الذي يقولون، يقول واحد منهم: إيمانك إيمان جبريل، وهم يعتقدون أن أهل الإيمان فيه سواء، وأن أحد الأمة إيمانه مثل إيمان صديق الأمة. ففي رده عليهم يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أو أكثر، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. نعم.
1: ويذكر عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق.
2: نعم. وأيضا يروى عنه أنه يقول: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. نعم.
1: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا.
2: يقول هذا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في العمل والعبادة والطاعة والخيرية والفضل، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له بالجنة، لكن ماذا؟ هذا الخوف جزء من الإيمان، خوف يعني يملأ قلوبهم، لا يزكون أنفسهم، مع الصلاح العظيم الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، ما يزكي الواحد منهم نفسه، لا يزكي نفسه. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، لا يزكي نفسه. فهذا الخوف جزء من الإيمان قوي العظيم الذي عمرت به قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
1: قال رحمه الله: فسمعت شيخنا يقول: ليس مراد،
2: يعني ابن تيمية، نعم،
1: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: سبقك بها عكاشة. ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن دعاه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم.
2: نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، يعني حسما لمثل هذا. وحذيفة رضي الله عنه لما قال لا ولا أزكي بعدك أحدا، لا أزكي بعدك أحدا، يعني إن سئلت بعدك هذا السؤال لن أجيب. لماذا؟ حسما لمثل هذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل سبقك بها عكاشة. الحاصل هذه نقول يعني جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان حال الصحابة، وعندما تنظر في حالهم في هذا الباب تجد شدة الخوف الذي كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا نظرت أيضا الرجاء، الرجاء تجد أيضا من أحسن الناس رجاء، من أحسن الناس رجاء، فجمعوا بين الرجاء والخوف، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المرء. لأن المرء إذا كان عنده خوف وحده بدون رجاء، إذا كان عنده خوف وحده بدون رجاء ماذا يحدث له؟ نعم يقنط. وإذا كان عنده رجاء بلا خوف، إذا كان عنده رجاء بلا خوف ماذا يحدث له؟ يأمن من مكر الله. فإذا جمع بين الرجاء والخوف حدث التوازن. أقول ذلك حتى ننتبه، يعني الصحابة ليس هذا هو الذي عندهم فقط. إذا جئت في أبواب الرجاء والنقول عنهم في هذا الباب تجد يعني كلاما عظيما في كمال حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أشير هنا إلى يعني قاعدة في هذا الباب قررها أهل العلم في مسألتنا هذه، وأن الواجب أن يكون العبد والحال المحمودة في العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يبلغ به الخوف مبلغا إلى أن يوصله إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله أو اليأس. وأيضا لا يبلغ به الرجاء مبلغا إلى أن يصل به إلى أن يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وكل من الأمرين من كبائر الذنوب، أعني القنوط والأمن، القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وعلامة ذلك، انتبه للفائدة، علامة ذلك أن يكون دائبا في عمل الخير، علامة ذلك أن يكون دائبا في عمل الخير واجتناب الشر. فإن الذي ييأس من رحمة الله، الذي ييأس من رحمة الله لا يبعد أن يصل به الأمر إلى أن يدع العمل. الذي ييأس من رحمة الله لا يبعد أن يصل به الأمر إلى أن يدع العمل. كيف؟ نعم، يقول أنا معذب معذب، فلماذا أعمل؟ ولماذا أترك المعاصي؟ ولماذا؟ وهذه حال واقعة، يصل به اليأس إلى أن يترك العمل، فيقول في نفسه أنا معذب معذب منتهي، العذاب حاصل حاصل، فلماذا أدع العمل؟ استولى عليه ماذا؟ اليأس، استولى عليه اليأس. هذا نوع. النوع الآخر من يأمن من مكر الله، من أمن من مكر الله، من أمن من مكر الله. الآمن من مكر الله هو في قرارة نفسه أنه يوم القيامة ماذا؟ نعم ناجي، فيقول أنا يوم القيامة ناجي، فأيضا ما الحاجة لإيش؟ للعمل. فالنتيجة واحدة، شدة اليأس والأمن من مكر الله كلها تفضي إلى نتيجة واحدة ويترك العمل. إذن المحمود هو الجمع بين الرجاء والخوف، والعلامة الصادقة على ذلك أكملوا الدأب على العمل، الدأب على العمل. إذا كان عنده دأب على العمل وعناية بالعمل هذه من علامات اجتماع الرجاء والخوف. لكن من يستولي عليه شدة اليأس ربما وصل به الأمر إلى ترك، لأنه سيقول أنا معذب معذب فما الحاجة للعمل. والذي يأمن يقول أنا ناجي ناجي ما الحاجة للعمل. فكل منهما سيفضي به هذا إلى ترك العمل. ثم ذكر رحمه الله فصلا جديدا رجع فيه إلى ما سبق، قال: فنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. وهذا يوضح لنا أن ابن القيم عنده نفس عميق عظيم في الإصلاح، وجلد وصبر في البيان والنصح. ربما لما قرأنا ما سبق قلنا في أنفسنا: الحمد لله خلاص انتهت المسألة واضحة، ما عاد تحتاج بيان. يقول: نرجع الآن نبين. حنا الآن نظن ما عاد بقي فيها شيء، واضحة، وذكر أدلة وبراهين وصارت واضحة. يقول: فلنرجع إلى ما كنا فيه. وسيمشي أيضا معك الآن في نفس طويل يحتاج منك صبر لتفهمه، مثل ما صبر رحمه الله الصبر العظيم في تحريره وبيانه. فجزاه الله خيرا على ما أحسن وأبان، ونفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول أبي بكر رضي الله عنه: فإن لم تبكوا فتباكوا؟
2: هذا إن ثبت، يعني قلت أن بعض هذه الآثار في سندها يعني كلام، لكن إن ثبت فلا المعنى إن لم تبكي، فحاول أن تستجلب لنفسك البكاء بحسن التدبر، حسن التأمل، حسن النظر في المعاني، إحضار النفس، إحضار القلب، لأن المراد التظاهر بالبكاء، التظاهر بالبكاء ليس هذا المراد، ولكن تباكوا يعني تعاطوا أو أبذلوا الأسباب التي تصل إلى حصول هذا المقصود.
1: حسن الله إليكم. يقول السائل: من كان عنده مظلمة عند أحد ثم استحل منه وطلب منه أن يعفو ويصفح عنه ولكنه أبى أن يعفو عنه، فهل يبقى إثم بعدما استحل منه؟
2: استحلال وحده لا يكفي، إذا كانت مثلا حقوق مالية أو أشياء من هذا القبيل، إذا كانت حقوق مالية ولما يعني يطلب منه مالا وقال سامحني وألح عليه في المسامح وقال لا أنا أريد حقي، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ما يخرج من التبعة بهذا الطلب، ولكن يسعى جاهدا في إعطائه ما في ذمته له، إعطائه ما في ذمته له. وإذا كان الأمر لا يتعلق بحقوق مالية يعني غيبة ونحو ذلك، أهل العلم منهم من ذكر إذا كان طلب منه يفضي إلى مفسدة فالشريعة جاءت بذرع المفاسد، يعني أن تأتي لأخيك وتقول له: أنا قلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا وقلت فيك كذا، وتفصل ماذا قلت فيه في ساعة يعني سفه وجهل، ثم تفصل له، ربما هو لا يدري عن شيء فتملأ صدره عليك، تملأ صدره عليك وتثير نفسه عليك وتوجد في نفسه عليك، هذه مفسدة. فإذا كان يخشى من ذلك فيكثر له من الدعاء، يكثر له من الدعاء، أو أيضا يكون الطلب بغير الطريقة التي تقدمت، يعني يلقاه ويقول لها: أرجو المسامحة، لا بد أن يكون حصل تقصير، لا بد من شيء، يعني تعرف نحن فينا ضعف وفينا قصور، وأنت رجل كريم ومحسن وجزاك الله خير، إن كان حصل مثل هذا الكلام، وإلا فيكثر له من الدعاء ويجعل محل ذمه وغيبته والطعن في عرضه ثناء عليه، لتذهب هذه تلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الحقوق المالية لابد إن لم يسامح لابد أن يعيدها له. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك صوم رمضان لعذر ولم يزل حتى جاء رمضان الآخر، فهل يصومه بنية قضاء الفائتة أو بنية الأداء؟
2: لا، يصوم بنية الأداء، يصوم رمضان الحاضر بنية الأداء، والفائت هذا باقي في ذمته، يصومه بعد رمضان، وإذا كان عنده تقصير يستغفر من هذا التقصير يندم على هذا التقصير، ثم يقضي بعد رمضان الفائت من الذي قبله، ويطعم عن كل يوم مسكين بسبب تأخيره إلى ما بعد رمضان. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسأت الظن في شخص فماذا يلزمني؟
2: لا تظن بأخيك ظنا سيئا وأنت تجد على الخير محملا، ولا أن يكون خطأك مع أخيك في باب إحسان الظن خير لك من أن يكون خطأك مع أخيك في باب إساءة الظن، لأنك إن أحسنت الظن فيه وأنت مخطئ مأجور على إحسانك الظن، وإن أسأت الظن فيه وأنت مخطئ أثمت على إساءتك الظن في أخيك. ولهذا يحذر المرء من مثل هذا، وخاصة يعني الظنون هذه التي هي في الحقيقة من إلقاء الشيطان لإلقاء العداوة بين الإخوان. ولهذا في أدنى موقف يأتي الشيطان ويلقي في نفس المرء أسوأ الاحتمالات وأسوأ الظنون، ثم تقع العداوة، وهذا مطلوب الشيطان، وهذا هو مطلوب الشيطان. فعلى كل حال يعني مثل هذا ينبغي أن المسلم يحذر منه، ومثل ما أنه يحب لنفسه أن يحسن به الظن في كلامه، في أقواله، في تصرفاته، في أفعاله، فليفعل ما يحبه لنفسه مع إخوانه. والمؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، هل يفهم من هذا أن الصبر على المرض أفضل من السعي في العلاج والدعاء بذلك؟
2: السعي في العلاج ليس بواجب، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، يعني رغب في الدواء. ولهذا فإن التداوي هو مستحب. بعض أهل العلم قال بوجوبه، بعض أهل العلم قال بوجوبه، لكن يستحب للمرء أن يتداوى بما يرجو أن يكون فيه نفعا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه المرأة كانت تصاب بالصرع وتتكشف، فقال: تصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر لكنني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. التكشف الذي يحصل من هذه المرأة هو وقت الصرع، فهل هي آثمة؟ هي مصابة بصرع ما تدري أصلا، فليست آثمة، ولا يعاقبها الله على شيء يكون ما تشعر به مصروعة، لكن مع ذلك تقول: ادعو الله ألا أتكشف. فسبحان الله، هناك نوع من الصرع تصاب به كثير من النساء، وهو أن تكون صريعة الشهوات والأهواء، فإذا أصيبت بهذا الصرع تتكشف ولا تبالي، ولا تخاف من عقوبة الله، ولا تفكر أصلا في هذا الأمر، لأنها صريعة الشهوة. وهذا النوع من الصرع خطير جدا، إذا أصاب المرأة تجد تتكشف ولا تبالي. هذه تتكشف مصروعة بالمرض الذي أصابها، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، وأصبحت من بعد ذلك تصاب بالصرع ولا تتكشف، وذاك التكشف لم تكن محاسبة عليه. فكيف بالتي تتكشف عمدا قاصدة ولا تبالي ولا تخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبدين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، ويدل بالقرب وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟ ولإخوانهم أمثالها، وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل وهو عود إلى بدء وتأكيد لمتقدم عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان أن الذنوب ضارة ولا بد، وواقع أو واقعة مضرتها على العبد ولا بد، وأضرار الذنوب متنوعة، وجدير بكل ناصح لنفسه أن يعتبر بأحوال المعذبين ومن ذاقوا أضرار الذنوب فيعتبر، لا أن يجعل من نفسه عبرة للآخرين، فإن السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان عظة لغيره. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه في هذا الأمر غاية النصح، وأن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ليسلم من غوائلها وعواقبها ومضارها الوخيمة على صاحبها في الدنيا والآخرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسردا نافعا جدا ربما لا تكاد تراه بهذا العرض وهذا الترتيب وهذه الوجازة في موضع آخر. ذكر فيه عقوبات متنوعة ترتبت على الذنوب عبر التاريخ لأنواع من الذنوب، والله سبحانه وتعالى قص ذلك في القرآن وأبانه في مواطن عديدة ليعتبر المعتبر ويتعظ المتعظ. فإن هذه القصص والأخبار لم تحكى لمجرد العلم بها والمعرفة، وإنما حكيت لأخذ العبرة والعظة. ولهذا فإن ما سمعناه الآن من مسرد لأنواع من العقوبات وكلها لها شواهدها ودلائلها يجعل من العبد أو يجعل في العبد حيطة لنفسه وحذرا من الذنوب وأخطارها وأضرارها، فترتب عليها كل ما سمعناه وأكثر في الأمم السابقة وذكر الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه جل وعلا أمورا كثيرة من أحوال الأمم إجمالا وتفصيلا، كل ذلك لأخذ العبرة والعظة من ذلك، لأخذ العبرة والعظة من ذلك. وبعد ذلك أخذ رحمه الله تعالى يسوق نصوصا كثيرة من السنة في ذكر عواقب الذنوب ومضارها على العباد في الدنيا والآخرة. نعم.
3: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى.
2: هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيها عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذهم العبرة من القصص وأحوال الأمم والعقوبات. فلما أكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين بفتح قبرص، فرق بين أهلها وشتت شملهم، بعد أن كانت أمة ظاهرة قاهرة لها ملك لها دولة، ذهبت في مهب الريح وتفرق أمرهم، ولم يبق لهم ذاك الملك وذاك الظهور. هذا بالنسبة للمسلمين في ذاك اليوم يوم فرح عظيم وسرور وغبطة وهناءه بنعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا الفتح العظيم والخير الكبير. لكن أبا الدرداء رضي الله عنه جلس وحده يبكي. فقيل له في ذلك: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني هذا يوم فرح، يوم فرح وسرور وغبطة وهناء بهذه النعمة، أعز الله فيه الإسلام وأهله، فما الذي يجعلك تبكي؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. وفي المصدر تركوا أمره، أو في المصادر، مصادر تخريج الخبر، تركوا أمره، وهما بمعنى واحد. وهذا الخبر في الزهد للإمام أحمد وليس في مسنده، والإحالة هكذا بالإطلاق على الإمام أحمد توحي أنه في، أو تشير إلى أنه في المسند. قال: إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصار أمرهم إلى ما ترى، أي انتهى الظهور وانتهى الملك وتشتت الأمر وتفرقوا. فهذا فيه عبرة، لما نظر إلى هذا الجانب بكى من هذه العبرة والعظة، وأن في هذا دلالة على هوان الخلق على الله سبحانه وتعالى إذا أضاعوا أمره، ومن يهن الله فما له من مكرم إذا أضاعوا أمره. لكن إن حفظوا أمر الله سبحانه وتعالى حفظهم الله وأيدهم وأمدهم وأعانهم وكفاهم شر أعدائهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن إذا تركوا أمر الله

0: هذا رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، حتى يعذروا من أنفسهم أي يكون منهم إسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي وانصراف عن حقوق الله التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وانهماك في الدنيا وشهواتها وملذاتها، وعدم مبالاة بالآخرة وأمرها العظيم. فإذا كانوا كذلك أصبحوا عرضة للعقوبة والهلاك، أصبحوا عرضة للعقوبة والهلاك، فلم يبقى لهم حينئذ عذر، أي على أنفسهم جنوا وبذنوبهم أوجبوا عقوبة الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى لهم عذر، لم يبقى لهم عذر. وهذا معنى قوله حتى يعذروا من أنفسهم، حتى يعذروا من أنفسهم أي بارتكابهم للذنوب والمعاصي ومساخط الله سبحانه وتعالى والانصراف، فلا يبقى لهم عذر، فيكونون حقيقين بعقوبة الله ولا عذر لهم، لأنهم جنوا على أنفسهم بالإسراف والإكباب على الذنوب. نعم.
1: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان.
0: وهذا الحديث فيه أن المعاصي إذا ظهرت، المعاصي إذا ظهرت، ومعنى ظهرت أصبح لها شيوع في الناس وظهور، أصبحت ظاهرة، فإذا كان حال الناس بهذه الصفة ظهرت الذنوب وشاعت وكثرت في الناس، عم الله سبحانه وتعالى الجميع بعذاب من عنده، عم الجميع بعذاب من عنده، ومعنى عمهم أي الصالح منهم والطالح، المذنب وغير المذنب، يعم الجميع بعذاب من عنده. فقيل يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون فيشملهم هذا العذاب، أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك، يعني مع أنهم لم يكونوا من أهل تلك الذنوب ولم يكونوا من أهل تلك المعاصي. قال يصيبهم ما أصاب الناس، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يصيبهم ما أصاب الناس أي العقوبة التي تنزل تعم الجميع، لكن يصير مآلهم إلى مغفرة من الله ورضوان لأنهم أهل طاعة وليسوا بأهل معصية. لكن هذا من شؤم المعاصي، من شؤم المعاصي، وعقوبة المعاصي كما أفاد هذا الحديث مثل النار إذا حلت في مكان أكلت الأخضر واليابس، لا تأكل اليابس فقط، حتى الأخضر تأكله. فمضرة الذنوب وشؤمها على البلاد والناس، حتى الدواب، حتى الزروع لها شؤم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم.
1: قال وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء

0: العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر.
1: هذا رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات، وبالمناسبة كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا وهو مطبوع هو في هذا الباب، يعني هو في هذا الباب يذكر أنواع العقوبات ويسوق الأحاديث والأخبار كلها في هذا الباب. وهذا الخبر من مراسيل الحسن، وأيضا إسناده ضعيف وهو مرسل، إسناده ضعيف وهو مرسل. نعم.
0: وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
1: هذا تقدم عند المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب عندما تكلم عن الدعاء والقضاء لا يرد القدر إلا الدعاء، جاء في آخر الحديث هذه الجملة. وأول الحديث الذي يتعلق بالدعاء ورده للقدر أو القضاء ثبت بما له من شواهد، يعني هذه الجملة من حديث ثوبان ثبتت بما لها من شواهد. أما آخر الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الزيادة لم يجد لها ما يشهد لها، لم يجد لها ما يشهد لها، لكن الذنوب والمعاصي لها مضار عظيمة، من ضمنها هذا المعنى الذي ذكر في الحديث: الحرمان من الرزق ومن البركة في الرزق والبركة في العيش، كما أن أيضا الطاعة سبب للبركة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ضد ذلك هو العمل السيء، يترتب عليه ضد ذلك وهي الحياة غير الطيبة، وهذا من عقوبات الذنوب. نعم.
0: قال: وفيه أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت.
1: هذا الحديث فيه أن المسلمين إذا انهمكوا في المعاصي وأكبوا على الدنيا وانشغلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته وأصبح همهم وهمتهم اللهو والغفلة والباطل، فإن من العقوبة على ذلك تسليط أمم الكفر عليهم حتى يكونوا بهذه الصفة التي أو بهذا المثال الذي ذكر في الحديث. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. أكلة جمع آكل، مثل كتبة جمع كاتب، مثل ما يوضع طعام ثم يجتمع عليه أكلة جياع من كل جهة، كيف يكون أخذهم لهذا الأكل وتناولهم لهذا الطعام وهم أتوا إلى هذا الطعام من كل جهة وهم جياع؟ فيوشك، يقول عليه الصلاة والسلام: أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، مثل ما يجتمع الأكلة على القصعة التي هي وعاء الطعام الذي يوضع فيه الطعام. قلنا يا رسول الله أمن قلة منا يومئذ، يعني عندما تتداعى الأمم أمم الكفر وتتسلط على المسلمين، أيكونون في ذلك الوقت قلة بسبب قلتهم؟ قال أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل الذي يحمله فوق متنه من الزبد والأشياء الخفيفة التي يحمله على متنه وهو مندفع، فيقول عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. يجتمع أمران، المهابة تذهب، المهابة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بإسلامهم وإيمانهم وطاعتهم، قد قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، فهذه المهابة تذهب. والأمر الآخر، يصاب المسلمون بالوهن، والوهن هو جاء مفسرا في الحديث عندما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا لأن القلوب انشغلت بها وتعلقت بها ولم يصبح هناك اهتمام بالآخرة يليق بمقام الآخرة العظيم، فحب الدنيا لأن قلوبهم تعلقت بالدنيا. فهذا الحديث يبين أن المسلمين إذا كانوا بهذه الصفة كانت العقوبة تسلط الأعداء، تسلط أمم الكفر عليهم من كل جانب ومن كل جهة. نعم.
0: وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: هذا تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه هذه العقوبة للمغتابين ومن يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، أي غيبة وسخرية واستهزاء وتهكما. عقوبتهم ذكرت في هذا الحديث أنه يكون لهم يوم القيامة أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها صدورهم وجوههم وصدورهم. والعقوبة من جنس العمل، لما كان العمل أكل للحوم الناس بالغيبة والسخرية ونحو ذلك أصبحت العقوبة لهم من جنس ذلك، يكون لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: فيقول علامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران.
1: هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رجل متروك ويحيى ابن عبيد الله، فيه أنه يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا، الختل الختل للشيء أخذه خلسة مثل الذئب عندما يختل الفريسة، فيختلون الدنيا بالدين
2: وربما يكون المعنى أنهم يقتلون الدنيا بالدين، يعني الظاهر هو طلب الدين والباطن الدنيا، والباطن الدنيا، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، يعني يتظاهرون بالزهد والورع والخشية، وألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران، لكنه كما قدمت غير ثابت. نعم.
0: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود.
2: هذا يروى مرفوعا وموقوفا، ولم يثبت لا هذا ولا هذا كما فصل ذلك وأبانه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الضعيفة، فهو غير ثابت لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الموقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، لا يبقى إلا اسمه. وهذا الأمر قد يكون واقعا في بعض المناطق، يعني يعرف في بعض المناطق الإسلام بالهوية، يعني يكتب في الهوية أو البطاقة مسلم، لكن لا صلاة ولا عبادة ولا دين ولا، فهذا إذا كان كذلك فهذا ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، ليس عنده من الإسلام إلا الاسم، في البطاقة يكتب مسلم، وأما الأفعال لا يفعل شيئا من أعمال الإسلام، لا صيام ولا صلاة ولا زكاة، وانهماك في الدنيا، أيضا أمور الإيمان ليس عنده منها خبر، ولا من القرآن إلا رسمه أي حروفه وكلماته، أما حقائقه ومعانيه وتدبره والاهتداء بهداياته والعمل به فلا يكون موجودا. مساجدهم يومئذ عامرة أي فيها مصلين، وهي خراب من الهدى، يعني تكون عامرة بالأجسام دون القلوب، عامرة بالأجسام دون القلوب. وعلى كل الأثر ليس ثابتا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
0: وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها.
2: هذا عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، موقوفا عليه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. لكن ثبت هذا في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، قال فيه أو لفظه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وهذا فيه أن الذنوب من موجبات حلول العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى على الناس. نعم.
0: ومن مراسيل الحسن: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم.
2: نعم. هذا عن الحسن أي البصري رحمه الله تعالى مرسلا، وقد جاء في القرآن في سورة محمد قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم.
0: وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تريكوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم.
2: نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد من الأحاديث الجوامع في بيان عقوبات الذنوب، ولا سيما الذنوب التي يستفشي أمرها في الناس ويكثر ظهورها بينهم، فإن الظهور العام للذنوب من أسباب العقوبات العامة، وفي هذا الحديث تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يدرك أصحابه رضي الله عنهم هذه
5: الأمور. وإذا كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من إدراكها دون أن يقع فيها المرء فكيف الشأن بالوقوع فيها والانغماس فيها والعياذ بالله. ولهذا فإن الناصح لنفسه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها والذنوب بجميع أنواعها، ويسأل ربه أن يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان، وأن يعيذه من شر الأعمال وسيئ الأعمال، ويسأل ربه تبارك وتعالى التوفيق لصالح الأعمال وسديد الأقوال. ذكر عليه الصلاة والسلام 5 خصال مشينة خطيرة إذا شاعت ترتب عليها مضرات عظيمة جدا. الأولى قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. ظهرت الفاحشة أي الزنا ومثله وأقبح اللواط، إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها أصبحت تمارس ليس بالخفاء، وإنما لها أمكنة ولها دور ولها محلات تقصد وتعرف بذلك. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، أن ينشأ فيهم أمراضا غير معروفة ولا مألوفة ولا معتادة ولا سمع بها قبل ذلك. ومثل هذه الأمراض لم يكن قبل ذلك وجود لها، فلا يكون لها أيضا تجربة سابقة في علاجها، لا يكون هناك تجارب أو تجربة سابقة في علاجها لأن أمراض جديدة. وتكون أيضا مستشرية ومستعصية، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لما متع هؤلاء أبدانهم متعة محرمة ولذذوا أبدانهم ملذة أو تلذذا محرما، عوقبوا بجزاء من جنس العمل، فبلاهم الله سبحانه وتعالى بأسقام في أجسادهم وأمراض في أبدانهم، فاستحالت اللذة إلى سقم وألم ووجع وغصص ونكد. وهذه عقوبة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وأما عقوبة الآخرة فأشد وأنكى وأعظم وأفظع، لكن هذه من العقوبات المعجلة لمن كانت هذه حالهم والعياذ بالله، ظهور الفاحشة فيهم واستعلانها في مجتمعاتهم. إلا بلاهم الله عز وجل بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثانية ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وهذه عقوبة أيضا من جنس العمل. لما كان العمل نقصا في المكيال وإجحافا مع الناس وهضما للحقوق وأكلا لأجزاء من أموالهم بالباطل، بلاهم الله عز وجل بالسنين وهي الشدة، بجفاف الأرض ونضوب المياه وحصول القحط والجد وشدة المؤونة، يعني المعيشة تشتد عليهم وتضيق أحوالهم وأمورهم، وجور السلطان يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من السلاطين من يجورون في التعامل معهم مثل ما كانوا هم يجورون في التعامل مع الناس. فلما كان تعاملهم ظلما وجورا يسلط الله عليهم من الولاة من يعاملهم بهذه المعاملة. وهذا المعنى دل عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فإذا شاع الظلم في المجتمع والتعدي على الحقوق تكون العقوبة من جنس ذلك، أن يولى على الظالم ظالما، فمثل ما يتسلط هو على الناس ظلما يسلط الله سبحانه وتعالى عليه من ذلك عقوبة له، عقوبة له. قال: وما منع، وهذه الثالثة، قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وزكاة المال فريضة، وهي كما هو معلوم قرينة الصلاة وركن من أركان الإسلام، وهي زكاة لأنها تزكي صاحب المال والمال نفسه، وتكون سببا لزكاة المجتمع من الغل والحسد وغير ذلك، ففيها من معاني التزكية الشيء العظيم. فإذا منع الناس الزكاة عوقبوا بجزاء من جنس صنيعهم، فإذا منعوا الزكاة منعوا القطر، إذا منعوا فضل مالهم أو قليلا من مالهم أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم في كثير من المال الذي أعطاهم الله إياه، تكون العقوبة منع. فلما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة منعا. قال: فلولا البهائم لم يمطروا، يعني إذا نزلت الأمطار في بعض الأحيان فهذه ليست لهم وإنما للبهائم، وما يحصلونه من الماء هم فيه تبع للبهائم، هم فيه تبع للبهائم، لولا البهائم لم يمطروا، لكن هذا القليل الذي ينزل هو للبهائم وهم فيه تبع لها، وهذا عقوبة لهم للمنع. لما كان صنيعهم منعا كانت العقوبة كذلك. ولا خفر قوم، وهذه الرابعة، العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، إذا نكثوا العهد والأمان الذي التزموه وأخلوا به كانت العقوبة أيضا من جنس ذلك، يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، أي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم. والخامسة: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأيضا هذه عقوبة عظيمة يصبح فيها التفكك واختلال الأمن وشيوع الفوضى ومفاسد كثيرة ومضار عظيمة، وهي تكون عقوبة لهم من الله بسبب تفريطهم في إقامة شرعه جل في علاه. نعم.
0: قال: وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه فكأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم.
5: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في المسند والسنن، وساق الإسناد إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه فهو منقطع، فالإسناد هنا ليس بثابت، لكن المعنى أو العقوبة هذه دلت عليها الآية الكريمة وقد أشير إليها في هذا الحديث: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم. قال يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم.
5: هذا الخبر الذي ذكره رحمه الله هو في العقوبات لابن أبي الدنيا، وكثير من النقول التي هنا هي من كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا. وكتاب العقوبات لابن أبي الدنيا هو جزء أفرده في جمع النصوص والأحاديث والآثار والأخبار في باب العقوبات، في باب العقوبات، فحشد جمعا كبيرا، وكل ذلك يسوقه بالأسانيد. وابن أبي الدنيا تميز بالأجزاء الحديثية الكثيرة، ربما تصل إلى 400 جزء، كلها في أبواب مثل هذا. يعني مثلا أفرد العقوبات بجزء، أفرد الشكر بجزء، أفرد اليقين بجزء، وهكذا له أجزاء كثيرة. ويحشد في الأجزاء التي يجمع من النقول والآثار ما يريح الباحث، لأن إذا كان الإنسان يبحث عن أثر عن أحد من أئمة السلف فلينظر هل لابن أبي الدنيا في هذا الأثر جزء أفرده؟ في الغالب يجده، وهذا أقوله عن تجربة في آثار عديدة، في الغالب يجده، لأنه يحشد يعني ويجمع جمع عجيب جدا، ثم يسوق ما يسوق بالأسانيد، ومن أسند فقد أحال أو برئت ذمته. أورد رحمه الله هذا الخبر، قال ذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني، وهذا مجهول الحال. قال أوحى الله إلى يوشع، هذا من أخبار بني إسرائيل، فعلى كل حال يعني القائل لهذا حاله مجهولة فلا يوثق بما ذكر. وأيضا هو من أخبار بني إسرائيل. نعم.
4: وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا ربي إن فيها عبدك فلانا يصلي، فقال الله عز وجل دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط.
5: وهذا أيضا سنده ضعيف، وروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني في الأوسط من حديث جابر رضي الله عنه، ولا يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
4: وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط.
5: نعم. هذا عن مسعر وهو ابن كدام، وفي مصدر التخريج قال عن مسعر قال بلغني، وذكر هذا الخبر أن ملكا، والبلاغات عند أهل العلم ليست من الصحيح المحتج به، ليست من الصحيح المحتج به. فمسعر بن كدام يقول بلغني أن ملكا، فما الواسطة أو من الواسطة بينه وبين هذا النقل أن ملكا خسف بقرية إلى آخره؟ نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا ربي اغفر لي، قال قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل، قال يا ربي كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار.
5: هذا عن وهب بن منبه، وهو من أخبار بني إسرائيل، والمتن عندي فيه نكارة، لا يسلم من نكارة. وقد قال الله سبحانه وتعالى فيما يختص بداود عليه السلام في هذا الباب، باب إنكار المنكر، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهم لعنوا على لسانه لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت:
5: وداود عليه السلام بخاصة يكثر عند اليهود الكذب عليه، يكثر عندهم الكذب يعني عليه واتهامه بتهم جائرة ظالمة. نعم.
4: ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث.
5: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن أنس أنه دخل على عائشة هو رجل آخر وسألوها عن الزلزلة، فذكرت أنها تكون عقوبة لأنواع من المعاصي، لكن أيضا الإسناد غير ثابت. وقال الذهبي: أحسبه موضوعا على أنس، أحسبه موضوعا على أنس، قال ذلك في تعقباته على المستدرك للحاكم. في آخره قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قلت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. هذه الجملة بأي شيء تذكركم في أمر مر معنا؟ نعم. نعم، كلام يكاد يكون مطابق لما هنا. قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. ماذا كنتم تعدون الآية فيكم؟ من يدلنا على هذا الخبر؟ نعم، كنتم تعدون الآية تخويفا ونحن نعدها نعمة. التفصيل الذي هناك هو هذا، قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم لا يستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا.
5: قال: ذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا، يعني هذا مرسل ضعيف. وقد قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها أي الزلزلة سنة، وقد كانت أول ما كانت في عهد عمر رضي الله عنه. فهذه فائدة ثمينة للحافظ بن عبد البر، أنه لم يحصل زلزلة للأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه في سنة تتعلق الزلزلة. نعم هناك عمومات يستفاد منها في هذا الباب، لكن الزلزلة بعينها لم يحفظ عنه فيها صلى الله عليه وسلم سنة. نعم.
0: وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق.
5: أيضا هذا غير ثابت لأن في سند من هو متروك الحديث. نعم.
0: وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها.
5: وهذا قال ذكر الإمام أحمد عن صفية قال زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ما هذا، ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. وهذا يعني من عمر رضي الله عنه في أن الزلزلة فيها عقوبة وإيقاظ للناس وتنبيه للعصاة والغافلين، لأن سكون الأرض وركودها هذه من نعم الله على العباد، من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن الأرض التي تحتهم ساكنة غير متحركة غير رجراجة. لو كانت الأرض التي تحت الناس أرضا رجراجة متحركة أيستطيع أحد أن يبني بيتا، أيستطيع أن يزرع زرعا، أيستطيع أن يسافر من بلد إلى بلد. ولهذا سكون الأرض من النعم العظيمة التي ينبغي أن يستشعرها المرء وألا يعصي الله على هذه الأرض التي جعلها الله قرارا ساكنة يحصل عليها المرء منافعه ومصالحه. فمن شكر الله على هذه النعمة أن لا يعصى سبحانه وتعالى على هذه الأرض. نعم.
0: وقال كعب إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها.
5: نعم. وهذا رواه ابن أبي الدنيا والذي قبل أيضا في العقوبات، وفي هذا الأثر أن تزلزل الأرض هو بسبب معاصي بني آدم عليها. نعم.
0: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
5: ثم أورد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى الأمصار أما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل، شيء يعاتب الله به العباد. مر معنا قريبا وإن كان سنده فيه مقال، قال إن ربكم ليستعتبكم أي بزلزلة الأرض، وهذا المعنى يعني ذكره عمر بن عبد العزيز وهو معنى صحيح، قال إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. معنى يعاتب به العباد أي من الله عليكم بهذه الأرض ساكنة مستقرة تقيمون عليها مصالحكم وحاجاتكم وأموركم، تنامون نوما هنيئا، مستقرة أحوالكم، مطمئنين، فكيف يليق بكم وقد أنعم الله عليكم بهذه النعمة أن تعصوا الله فوق هذه الأرض وتتحركوا على هذه الأرض بالمعاصي. معاصي الله سبحانه وتعالى. فاهتزاز الأرض من تحتهم هذا من العتاب لهم حتى ينتبهوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد وإنذارا وتحذيرا. ولهذا مثل هذه العقوبات تكون لبعض الناس باب خير. كم من إنسان كانت هذه باب خير الله فتاب إلى الله وأناب وصدق مع الله في توبته، قال إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حاصل القول أنهم حثهم في هذا المقام على أمرين، على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والاستغفار يدرع عن الناس، يدرع عنهم شرورا عظيمة ويجلب لهم أيضا خيرات عظيمة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.
4: وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. رواه أبو داود بإسناد حسن.
5: هذا الحديث وقد حسن إسناده ابن القيم وأيضا شيخه ابن تيمية رحمه الله حسن إسناده وجماعة من أهل العلم، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة خصال إذا وجدت كان سببا لنزول البلاء، البلاء الذي لا يرفع حتى يراجع الناس دينهم. الأولى إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، أي أصبح فيهم الشح والبخل فلا يخرجون النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يخرجون زكاة أموالهم ولا يخرجون النفقات التي أوجبها الله عليهم لما قام في نفوسهم من الشح والبخل. والثانية التبايع بالعينة، التبايع بالعينة. والتبايع بالعينة أن يشتري الرجل سلعة من آخر بثمن مؤجل، يعني مثلا يشتري سيارة من شخص بعشرة آلاف ريال مقسطة على مثلا عشرة شهور كل شهر ألف، مجرد ما يشتريها الذي باعه يشتريها منه بثمن معجل أقل من قيمتها بثمانية آلاف ريال، فترجع للبائع الأول، يعني العين باقية للبائع الأول لكن يعني صورة العمل وصول إلى القرض الربوي، القرض الربوي بالفائدة، ويجعلون هذه العين بينهم وبين يعني المرابات العلنية، فيبيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يبتاعها منه فورا بثمن معجل، فيكون حاصل الأمر أنه أعطاه مالا بفائدة، أعطاه مالا بفائدة مقسطا عليه لمدة شهور. قال وتبايعتم بالعينة. والثالثة تبعوا أذناب البقر، يعني تعلقوا تعلقا بالدنيا وأصبح متكالبين عليها، هي همتهم وشغلهم الشاغل، وتركوا الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم.
5: نعم، وهذا بمعنى الذي قبله، لكن فيه زيادة تبين حال الصحابة رضي الله عنهم في السخاء والكرم والبذل. قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني بذلا وسخاء. نعم.
4: وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس.
5: نعم.
4: ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم.
5: نعم، هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم.
5: نعم، وهو غير ثابت. نعم.
4: وذكر عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم.
5: نعم، قال: ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. هذا المعنى دلت عليه الآية التي أشرت إليها: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بما كسبت أيديهم بصنائعهم وأعمالهم. نعم.
4: ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم.
5: نعم.
4: وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى: يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم رضائي عليكم.
5: ما عندي عنكم؟
4: رضائي عنكم.
5: لا، ما أدري، أنا أقول أنا عندي هكذا.
4: وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم.
5: نعم.
4: وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني.
5: نعم، هذه كلها بمعنى واحد. نعم، ويغني عن هذا الآية الكريمة التي أشرت إليها. نعم.
4: وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده.
5: في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز كلام عظيم حول هذا المعنى، يمكن أن يراجع، واستدلال عليه بالآية التي أشرت إليها. ونعم.
4: وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، سيماهم سيماء الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر،
6: أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومون.

0: إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، ولا وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به.
1: نعم، هذا إسناده غير ثابت، لكن يغني عنه عموما في ذكر العقوبة ما تقدم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0: وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطكم.
1: نعم.
0: وقال العمري،
1: هذا أيضا سناد ضعيف. نعم.
0: وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه.
1: نعم، نزعت منه الطاعة يعني هيبته تذهب، مثل ما ضيع هذا الواجب إذا كان يمر بالمنكر الذي يسخط الله فيتجاوزه ولا يأمر ولا ينهى، خوفا مما لا يملك ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يعني هذا الذي يمارس المنكر أو لا يفعل المعروف، فإذا كان لا يأمره ويتجاوزه ولا يأمر ولا ينهى خوفا ممن لا يملك، كانت العقوبة ذهاب الطاعة، ذهاب الطاعة. لكن إذا كان الخوف هذا يترتب عليه أذى ومضرة عليه فلا ملامة عليه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في أصله جلب للمنافع والمصالح ودفع للشرور والمفاسد، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف وليكن نهيك عن المنكر بغير المنكر. وإذا كان يترتب على النهي عن المنكر مفسدة أشد مفسدة إنكار المنكر، فدرء المفسدة مقدم إذا كان يخاف من ذلك، إذا كان يخاف من ذلك. واستمر الإمام القيم يسوق النقول عن أئمة السلف رحمهم الله والأحاديث في هذا في ذكر العقوبات وذكر الضعيف فيما مر معنا. عادة يعني أهل العلم يجمعون في مثل الكتب الموسعة يجمعون ما في الباب مع الإحالة إلى مصادره، فيكون من جهة أحال إلى مصدره ليراجع، ومن جهة أخرى يكون يستدل بهذه الأخبار بالعموم، يعني بالعموم يعني لا ينظر إلى تفاصيل الخبر نفسه ومحتوياته وإنما المعنى العام، والمعنى العام مستقر. يعني مثلا أن الناس إذا كانوا وقعوا في الظلم والشر والفساد ولا عليهم من شرارهم ويسلط عليهم الله، هذا دل عليه القرآن، وذكر ابن القيم آثار في هذا المعنى كثيرة بعضها ضعيف.

0: فلا يضر ضعفه في إثبات المعنى العام الذي قصده، لا يكون قصد تفاصيل ما في هذه الأخبار، وإنما قصد هذا المعنى، وهو معنى مستقر في دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني له نظائر عديدة فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات،
6: نعرضها في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
5: مرحبا بفضيلة الشيخ.
7: حياكم الله
5: فضيلة الشيخ. هذه الرسالة وردتنا عن الصوم، يقول مرسلها عبد الله محمد الحارثي، بلاد بن الحارث، ميسان. يا أصحاب الفضيلة، والدتي أفطرت شهرين من رمضان، وذلك قبل 15 عاما، بسبب الولادة، وكانت لا تعلم أن هناك قضاء، وعندما سمعت أخيرا بالقضاء صارت في حيرة من أمرها، ولا تستطيع القضاء لأنها مريضة بسبب الضعف والهزل، وعمرها يقارب 60 عاما، مع العلم أن لها 7 سنوات تصوم 6 من شوال تطوعا لله، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا يترتب عليها؟ ونحن مستعدون بكل ما يترتب عليها، ولكم جزيل الشكر.
7: الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة التي فاتها صيام شهرين من رمضان يجب عليها القضاء إن استطاعت، ولو يوما بعد يوم في أيام الشتاء، فإذا كانت لا تستطيع هذا وعدم استطاعة مستمر لا يرجى زواله، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا.
5: نعم،
7: وبذلك تبرأ ذمتها.
5: هذه رسالة من أبو زيد منصور، يقول فيها: ما حكم الشرع في التسليم على النساء غير المحارم والتقبيل ودخول بيوت الأعمام، ومثلا بنات الخال والعم وأقاربه جميعا، ويقول: ونحن في مجتمع ماش على غير شرع الله ودخولي على هذه البيوت بقصد الخير والموعظة الحسنة والأمر بدعوة الأهل والأقارب لتعريفهم ونهيهم عما يضرهم في دينهم، أفتونا وفقكم الله.
7: النظر لا بأس به فيما يظهر غالبا كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة، وكذلك الأم تقبل رأسها وجبهتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهن لا يجوز، ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك، لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر وأعظم فتنة. وأما الدخول عليهن بدون خلوة أي على غير ذوات المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكون متحجبات وغير متطيبات، وأن تؤمن الفتنة، وإذا اقترن بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيرا.
5: نعم. ذكرتم أنه يقبل زوجته، أما الوالدة فإنه يقبل رأسها، ألا يجوز أن يقبلها مع الخد أو مع الفم؟
7: الفم كرهه بعض أهل العلم حتى من الوالدة ومن ذات المحرم.
5: نعم.
7: وشددوا فيه، وبعضهم رخص فيه، والخد أهون من الفم، إنما الشيء الذي على سبيل الإكرام وعلى سبيل التعظيم هو الذي يكون في الرأس وفي الجبهة.
5: نعم. أحسنتم. أبو زيد يقول أيضا، هل يجوز للإنسان المسلم التفقه في دينه أن يلقي المواعظ، ولكن يقول الحديث مثلا ليس بنصه، وهل يكون عليه إثم في ذلك؟
7: هذا الذي يذكره معناه أنه يريد أن يروي الحديث بالمعنى.
5: نعم.
7: ورواية الحديث بالمعنى اختلف فيها علماء الحديث هل هي جائزة أو لا، فمنهم من يرى أنها جائزة بشرط أن يكون الإنسان المتحدث عارفا بالمعنى.
5: نعم.
7: وأن ما نقله بمعناه لم يتغير شيء منه. وشرط آخر أن يستوعب من الحديث ما يجب استيعابه، بحيث لا يحذف منه شيئا يتعلق بما ذكره. فإذا كان عارفا بالمعنى واستوعب الحديث على وجه لا خلل فيه فالصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز.
5: لا.
7: لكن ينبغي أن يختمه بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحفظه أحد بلفظه ظانا أنه لفظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: لا.
7: نعم.
5: هذه رسالة من المرسلة الأخت نون عبد الحفيظ الصبحي، تقول صمت رمضان السنة الماضية وجاءتني العادة الشهرية وأخذت 6 أيام مثل كل شهر، ثم انتهت وبعد كم يوم رجعت مرة ثانية، وأنا لا أعرف السبب، وأخذت يوم وانتهت وصمت اليوم الآخر ثم رجعت مرة أخرى وهكذا، وأنا لا أعرف كم يوم أفطرت فيه لأنها متقطعة، وفي آخر الشهر رجعت ثاني وأخذت 7 أيام، ولأن التي أعرفها هي 6 و7 الأيام، أما الأيام الأخرى المتقطعة لا أعرف كم، ولهذا السبب ما صمتها، وجاء رمضان الثاني وهي علي ثم صمت وأفطرت فيه 5 أيام فقط، أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل علي كفارة، وهل يجوز لي أن أطعم من بيت أبي؟
7: عليك أن تقيم ما علمت أنه واجب في ذمتك، فالأيام 5 التي عليك من رمضان الثاني يجب عليك قضاؤها إن كنت لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليك قضاؤها، ولكن لا يلزمك إلا ما علمت أنك أفطرت فيه. فإذا قدر أنك شككت هل أفطرت 5 أيام أو 6، لم يجب عليك إلا قضاء 5 أيام فقط.
5: نعم.
7: لأنها متيقنة وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة.
5: نعم.
7: ولكن إن راعيت جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلت مثلا أنا أشك هل هي 5 أيام أو 6 وأريد أن أقضي 6 أيام احتياطا، فلا حرج عليك في ذلك، إنما الواجب عليك ما تيقنت أنك أفطرت فيه.
5: نعم.
7: وهو 5 أيام في المثال الذي ذكرنا.
5: نعم. أحسنتم. الأخ بالله محمد يوسف بعث بهذه الرسالة يقول، أولا ظروف عملي تتطلب مني السفر دائما بين مدن المملكة، فهل يجوز لي قصر الصلوات 5 جميعا، وهل أصلي شيئا من السنن؟
7: قصر الصلوات 5 جميعا لا يجوز لأحد، لأن القصر خاص بالصلاة الرباعية.
5: نعم.
7: وهي الظهر والعصر والعشاء والآخرة، فأنت ما دمت مسافرا ولو طالت مدة سفرك وتنقلك في البلاد فإنه يجوز لك قص الصلاة، بل هو المشروع في حقك إما وجوبا أو استحبابا على خلاف بين أهل العلم في ذلك، تقصر الصلاة الرباعية فقط، وتجمع إذا احتجت إلى الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
5: لا.
7: وأما السنن فالسنن مشروعة للمسافر كغيره، يتطوع بما شاء إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات الثلاث الأفضل أن لا يصلي الراتبة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي من الرواتب سوى راتبة الفجر فقط، والعصر ليس لها راتبة في الأصل. لا. يبقى الظهر والمغرب والعشاء لا يصليها المسافر، لا يصلي لها راتبة. وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الكسوف لو طرأت وهو في السفر، وكذلك قيام الليل، كل هذا باق على مشروعيته بالنسبة للمسافر كما هو مشروع للمقيم.
5: نعم. أيضا لدى محمد يوسف سؤال يقول: استيقظت من نومي في الفجر وتوضيت وصليت الفجر، وبعد الضحى رأيت على ملابسي الداخلية آثارا للاحتلام مع العلم أنني قد صليت الفجر، هل أعيد ما صليت بعد أن عرفت ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله بما فيه الخير والصلاح للمسلمين.
7: نعم، يجب عليك قضاء صلاة الفجر التي صليتها بدون طهارة، وكذلك يسن لك قضاء سنتها أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر لما ناموا عنها قضى الراتبة ثم صلاة الفريضة.
5: لا.
7: وها هنا مسألة بهذه المناسبة يجب أن نتفطن لها، وهي كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل، سواء كان ناسيا أم جاهلا، يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة. فلو أكل الإنسان لحما وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بعد أكل لحم. وكذلك لو نسي أنه أحدث فصلى ثم ذكر أنه كان محدثا حين صلاته، وجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة. هذا بالنسبة للطهارة، طهارة الحدث. أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. مثال ذلك: رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولكنه لم يعلم عنها إلا بعد انتهاء صلاته فصلاته صحيحة، أو رجل آخر كان في ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى في ثوبه ثم بعد أن صلى ذكر أنه لم يغسل النجاسة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأنه يفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث.
5: لا.
7: فإن طهارة الحدث من باب فعل المأمور، من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده.
5: لا.
7: فهو شرط إيجابي وجودي. وأما الطهارة من الخبث فهو من باب ترك المحظور، لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده. وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان. وفي قصة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله أثناء صلاته حين أخبره جبريل أن فيهما أذى دليل على تقرير هذه القاعدة التي ذكرناها.
5: لا.
7: وهو الفرق بين فعل المأمور وترك المحذور، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن كان عليه أذن خلعهما واستمر في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن فعل المحظور إذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا لا حرج عليه فيه. وعليه أيضا لو ذكر الإنسان في أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة، فإن كان يمكنه أن يخلع هذا الثوب ويستمر في صلاته مثل أن يكون عليه ثياب أخرى سواه فيخلعه لأنه الأعلى من الثياب ويستمر في صلاته، فهذا هو الواجب عليه. وإن كان لا يمكنه خلعه لكونه ليس عليه ثوب سواه فإنه ينصرف من صلاته، لأن صلاته لا, لا, لا تصح إذا علم أن النجاسة هو في أثنائها.
5: نعم. قولكم من فعل المأمور، يعني المقصود به الإنسان نفسه
7: لا
5: المسلم؟
7: لا، قصدنا من فعل المأمور يعني فعل المأمور به، يعني من فعل الشيء المأمور به، يعني مثلا الوضوء مأمور بأن يتوضأ الإنسان يوجد وضوءا، لكن النجاسة على البدن ليس مأمورا بأن يوجد نجاسة، مأمورا بأن يترك هذه النجاسة، فهي محظورة وهو مأمور بتركها. فقولهم من باب فعل المأمور أي فعل المأمور به، وقولهم من باب ترك المحظور واضح محرم.
5: أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المرسلة صاد من مكة المكرمة، وفي الحقيقة عرضنا قبل قليل رسالة المرسلة نون عبد الحفيظ صبحي، وكلاهما متشابهان إلا أن في هذه اختلاف واستمرار العادة. أنا فتاة في 19 من عمري، عندما جاءتني العادة الشهرية في رمضان المبارك وانتهت، وبعد نهايتها بثلاثة أيام رجع الدم مرة أخرى واستمر معي بقية شهر رمضان، وصمت تلك الأيام التي رجع علي الدم فيها وصليت، فهل أعيد صيام تلك الأيام أم لا؟
7: إذا كان هذا الدم الذي أصابك دم استحارة، يعني بكونه استمر معك كل الشهر أو أكثره، فإنه لا قضاء عليك، لأن دم الاستحارة لا يمنع الصوم ولا الصلاة.
5: لا.
7: وأما إذا كان دم حيض بحيث إنه مر بك في أيام معلومة وانقطع، فإن عليك أن تقضي ما صمت فيه، لأن دم الحيض لا يصح الصوم فيه.
5: أحسنتم.
7: أيضا ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين للنساء أن من أكثر ما يكون سببا لاختلاف العادة واضطرابها تناول الحبوب المانعة للحيض، فإن هذه الحبوب المانعة للحيض وإن كانت في أصل الشرع جائزة من حيث هي، لكن نظرا لما ينتج عنها من اختلاف العادة واضطرابها فإننا ننهى النساء عن تناولها. ثم إنه فيما يظهر أن فيها ضررا على المرأة، لأن حبس شيء من الطبيعة أن يخرج لا شك أنه يؤثر على الجسم رد فعل.
5: لا.
7: ولذلك نحن نحذر النساء من استعمال هذه الحبوب المانعة للحيض لما ذكرنا من مفاسدها، وإن كانت حسب ما قاله أهل العلم ليس بها بأس.
5: نعم. سؤالها الثاني والأخير تقول: هل يجوز لي أن أقرأ في القرآن وأدخل الحرم في تلك الفترة التي رجع علي الدم فيها أم لا؟
7: الآن المسألة قد انقضت، لكنها لا
5: لو تكرر،
7: لكن لو تكرر
5: لا.
7: فإذا تكررت، إذا حكمنا بأنها حيض بحيث رجعت واستمرت كما يستمر الحيض العادي وهي أيضا بطبيعة دم الحيض، فإنها لا يحل لها أن تدخل الحرم. وأما القراءة، قراءة القرآن، فإن الراجح عندنا أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إلى ذلك.
5: نعم.
7: لكونها مدرسة تدرس البنات مثلا.
5: نعم.
7: أو طالبة تريد الاختبار أو تخشى النسيان فإنه لا حرج عليها في تلاوة القرآن حينئذ
5: بحمل المصحف أو حفظا.
7: نعم حفظا أو نظرا.
5: حسنت حفظاً أو نظراً. الله. هذه الرسالة بعث بها المرسل يقول التوقيع قاف عين قاف الخبر المنطقة الشرقية. سؤالي هو أنني في رمضان عام 1398 كنت حديث عهد بزواج فوقعت على زوجتي 3 مرات في فترات متقطعة من نهار رمضان، فماذا أفعل؟ فهل علي كفارة؟ وإذا علي كفارة فهل أصوم عن كل يوم شهرين متتابعين؟ وعند ذلك سأكون في حرج لأنني أحتاج إلى 6 شهور متتابعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
7: الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإنه يجب على المرء المؤمن بالله واليوم الآخر أن يحكم عقله فيما يفعل وفيما يدر، وأن لا تغلبه شهوته حتى يقع فيما حرم الله عليه. فالإنسان المتزوج وإن كان حديث عهد بزواج كيف لا يملك أن يحبس نفسه لمدة قصيرة وهي أثناء النهار، ولكن الهوى والشهوة قد يسيطران على العاقل حتى يقع في أمر يندم عليه. هذا الأمر الذي فعلت وهو إتيان أهلك في رمضان له جانبان، الجانب الأول من جهتك، فالواجب عليك أن تكفر بإعتاق رقبة إن وجدت ولن تجد في عهدنا الحاضر، فإلا وإذا تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا. وإذا كان هذا الأمر تكرر منك في أيام متعددة فإن العلماء اختلفوا هل تكفيك كفارة واحدة عن الأيام 3 أو لكل يوم كفارة. فمنهم من يرى أنه يجب عليك لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. عن اليوم الآخر، لأنها أي هذه العبادة لا تفسد بفساد اليوم الثاني ولا تكمل بكمال اليوم الثاني، فهي عبادة مستقلة. فإذا انتهك حرمة يوم وجبت عليه كفارته، وحرمة ثان وجب عليه كفارة ثانية، وحرمة ثالث يجب عليه كفارة ثالثة، وهكذا. ومن العلماء من يقول يجب عليك كفارة واحدة فقط لأنها كفارات من جنس واحد، فإذا كانت وكل كفارات من جنس واحد لم يكفر عن الأول منها فإنها تتداخل، كما لو اجتمع على الإنسان أحداث من أجناس.
5: نعم.
7: والاحتياط لك أن تكفر عن كل يوم كفارة لأنه أبرأ لذمتك، ولكن لا نقول هذا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاحتياط، فإذا كان يشق عليك الأمر فكفارة واحدة تجزئك. نعم.
5: أيضا يقول المستمع قاف عين قاف من الخبر المنطقة الشرقية، هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان بشهوة يبطل الصوم أم أنه بعكس الوضوء؟ وقد أفتى أحد خطباء المساجد عندنا هنا في الخبر أن الضم والتقبيل بشهوة في نهار رمضان لا يفسد الصيام إطلاقا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
7: يبدو من هذا السؤال أن أحد الخطباء استفتي فأفتى،
5: نعم.
7: فإذا كان السائل هو الذي استفتاه وأفتاه بأنه لا يفطر الصائم ضم الزوجة وتقبيلها لشهوة، فإنه لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى، لأن الرجل إذا استفتى عالما يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق.
5: لا.
7: فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأيا آخر مخالفا له، لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته. نعم، لو كان سمع هذا الخطيب يفتي غيره وهو لم يستفته، أو يقوله في الخطبة بدون أن يستفتيه، فلا بأس أن يسأل عما سمع، لأنه لم يستفتي ولم يلتزم بما يقوله هذا المفتي. فالذي أنصح هذا الرجل وغيره من الناس أنه إذا استفتى عالما يثق بعلمه ودينه يعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق، فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك.
5: لا.
7: ويعمل بما أفتاه به لأنه هو الحق في نظره، إلا إذا سمع بدون استفتاء من أحد قولا يخالف ما أفتي به ودلل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف، فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه، فيقول ذكرت كذا واستدللت عليه وأنا قد أفتيت بكذا، فما هو جوابك؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جدا، التي نرى بعض الناس يستفتي عدة من العلماء إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه، وإما ليضرب آراء أهل العلم بعضها ببعض.
5: لا.
7: وكل هذا من باب التلاعب.
5: لا.
7: أما بالنسبة لأصل المسألة وهو تقبيل المرأة حال الصيام ورمها، فإذا لم ينزل الإنسان بذلك فصيامه صحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر ابن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الرجل وهو صائم امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم أتقاكم لله وأخشاكم له.
5: لا.
7: فدل ذلك على جواز تقبيل الرجل امرأته وهو صائم، وأنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأرشد إلى الجواز بكونه أمر عمر بن أبي سلمة أن يسأل أم سلمة رضي الله عنها.
5: لا.
7: أما إذا أنزل من ذلك فإن صومه يفسد عند جماهير أهل العلم، ولهذا قالوا إن ظن الإنسان أنه ينزل بالتقبيل حرم التقبيل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
5: لا.
7: فإذا ظن الإنسان أنه إذا قبل زوجته ينزل لكونه قوي الشهوة وسريع الإنزال، فإنه يحرم عليه أن يقبل. نعم.
5: فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه إذا سمع في الخطبة شيئا وهو يريد أن يسأل عنه فإنه لا يلزم به، إذن كأني بأحد المستمعين يقول ما فائدة بالخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبقها على ما جاءت عليه؟
7: نعم، الفائدة أنني إذا سمعت أستفيد منها، أستفيد منها لا شك.
5: نعم.
7: ولكن كونها ملزمة لي لا، لأن المتكلم بالخطبة غير معصوم، فقد يخطئ وقد يصيب، وإذا كان الخطيب موثوقا به لدى السامعين فسوف يأخذون كلامه على ما قال.
5: لا.
7: لكن ليس معنى ذلك أنه كالذي يفتي، لأن حضوري إلى الرجل واستفتائي إياه معناها أنني ملتزم بقوله معتقد أنه الحق.
5: نعم.
7: لكن سماعي لخطيب يخطب أو لواعظ يتكلم ليس معنى ذلك أنني ملتزم بما يقول، بل إذا صار عندي شك فيما يقول فلي أن أسأل. فهذا هو الفرق بين الرجل السامع والرجل المستفتي.
5: نعم أحسنتم. سؤاله الثالث يقول: في أثناء صلاة التراويح وكنا قد أدينا ركعة واحدة، عند ذلك دخل رجل وانضم إلينا وصلى ركعة واحدة وسلم ولم يكمل الركعة الثانية، وكان يمكنه أن يأتي بها لأن الإمام يقرأ في الركعة الواحدة ما يقارب 50 آية من القرآن الكريم. والسؤال هو: هل تجزئ هذه الركعة أم لا؟
7: هذه الركعة خلاف السنة، ولا ينبغي الإنسان أن يقتصر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
5: نعم.
7: فالذي يؤمر به هذا الفاعل أنه إذا سلم الإمام يقضي ما فاته.
5: نعم.
7: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
5: نعم.
7: نعم.
5: طيب لو أراد أن يجعلها نهاية لصلاته في هذه الليلة ولم يدخل مع المسلمين،
7: يعني قصدك يجعله وترا؟
5: نعم.
7: يجعله وترا، فهذا قد يجوز، لكنه فيه نظر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا.
5: نعم.
7: وما فاتكم فأتمه، يدل على أن الإنسان مأمور بمتابعة الإمام.
5: نعم.
7: وأن يفعل مثل ما فعل الإمام حتى إذا سلم يتم ما عليه.
5: نعم.
7: فهنا إذا نقول أتم هذه على أنها شفع، ثم بعد ذلك أوتر إلى شيء.
5: نعم. سؤال المرسل قاف عين قاف من الخبر والمنطقة الشرقية الأخير يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام فريضة إذا كان الإمام يصلي نافلة، كأن يصلي صلاة العشاء بينما الإمام يصلي صلاة التراويح أو أي نافلة أخرى، أفيدونا جزاكم الله خير في الدنيا ونعيم الآخرة؟
7: نعم، يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. فعلى هذا، إذا جئت في أيام رمضان وقد فاتتك صلاة العشاء الآخرة والإمام يصلي صلاة التراويح، فلك أن تدخل معه بنية صلاة العشاء، فإذا سلم من صلاة التراويح قضيت ما فاتك من هذه، قضيت ما فاتك، يعني أي أكملت 4 ركعات لصلاة العشاء.
5: نعم.
7: هذا هو القول الراجح، لأن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
5: نعم.
7: وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي له نافلة ولهم فريضة.
5: نعم.
7: ولكن إذا دخلت ومعك جماعة وقد فاتتكم صلاة العشاء والإمام يصلي صلاة التراويح، فالاختيار لك أن تصلي وإياهم، أن تصلي وإياهم جماعة بعيدا عن المصلين لئلا تشوشوا عليهم ويشوشوا عليكم. أما إذا كنت وحدك فإن الأفضل أن تدخل مع الإمام في صلاة التراويح.
5: نعم. الرسالة هذه وردتنا من السودان من حامد أحمد قدسي بالسودان، يقول: الحكومة تعطي سلع التموين إلى التجار بأسعار مخفضة ليبيعوها للشعب بعد إضافة الربح المعقول، فإذا كان هذا التاجر أخفى بعض هذه السلع لبيعها بالسوق الأسود وقال للشعب نفدت، فهل هذا الربح الأكثر من المسموح له حلال أم حرام، علما بأن أحد التجار استفتى عالما لدينا فأفتى له بصحة ذلك؟ فنرجو الإفادة وفقكم الله.
7: ما أقرب هذا السؤال من كلامنا قبل قليل.
5: نعم.
7: في أن الرجل إذا استفتى عالما يثق بقوله ويعتقد أن ما قاله هو الحق، فإنه لا يجوز له أن يسأل عالما آخر. وإذا كان السؤال من غيره وسمع أنه سئل فأجاب فلا بأس أن يسأل كما أسلفنا.
5: نعم.
7: وأرجو أن يكون الأخ هذا من هذا القبيل، أي أنه سمع أن عالما سئل فأجاب.
5: نعم.
7: ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أجاب بما بالصحة والحل، ذلك لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فما دامت قد خفضت السعر فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثر لولا تخفيض الحكومة.
5: نعم.
7: وإذا كان كذلك فإن الواجب عليه أن يكون نصيبه من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة، لأنها أي الحكومة حينما خفضت قيمة السلعة كأنها تقول بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تبيعها بكذا.
5: نعم.
7: فإذا بعتها بأكثر فقد نقضت الشرط الذي بينك وبين الحكومة، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم إن هذا مع مخالفته لهذه الآيات هو في الحقيقة طمع ينافي كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه.
5: نعم.
7: ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الجشع الطامع، الحكومة تريد نفع الناس وهو يريد الإضرار بهم، وهذه أنانية مذمومة مخالفة لكمال الإيمان. فنرى أنه لا يجوز للمرء الذي أخذ من السلع الممونة من قبل الدولة أن يزيد في الربح عما قررته الدولة، لأن هذا بيع بشرط، ولأن هذا ينافي كمال الإيمان الذي يكون مقتضيا لأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب الناس.
5: نعم. يقول من النماص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعي الشهري، نحن اثنين زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان، فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان، ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة المضمضة في رمضان، نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك، أثابكم الله وجزاكم عنا خيرا.
7: الحمد لله رب العالمين. المضمضة واجبة في الوضوء والغسل سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائما أم مفطرا، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها، لكن الصائم لا يبالغ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى. واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم واجب وهو ما إذا كان في وضوء أو غسل، وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه، فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه.
5: نعم.
7: وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثا ولعبا، فإنه يكره للصائم أن يتمضمض لأن ذلك لا حاجة له.
5: لا.
7: فهو كذوق الطعام، لا ينبغي أو يكره للصائم إلا لحاجة.
5: هذه رسالة وردت من سعيد أحمد باغازي من مكة المكرمة، يقول شخص لن يصلي إلا من شهر رمضان، فهل يصح صومه أم لا؟
7: هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان إن كان صلاته في نهار رمضان ورجوع إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء العام وعزم على أن يستمر على أداء الصلاة فيما بقي من عمره فإن صومه صحيح. حتى ولو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة كما قال به بعض السلف، فإن توبته تجب ما قبلها. أما إذا كان يصلي رمضان وهو مصر على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان، فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر وصومه مردود عليه وصلاته في رمضان غير مقبولة منه، وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر على الترك معصية لله وفسوقا فإنه يقبل منه الصيام، لكنه يخشى إذا ترك الصلاة بعد رمضان أن يموت على هذه الحال ويكون موته خطيرا جدا بالنسبة لحاله، هل هو مسلم أو كافر؟
5: لا. هو في الحقيقة يسأل أيضا سؤال آخر، يقول شخص يصوم ولا يصلي فهل يصح له صوم؟ لا يصلي البتة.
7: نعم، الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه صوم لأنه كافر مرتد، ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر فالعبادة القاصرة التي لا تتجاوز فاعلها من باب أولى.
5: نعم.
7: وعلى هذا فالذي يصوم ولا يصلي هو كافر والعياذ بالله، وصومه باطل، وكذلك جميع أفعاله الصالحة لا تقبل منه. نعم.
5: شيخ محمد، وردنا رسالة من العراق بعثت بها السائلة ميم شين، تقول تحية وبعد شكرا لمشائخكم، وأعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع، إلا أني كثيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا، كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت علما أنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة؟
7: الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به، ولكنه ليس اعتكافا شرعيا، لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن يكون في المساجد، كقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فالعكوف لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وأنت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعة، لكن يكفيك أن تتفرغي للعبادة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك مما يقرب إلى الله.
5: نعم. إذن المرأة قد يضيق عليها في هذه المسألة، لأنه ليس بميسور المرأة أن تبقى في المسجد، وقد تبقى في المسجد بدون محرم أيضا.
7: ليس فيه تضييق، لأن هذا ليست ملزمة به،
5: يعني ليست مطالبة بالاعتكاف.
7: الاعتكاف ليس لازم، حتى نقول إنه من باب تكليف ما لا يطاق.
5: نعم.
7: الحمد لله العبادات كثيرة سواه.
5: لكن ألا تعتكف في مسجدها في المنزل؟
7: ما يصلح، لا يصلح أن تعتكف في مسجدها في منزلها.
5: أيضا تقول
7: لكني قلت لك لا بأس أن تنقطع من العبادة.
5: نعم.
7: بمعنى أنها تبقى في مسجد بيتها وتذكر الله وتقرأ وتسبح، بشرط أيضا أن لا يشغلها عن ما هو أهم من العبادات الأخرى، لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات القاصرة ويترك أشياء أهم منها، والإنسان المؤمن يتقلب فيما هو أطوع لله وأرضى له. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى يقال لا ينام، ويصوم حتى يقال لا يفطر، وكذلك يفطر حتى يقول لا يصوم، وينام حتى يقال لا يقوم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح، وكل حال لها مقال.
5: نعم. في الحقيقة لديها سؤال ثاني، وإن كان لديها أسئلة أخرى يجب أن نبدأ بها، لكن تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي نزلت به، فما هي الأسباب؟
7: هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه.
5: نعم.
7: ولا نعرف، لا أعرف لذلك سببا إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم، فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عن اجتهاد مجرد، لأن سور القرآن ترتيب بعضها توقيفي من الشارع من النبي عليه الصلاة والسلام.
5: نعم.
7: كما كان يقرأ مثلا سورة سبح والغاشية في صلاة الجمعة، وكما كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين، فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أشياء توقيفية اجتهادية من الصحابة رضي الله عنهم في ترتيب السور.
5: نعم.
7: ومع ذلك فلا نستطيع أن نجزم بالحكمة، إنما يبدو لنا أن السور المتجانسة في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض.
5: نعم.
7: والسور الأخرى المخالفة تجدها مرتبا بعضها مع بعض أيضا، فمثل السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف تجدها متسلسلة، وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضا متسلسلة.
5: نعم. تقول ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض؟ أرجو تفصيل ذلك.
7: الذي يمتنع على المرأة من العبادات هو الصلاة.
5: نعم.
7: وكذلك الصوم بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال، بخلاف ما إذا حاضت أثناء الاعتكاف. وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضا عند جمهور أهل العلم. وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه. وأما التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضا جائز. وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال أو على قولين، والصحيح أنها جائزة، أعني قراءة القرآن للحائض تجوز، لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن، والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف.
5: نعم. أيضا تقول نحن نعلم أن الإنسان إذا سهى في صلاته يسجد سجدة السهو، ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة، كأن أقدم وأؤخر في الآيات وذلك ليس عن قصد مني، هل في ذلك سجود أم لا؟
7: ليس في ذلك سجود، إذا أخطأت في ترتيب الآيات ليس فيه سجود، لكن إذا كان الخطأ في ترتيب آيات الفاتحة فإنه يجب عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فليست كغيرها من القراءات.
5: لا. تقول في سؤالها الأخير الأخت أو السائلة ميمشي من العراق، هل هناك صلوات غير الصلوات الخمسة تؤدى أثناء النهار؟ وإن كانت توجد فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها؟
7: فيها أما صلاة مفروضة فليس في النهار صلاة مفروضة سوى الصلوات الخمس، والجمعة بدلا عن الظهر.
5: نعم.
7: وأما التطوع ففي النهار تطوع في الرواتب كراتبة الظهر 4 ركعات قبلها بسلامين وركعتان بعدها، وكراتبة الفجر 2 ركعات قبلها، وكذلك صلاة الضحى يصلي الإنسان أقلها أقل ما يصلي ركعتين أو ركعتان، ويتطوع بما شاء. نعم.
5: هذه الرسالة وردت من المرسل صالح العقيلي، يقول فيها: يوجد مسجد لدينا ولا يوجد له إمام، وعينت لمسجد إمام بشكل مؤقت حتى حضور إمام، مع العلم أنني لست أحفظ إلا 20 سورة من جزء عما، فهل يجوز لي أن أردد السور في صلاة التراويح؟
7: نعم، يجوز لك أن تردد السور في صلاة التراويح.
5: نعم،
7: لعموم قول الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.
5: أيضا يقول: هل يجوز لي أن أردد سورة قل هو الله أحد بعد كل ركعة،
7: بعد قراءة كل ركعة؟ يعني
5: نعم
7: نعم، إن أن يجوز ذلك ولا حرج فيه، كما فعل صاحب السرية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ لأصحابه يختم بقل هو الله أحد.
5: نعم. إذن كثير من الناس يرى أنه لا بد من ختم القرآن في التراويح وقيام الليل، فما مدى صحة هذا اللي عندك؟
7: هذا مفهوم خطأ، وليس واجبا على الإنسان أن يختم القرآن كله في رمضان، لكنه من الأمر المستحسن ليسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره.
5: نعم.
7: وأما كون ذلك أمرا لازما فليس بلازم. ثم إنك قلت التراويح وقيام رمضان،
5: أنا أقصد القيام آخر الليل،
7: فالتراويح في الحقيقة هي من قيام رمضان.
5: نعم نعم.
7: وكثير من الناس يظنون أن التراويح شيء وقيام رمضان شيء آخر.
5: نعم.
7: والواقع أن التراويح من قيام رمضان، ومن أجل المفهوم الخطأ الذي أشرت إليه أن التراويح غير القيام، صار كثير من الأئمة مع الأسف الشديد لا يعتنون بصلاة التراويح من حيث الطمأنينة، فتجدهم يسرعون فيها إسراعا بالغا، يخل بالطمأنينة بالنسبة للمأمومين.
5: نعم.
7: ويشقون عليهم أيضا، وهذا أمر حرام عليهم، لأن ترك الطمأنينة إذا كان الإنسان يصلي لنفسه هو حر، بمعنى أنه لا بأس أن يسرع إسراعا لكنه لا يخل بالطمأنينة. أما إذا كان خلفه أحد فإنه لا يجوز أن يسرع بهم ذلك الإسراع، لأنه الآن مؤتمن عليهم، فالواجب عليه أن يتأنى بحيث يؤدي المأمومون أدنى الكمال. ففرق بين من يصلي لنفسه ومن يصلي لغيره. وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، والذي أرى أنه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن. لماذا؟ لأنه أمين يتصرف لنفسه ولغيره، فالواجب لمن يتصرف لغيره أن يتبع ما هو أحسن، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فيجب على هذا الإمام على الأقل أن يتأنى بحيث يأتي المأمومون بأقل ما يسمى. أما أن يسرع تلك السرعة فهذا حرام عليه. وقد حدثني من أثق به أنه ذات يوم، بل ذات ليلة، دخل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة التراويح على الوجه الذي ما عرف عند الناس من السرعة. يقول: فلما كان في الليل رأيت في المنام أني دخلت على أهل هذا المسجد، وكأن فإذا هم يرقصون رقصا، كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أن صلاتهم أشبه باللعب منها بالجد. فأحذر إخواني الأئمة من هذه السرعة التي اعتادها كثير من الناس، وأقول لهم ليحافظوا على العدد المشروع في التراويح وهو 11 ركعة أو 13 ركعة.

0: في برنامج من فتاوى العلماء.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: من فتاوى العلماء مع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
3: مرحبا بفضيلة الشيخ محمد،
4: حياكم الله.
3: هذه رسالة وردتنا من عبد الله الفاروقي بنغلاديشي، حقيقة هو مخطئ في عنوان البرنامج. نقول يا أخ عبد الله فاروقي، عنوان البرنامج هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض نور على الدرب. يقول: ما حكم من لا يصلي في المسجد وهو جار المدرسة، وهذا ما يفعله كثير من الأساتذة لدينا، وشكرا لكم.
4: هذه المسألة التي سأل عنها الأخ ابن قذادشي، أن بعض الأساتذة يتركون الصلاة في المسجد وهم إلى جانبه، نقول إن هذا خطأ، وذلك لأن صلاة الجماعة دل على وجودها في الكتاب والسنة، ففي القرآن يقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى، وفي كونه سبحانه وتعالى يجعلهم طائفتين دليل على أنها فرض عين، لو كانت فرض كفاية لكان الواجب قد سقط بصلاة الطائفة الأولى.
3: نعم.
4: وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، ولكننا نعلم أنه لا يهم بمثل هذه العقوبة العظيمة إلا لترك أمر واجب، إذ لا يمكن أن يهم بمثل هذه العقوبة لترك أمر مستحب يخير الإنسان بين فعله وعدمه. وعلى هذا فنقول: يجب على هؤلاء الإخوة أن يقيموا الصلاة جماعة. ثم هل تجب الجماعة في المساجد أو يجوز أن تقام الجماعة في مكان العمل كالمدارس وشبهها؟
3: نعم.
4: أو في البيوت؟ هذه على قولين لأهل العلم أيضا، والصواب أنه يجب أن يصلوها جماعة في المساجد، وذلك لأن المساجد إنما بنيت ليجتمع المسلمون فيها، وقد استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره بالإجابة مع كونه أعمى وليس له قائد يلائمه، وهو جدير بأن يرأف بحاله، ولو كان في حاله رأفة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال له: استدع من يصلي معك في بيتك وبذلك تحصل الجماعة. فلما ألزمه بأن يجيب ويحضر إلى جماعة المسلمين في المساجد دل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأنه لا يجوز التخلف عنها حتى ولو أقامها الإنسان جماعة.
3: لا.
4: وعلى هذا فنقول لهؤلاء الأخوة الذين سأل عنهم الرجل: يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ولا يتخلفوا عنه، اللهم إلا إذا كان ثمة عذر بحيث ينشل العمل بخروجهم إلى المسجد، أو يخشى أنهم إذا خرجوا لم يرجعوا، فهذا قد يقال إنهم في هذه الحالة أو في هذه الحال يعذرون عن الذهاب.

0: إلى المسجد ويسوغ لهم أن يصلوا الجماعة في المدرسة.
1: نعم. في قولكم يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منعه الأطفال والنساء الذين في البيوت.
0: نعم، هذه الزيادة التي زادها الإمام أحمد
1: نعم
0: ضعفها كثير من أهل العلم، ولذلك لم نعتمد عليها، وإنما اعتمدنا على أن مجرد همه بهذه العقوبة دل على أنه واجب وأنه شيء عظيم.
1: طيب بالنسبة للمدارس،
0: فإن صحت هذه الزيادة فهي تبين السبب في منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لم يحرم.
1: نعم. طيب بالنسبة للمدارس، لو خرج الطلاب والمدرسون إلى المسجد أيضا، هذا يمكن أن يشكل عبء على المسجد إذا كان صغيرا، أو يحدث ضوضاء أيضا في المسجد لأن الطلاب معروف عنهم.
0: ونحن قلنا إذا كان ثمة عذر، ولعل هذا أيضا من الآثار، إذا كان المسجد صغيرا
1: نعم
0: لا يحتملهم
1: نعم،
0: أو كان يخشى من أداهم أي أدى الطلبة، فنعم فهذا يكون عذرا مسوعا.
1: أيضا لديه رسالة ثانية، ولعل نقول سؤال ثاني، يقول أرجو من فضلتكم بأن تشرحوا لنا الحديث الآتي ماديا ومعنويا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه البخاري. وهل يجوز الصلاة نظرا لأن أكثر المسلمين خصوصا في الدول العرب يلبسون الثياب تحت الكعبين، وقد شاهدت بعض الأئمة في المساجد، وشكرا لكم.
0: لا أدري ماذا يريد بكلمة ماديا، ولكن الحديث معناه واضح.
1: نعم.
0: وهو أن ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار، ومعنى ففي النار أي أن صاحبه يعذب بالنار في قدر ما نزل من هذا الإزار.
1: نعم.
0: يعني يكون التعذيب على الجزء الذي نزل إليه الإزار فقط، أي أنه تعذيب جزئي بالنار. ولا تستغرب هذا، فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخل بعض الصحابة بغسل أقدامهم ثبت أنه نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار.
1: نعم.
0: فتوعد الأعقاب فقط بالنار، وهو عذاب جزئي. هذا أيضا يكون العذاب جزئيا على ما حصلت فيه المخالفة، وهو النزول إلى أسفل من الكعبين.
1: نعم.
0: وأما هل تجوز الصلاة، فنقول الثوب نفسه لا يجوز لبسه على هذا الوضع، على هذا الوضع، بل يجب أن يجعله الإنسان من الكعبين فما فوق، وأيضا لا ينبغي أن يشمره كثيرا كما يفعل بعض الناس، يشمره كثيرا حتى يبقى ساقه أكثره مكشوفا، بل الدين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
1: نعم. إذن الذي فهمنا من هذا أنه كلما طال الإسبال كلما تعرض الإنسان لشدة الألم،
0: هو الظاهر.
1: نعم.
0: فإن اقترن به الخيلاء فقد ثبت فيه عقوبة أعظم من ذلك، وهي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.
1: هذه الرسالة من مشبب علي بن ضاوي العمري من شرورة، يقول: أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو، وأفيدكم بأن قبيلتي قد اتخذت قانونا من ناحية المهر بسبب غلاه، إلى أنه صار بعض الناس يزوجون بناتهم ب50,000 وما بعد، ولا أدري هل هي معرفة أم غشامة، وكما قلت أن قبيلتي قررت أن يكون المهر 15,000 فيما بينهم، وقد جاء أحد رجال قبيلتي يطلب من أحد رجال القبيلة أن يزوجه ابنته، ولكن للأسف رد عليه بقوله إنه لن يزوج ابنته من القبيلة نظرا لرخص المهر عندهم، وأنه يريد 50,000 فما فوق، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم ذلك وأن ترشدوا، عسى أن يكون يسمعكم ويهتدي إلى سنة الله ورسوله، وأن يقنع بما يجيب دون بيع ابنته وإهانتها، أفيدوني عن هذا والله يرعاكم ووفقكم الله.
0: لا شك أن تخفيف المهر وتيسيره أفضل وأولى وأعظم بركة، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فالذي اتفقت عليه هذه القبيلة بأن يكون المهر 15,000 ريال هذه اتفاقية حسنة يحمدون عليها وينبغي لهم أن يفوا بها، لأنها هي الموافقة للشرع، حيث إن المشروع في المهر تخفيفه. ثم إنه لا ينبغي لأحد منهم أن يشذ عن هذا الاتفاق لما في ذلك من تعريض نفسه للكلام فيه والقدح، وربما يحدث بذلك بغضا بينه وبين قبيلته
1: لا.
0: فيحصل بذلك مفسدة
1: لا.
0: أما كون هذا العقد ملزما فلا يظهر لي أنه ملزم، لأن كل إنسان له الاختيار في طلب ما يريد من المهر، ولكن الشيء الذي يجب أن يمنع هو أن ينظر الولي ولي المرأة إلى المال فقط بقطع النظر عن الدين والخلق، فإن ذلك خيانة منه لأمانته.
1: نعم.
0: والواجب عليه أن لا ينظر إلى المال بل ينظر إلى الدين والخلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو وفساد عريض. وكون هذا الرجل يقول: أنا لا أريد أن أزوج ابنتي بأحد من قبيلتي لأن المهر قليل، أريد أن أزوجها من رجل خارج عن القبيلة لأجل أن يعطيني مهرا كثيرا، نقول هذا يظهر منه أنه رجل مادي لا يريد إلا المال، ولو أنه تعلل بغير ذلك لربما نقول له وجه.
1: نعم.
0: لكن ما دام تعلل بهذا فقط فإننا نرى أنه على خطأ، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر فيما يهدف إليه، وأن يكون هدفه ما تصلح به أمور الزوجية بقطع النظر عن المال.
1: نعم. هذه رسالة من أم معاذ من الأردن، وفي الحقيقة رسالة طويلة جدا، وحاولت اختصارها في الأسطر التالية. هي تشتكي من معاملات زوجها، تقول: عشت معه 10 سنوات ولم يأتيني أبناء، منها 6 سنوات في السعودية و4 في الأردن في فلتي أنا وزوجي، وكان يأتي إلي كل سنة ثم تغيب أكثر من سنة، ولما عاد أخبرني أنه تزوج، وأنا الآن أحترمه وأحترم والده إلا أن والده يتكلم فيه، فهل للرجل أن يتصرف مثل هذا التصرف؟
0: التصرف بنكاح امرأة ثانية له أن يفعل.
1: نعم.
0: إلى 4، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن الصحيح أن هذا شرط جائز ملزم للزوج، فإن لم يفعل وتزوج عليها فقد أساء، إلا أن يكون لسبب يقتضي ذلك، وحينئذ يكون لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفارقه
1: ويفسخ
0: النكاح. ولكن الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنه ليس بينها وبين زوجها هذا الشرط، فيكون له الحرية في أن يتزوج امرأة أخرى، لكن ليس له الحرية في أن يسيء معاملة الزوجة الأولى وأن ينقصها حقها من القسم والنفقة وغير ذلك. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
1: نعم. طيب، تقول: هل يجوز له أن يغيب عني مثل هذه المدة أكثر من سنة؟
0: لا يجوز له أن يغيب إلا إذا رضيت بذلك، وإلا فالواجب أن يعاشرها بالمعروف.
1: نعم.
0: وليس هذا من العشرة بالمعروف.
1: تقول أيضا: قلت له: الله لا يسامح في الدنيا والآخرة، هل علي شيء في ذلك؟
0: ليس عليها شيء في ذلك، إذا كانت تريد لا يسامحك فيما يتعلق بحقها،
1: نعم،
0: لا بحق الله، وليس عليها في ذلك شيء ما دام قد ظلمها.
1: نعم. أيضا تقول: ما حكم كلام والده في وأنا أحترمه؟
0: إذا كان هذا الكلام فيها مع قيامها بالواجب وعدم إساءتها إليه فإنه حرام عليه واعتداء منه عليها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتحلل هذه المرأة من اعتدائه عليها. وإن كان يتكلم فيها بتقصير فعلت لعلها تأتي بما يكمل هذا التقصير فهذا لا حرج فيه.
1: نعم. من الدمام محمد عبد الله اليماني يسأل يقول: ما حكم الختان؟
0: الختان،
1: نعم،
0: الختان من الفطرة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي تتم بها الطهارة، لأن هذه القلفة التي تزال في الختان إذا بقيت فقد ينفتح منها شيء يتخزن فيه البول،
1: نعم،
0: فإذا أزيلت صار ذلك أكمل للطهارة.
1: لا.
0: وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو واجب على الرجال والنساء أو سنة في حق الرجال والنساء أو واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، على هذه الأقوال الثلاثة مع اتفاقهم على أنه من الفطرة ومن الأمور المندوب إليها وهو من سنن المرسلين أيضا.
1: أيضا يقول: عندي طفل ولد وذكره على هيئة مختون ولا أقدر أن أختنه لحيث أن وضعه الحالي لا يستدعي الختان، فما العمل الآن؟ هل أتركه على حاله أم ماذا أفيدون جزاكم الله خيرا؟
0: ما دام الابن ولد مختونا فإنه لا يختن، وكيف يختنه؟ هل معناه أن يقضى حشفته؟ لا، إذن فهذا قد كفي ولله الحمد فلا يجب أن يختن، بل ولا يجوز لأنه لا موضع للختان حينئذ.
1: شيخ محمد، هذه الرسالة وردتنا من العراق من الأخت خويجة الصالح، تقول: أرجو من فضيلتكم الإجابة على أسئلتي. أولا: هل على المرأة الصلاة سنة الجمعة، أي في البيت تصليها أو تصلي مع المذياع عندما ينقل الصلاة من صلاة الجمعة من الكويت وأنا في العراق، أفيدوني وفقكم الله؟
0: يبدو أن قول المرأة أن قول السائلة هل على المرأة سنة الجمعة أنها تريد صلاة الجمعة،
1: لا،
0: كما يدل عليه آخر سؤالها. وجوابنا على ذلك أن نقول: صلاة الجمعة إنما تشرع في حق الرجال فقط، ولا تشرع في حق المرأة إلا تبعا للإمام، لو حضرت الصلاة مع الناس، أي صلاة الجمعة مع الناس، فإنه يجوز أن تصلي الجمعة تبعا لهم. أما في بيتها فإن الواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر، وهكذا من كان يصلي في بيته من الرجال لعذر كالمريض فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر. أما الصلاة خلف المذياع فإنها لا تجوز، وذلك لأن من شرط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة، والذي يصلي خلف المذياع ليس في جماعة، أي ليس متصلا بالجماعة الذين يصلون، فبينه وبينهم مسافات كبيرة كثيرة، ولا يمكن أن يقال إن هؤلاء الذين يصلون خلف المذياع إنهم من جماعة المسجد الذي يأتمون بإمامه في المذياع. وصلاة الجماعة وكذلك صلاة الجمعة لا بد أن يكون الناس فيها مجتمعين حقيقة وحكما على إمام واحد.
1: لا.
0: وأما المنفصلون بمثل هذه المسافات البعيدة من غير أن تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصح.
1: لا.
0: وعلى هذا فلا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تصلي صلاة الجمعة ولا غير صلاة الجمعة خلف المذياع، هذا مع أنه يحتمل انقطاع التيار، وحينئذ يبقى الإنسان في حيرة، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بمانع، لأنه لو انقطع صوت الإمام وأنت في المسجد ولم يمكنك متابعته فإنك تصلي ما بقي من صلاتك منفردا.
1: نعم. طيب أيهما أفضل، صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزله؟
0: الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر.
1: نعم.
0: ولا تصلي مع الإمام، لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة.
1: نعم.
0: إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخدور، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة.
1: نعم. أيضا أخت خويجة من العراق تقول: هل يجوز قراءة كتاب تعطير الأنام للنابلسي وهو في تفسير الأحلام؟
0: تفسير الأحلام سواء كان بتعطير الأنام كما ذكرت وإن كنت لم أرى هذا الكتاب أم بغيره، لا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه فيها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها حكما فاصلا مريحا.
1: نعم.
0: وذلك أن الإنسان إذا رأى ما يكره فإنه يتقي شره بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، وبالتفع عن يساره 3 مرات، وأن لا يخبر بذلك أحدا، وأن ينقلب من الجنب الذي كان عليه حين رأى ما يكره إلى الجنب الثاني، وأن يقوم ويتوضأ ويصلي. فبهذه الأسباب يتقي شر هذه الرؤيا التي روعته. وهذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يريح المرء عندما يرى ما يكره، أما إذا رأى ما يحب واستبشر بها خيرا فإنه لا بأس أن يخبر بها من يحب أيضا، ولا يحدث بها من لا يحب، لأنه إذا حدث بها من لا يحب فقد يكيدون له كيدا.
1: نعم أحسنتم. في الحقيقة الأخت خويجة لديها رؤية تقول: إني رأيت في المنام أن لي 3 ألسن في فمي، وهذه الألسن في بدايتها دائرة تجمع الألسن 3، وإني خائفة من هذا الحلم، فما تفسيره؟ أرجوكم أن تجيبوني على الحل الشافي.
0: لا أدري عن هذا الحلم، فلعلها تجيد 3 لغات، لأن اللسان في اللغة بمعنى اللغة.
1: نعم.
0: ولكن لا، ليس هذا تفسيرا مني، لأني لست من يفسرون الأحلام، إنما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاءه فقال: إني رأيت البارحة أن رأسي قد قطع، وأنني خرجت أشتد في أثره، يعني يركض وراء رأسه وهو مقطوع.
1: نعم.
0: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فهذه الأحلام التي ترى قد يضربها الشيطان مثل للمرء، وليست بحقيقة ولا لها أصل. لهذا أرى أن المرأة التي ارتاعت من هذه الرؤيا أن لا تخبر بها أحدا، ثم لا تضرها إن شاء الله.
1: لا تخبر أحدا في المستقبل، أما الآن أخبرت العالم كله.
0: نعم.
1: تقول أيضا في سؤالها الرابع: هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء كما في الحضرة وعلى الهادي وعلي الهادي والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟
0: أولا يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام ولا يصح.
1: نعم.
0: يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبنوا المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجدا على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجدا على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوما لا محققا، كما يقال: في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضي الله عنه، فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدري كيف كان الحسين رضي الله عنه رجلا واحدا يدفن في ثلاثة مواضع، هذا شيء ليس من المعقول. فالحسين بن علي رضي الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفيا خوفا عليه من الأعداء، كما أخفي قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة في الكوفة خوفا من الخوارج. لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء، نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا، فإذا كانت حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيدا عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر فإنه يجب أن يبصر المسلمون بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب.
1: نعم.
0: وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سببا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابها، فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور، وكذلك قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالقبور ليست مكانا للصلاة، لا يجوز أن يصلى حول القبر أبدا إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. على كل حال نقول هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان، حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون. أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبرا فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر والصلاة إلى القبر لا تصح النهي عنها، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر. نعم.
1: سؤال خويجة صالح من العراق الأخير، تقول قسم من الناس عندما يدعون الله يقولون ربنا بجاههم عندك، أي جاه الأولياء والصالحين، هل يعتبر واسطة هذا الدعاء بين العبد وربه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ينبغي أن نعرف أن الوسيلة إنما تتخذ وسيلة إذا كانت وسيلة حقيقية، سواء ثبت كونها حقيقية بالشرع، أما اتخاذ وسيلة لم يثبت أنها وسيلة في الشرع ولا في الواقع فإن هذا من اللغو، بل نوع من الشرك، لأن إثبات أن هذا الشيء سبب والله تعالى لم يجعله سببا معناه تشريع مع الله سبحانه وتعالى في قضائه أو شرعه، أو تشريك مع الله تعالى في قضائه أو شرعه، فكل من أثبت سببا لم يثبت كونه سببا لا باعتبار الواقع ولا باعتبار الشرع فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث جعل ما ليس سببا جعله سببا. ننظر الوسيلة أو التوسل إلى الله تعالى بجاه الأولياء والأنبياء والصالحين، هل جاء في الشرع أنها وسيلة؟ الجواب لا، ونحن نقول لكل من يسمع إذا كان لديه دليل من الشرع من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان على أن التوسل بالجاه مشروع فليأتي به، ونحن نعاهد الله سبحانه وتعالى ونسأله العون على أنه متى جاءنا دليل شرعي ثابت فإننا سنتبعه، لأن ذلك هو الفرض علينا. فإذا كان عند أحد من الناس أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضل به، فإننا به آخذون ولما أسداه إلينا شاكرون. وإذا لم يكن دليل من الشرع والأمر كذلك، فإنني لا أعلم أبدا أن التوسل بالجاه أمر مشروع، فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع؟ الجواب لا، لأن الجاه عند الله إنما ينتفع به من له الجاه فقط، أما غيره فأي نفع له؟ فإذا كان هذا الرجل له جاه عند الله سبحانه وتعالى فالذي ينتفع بهذا الجاه هو نفس الرجل، أما أنا فأي نفع لي بجاهه هو.
1: نعم.
0: لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب الواقع أيضا، فإذا لم يكن الجاه وسيلة لا بحسب الشرع ولا بحسب الواقع لم يجد أن يتخذ وسيلة. وعلى هذا فيحكم على الإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو فلان ممن يزعمونه أولياء، لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا سببا واقعيا، وإذا كان غير سبب شرعي ولا واقعي فإن إثبات كونه سببا نوع من الإشراك بالله عز وجل. ولكن بدلا من أن يقول أسألك بجاه النبي أو بجاه الولي، يقول: اللهم إني أسألك برحمتك، أسألك بفضلك، أسألك بإحسانك. هذا أفضل، لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعم وأنفع للإنسان من جاه رجل عند الله عز وجل. فكونك تسأل بفضل الله ورحمته وما أشبه ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى التي تتوسل بها إليه، هذا أفضل بلا شك وأنفع للنفس وأقرب إلى الإجابة.
1: أحسنتم أثابكم الله.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: كنتم مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في برنامج من فتاوى العلماء.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: هات الناقض الثالث.
6: قال رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
5: ثلاثة أمور لا يتحقق للمسلم إيمانه وإسلامه حتى يستجمعها، وحاصلها البراءة في ذات الله عز وجل من كل من لم يكن مسلما، مهما تكن ملته وديانته. أعد الناقض.
6: قال رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
5: الأول نعم، تكفير المشركين، والمشركون كل من لم يكن على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الأصل من ليس له ملة. فأمة الدعوة أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الإجابة هم المسلمون، لكن أمة الدعوة قسمان: مشرك ومذي. فالمشرك من لم ينزل عليه كتاب ولم تبلغه رسالة، كالمجوس والبوذيين والهندوس والهندوك وغيرهم. الثاني ملي ولكنه ركب ما يلحقه بالمشركين، وهؤلاء هم اليهود والنصارى. سموا مليين لأنهم على كانوا في الأصل على ملة فتركوها، وسموا مشركين لركوبهم الشركيات. فاليهود تقول العزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن مريم، ومرة تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومرة تقول إن الله ثالث ثلاثة، ويعنون به الله تقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والمسيح وأمه عليهم الصلاة والسلام. وقالت إنه اليهود والنصارى مجتمعة نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم مشركون. لكن يفرق فيقال أهل كتاب وغير أهل كتاب، أو يقال مليون ومشركون. نعم، هذا الأول تكفيرهم، لأن الله كفرهم في كتابه، وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرتهم علماء الأئمة وأئمتها، فكفرهم مجمع عليه. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، الآية. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من الآيات. الثاني تصحيح، الثاني الشك في كفرهم. أقول لأن كفر اليهود والنصارى وغيرهم معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه عقلاء المسلمين من عوامهم المتدينين وحتى غير المتدينين، فضلا عن العلماء. فما من مسلم يجهل هذا. الثالث تصحيح مذهبهم، وهذا له صور كثيرة، منها الدعوة إلى وحدة الأديان التي انطلقت قبل نحو 10 سنين أو 15 سنة تقريبا، والمعنى أن الإسلام واليهودية والنصرانية كلها ديانات سماوية صحيحة، وعقدت لها مؤتمرات كثيرة، وينضوي تحتها عدة أوجه، منها الدعوة إلى التسامح بين الأديان، ومنها أن جميع الأديان الثلاثة، ويعبرون عنها أحياناً بالديانات الإبراهيمية، كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها الصورة الثانية الذب بمجالدة ومجادلة عن تكفير اليهود والنصارى والدفاع عنه بشتى الوسائل، فيقال لا تقولوا كفار، قولوا الصنف الآخر أو الفريق الآخر أو كما يسمون. ومنها ترحم بعض من ينتسب إلى العلم في بعض الأقطار الخليجية على القسيس البابا النصراني الذي هلك قبل سنوات، ويسميه شهيد الأمة العربية، يترحم عليه. وغير ذلك من العبارات الكثيرة. والمقصود أن من أراد أن يحقق الولاء في ذات الله ألا يجب عليه ألا يعتقد دينا غير دين الإسلام. ومن أراد أن يحقق البراءة في الله يجب عليه أن يبغض كل دين غير دين الإسلام ويبغض أهله تبعا لذلك. فمن لم يكن كذلك فإنه مصادم للكتاب والسنة والإجماع، مصادم للكتاب والسنة والإجماع. وأذكر هنا من السنة المتواترة، نعم، أولا أذكر من الآيات الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسالته هي الرسالة القاضية بوجوب اتباعه. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. والإجماع قد تقدمت حكايته، وللشيخ بكر أبي زيد رحمه الله كتاب نفيس ضمنه الخطط، ضمنه الكشف عن الخطط الماكرة الخبيثة التي احتواها بعض المنتسبين إلى الإسلام عونا لليهود والنصارى حتى يسلخوا المسلمين عن دينهم. نعم. وبهذا انتهى هذا الثالث.
6: نعم.
5: وقفنا على الرابع، وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، واعرض الآن ما تيسر من الأسئلة.
6: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين طلب الشفاعة وطلب القربة؟
5: القربة أعم، القربة أعم، الشفاعة من القربة خاصة، هذا اللي يظهر لي. تعميم وتخصيص. نعم.
6: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بعد أن قال يعلم الله أننا نحبكم في الله،
5: أحبك الذي أحببتني من أجله،
6: وطلب من فضيلتكم أن تدعو له بحفظ القرآن والزوجة الصالحة.
5: كيف؟
6: يعني يطلب الدعاء له بأن يتم الله عليه حفظ القرآن وأن يرزقه الزوجة الصالحة.
5: هيأ الله لك الرشد في أمرك ودينك وفي أمرك في دينك ودنياك وآخرتك.
6: يقول الشيخ حفظكم الله، هل القول على الله أشد من الشرك؟ يقول وذلك لما جاء في ترتيب الأخير في آية قل إنما حرم عليكم الفواحش.
5: قل إنما حرم ربي
6: بشكل. نعم، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هو أورد الآية هكذا، ثم قال حيث إن بعض أهل الضلال يستدلون أن الشرك يغفر لصاحبه إذا مات عليه، مستدلين بأن القول على الله بغير علم أشد، ومع هذا فإنه يغفر.
5: أقول أولا لا يستغرب من هؤلاء التحريف والعبث وبتر النصوص وفصلها عن بعضها. ثانيا، القول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك دخولا أوليا، لأن الشرك ليس عليه برهان يسوغه، فهو قول على الله بلا علم. وثالثا، مفردات القول على الله بلا علم متفاوتة، ليست يعني واحدة، ليست على وتيرة واحدة، فهي متفاوتة. فإذا القول على الله بلا علم من حيث دخول الشرك فيه فهو أعظم الأثر، لأن الله ختم به، وهذا قول أهل العلم من أئمتنا. وثانيا كما قدمنا أن مفردات القول على الله بلا علم متفاوتة، فالبدعة وإن كانت صغيرة فهي قول على الله بلا علم، لكن ليست في مرتبة الشرك. نعم.
6: أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يتعين على كل مسلم أن يتعلم التفاصيل التابعة لأركان الإيمان الستة؟
5: كيف أحمليش؟
6: أن يتعلم التفاصيل التابعة لأركان الإيمان الستة على كل مسلم؟
5: أقول يختلف الناس في هذا، فمعرفة الأركان الستة هذه واجبة، وقد عرفنا من عوامنا من يحفظها ويحفظ أدلتها، ومنهم من يحفظها هي بدون أدلة. القسم الثاني من الناس من كانت عنده قدرة فيجب عليه حفظها وحفظ ما يدل عليها من الكتاب والسنة. الثالث من كان عنده علم، هذا يجب عليه ما لا يجب على من قبله، لأنه يعلمها من أخطأ فيها، فهناك تفاصيل لا يدركها كل أحد، فالعوام يعلمون أن من أركان الإيمان بالقدر خيره وشره، أن كل شيء من الله عز وجل مقدر، وهذا يكفيه. لكن من كان عنده علم يحتاج إلى تفصيل في مراتب القدر إجمالا، وتفصيل خاص يتعلق بالعلم والكتابة. نعم.
6: أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة يقول فضيلة الشيخ، يوجد من ينتسب إلى السنة ويعذر من يسب الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام بمعاذير كالجهل والغضب، فما توجيهكم حفظكم الله؟
5: أبعد المكبر عنك شيئا وأعد السؤال بارك الله فيك.
6: هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، يوجد من ينتسب إلى السنة يعذر من يسب الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام،
5: يعذر
6: نعم بمعاذير كالجهل والغضب، فهل هذا صواب وما توجيهكم حفظكم الله؟
5: أولا، أنا لا أعلم إماما محققا يسلك هذا المسلك فيطلق هذا الإطلاق، لكن ربما وجد بعض العلماء الأفاضل يعذرون فئات من الناس، كالذين عرفوا لا إله إلا الله ولم يتعلموا معناها والعمل بمقتضاها فيعذرونه من هذه الناحية. أما العذر على سبيل الإطلاق فلا، فسب الله عز وجل أو سب دين الإسلام أو سب محمد صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة بتكفيرهم أو أنهم جميعهم فساق، هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل من شك في كفر ذلك كان كافرا، لأنه معلوم من الدين بالاضطرار. وكون بعض الناس يعذر للغضب مطلقا فهذا عذر أقبح من فعل كما يقال. أما يجد من يسبه عند غضبه غير ربه أو نبيه أو دينه؟ هذه حماقة لا يستريح منها حتى يفصل رأسه عن عنقه، هناك يستريح نعم ويستراح منه، لأن هذا ردة عن دين الله، فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والذي ينفذ هذا الإمام بعد حكم القاضي الشرعي. لكن هناك صور تحدث لشدة الغضب، فعلى سبيل المثال شخص أراد أن يسب أبا آخر كولده أو زوجه أو أخيه أو إنسان منه بمكان، أراد أن يسب أباه، فمع شدة الغضب جل لسانه فسب ربه، سب ربه. فإن كان الغضب، فإن كان لا يدري عما يقول فهو معذور في هذا نعم. ومن شواهد هذا قصة صاحب الراحلة التي فقدها، ضلت عنه وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس منها استظل تحت شجرة فاستيقظ فإذا ناقته أو راحلته عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كلمة كفر وردة، لكن لم يكفر هذا. لماذا؟ لأن غلبت الفرح استحوذت عليه فأخطأ من شدة الفرح، والذي غضب، الذي تملكه الغضب الشديد فلم يعي ما يقول، هو مغفور له إن شاء الله تعالى، لكن يؤمر بالاستغفار، وعليه أن يكثر من الاستغفار، استغفار الله عز وجل نعم.
6: أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن طريق الشبكة من المغرب يقول: هل الخوف من العين شرك؟
5: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، وكون المرء يدرى أشياء يعني خوفا ممن حوله ممن عرفهم بالعين، هذا لا بأس به إن شاء الله، يتحصن بالرقية بأذكار الصباح والمساء، هذا لا بأس به نعم إن شاء الله تعالى.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رأيت أن أصدر هذا الدرس وهذا المجلس الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله مباركا علينا أجمعين بوصية. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. حديث حسن بمجموع طرقه. هذه ميزة لم يظفر بها أحد في كل زمان ومكان إلا أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة. وإن شاركهم بعض الطوائف فبان بهذا أنه لا يستغرب أن ينبري أهل العلم وأئمة أهل السنة لأهل الباطل من أهل البدع والمحدثات في دين الله، فيردوا عليهم مخالفاتهم وانحرافاتهم بالدليل من الكتاب والسنة، وذلكم حتى يكون التدين لله صافيا تجريدا للإخلاص له وتجريدا للمتابعة وتجريدا لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان شرطان لا يقبل الله من عامل عمله حتى يستجمعها. وإلى القراءة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته نواقض الإسلام، قال: غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
7: وأقول: لا يتم إيمان العبد حتى يستجمع أمورا حيال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. الأمر الأول: الرضا بهذه الشعيرة. الثاني: التسليم لها. الثالث: الانقياد التام. الرابع: الإيمان الجازم بأن هذه الشريعة والشعيرة حق على حقيقته، أدرك تفسيرها أولى من

كامل وتام ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. سواء كانت هذه الشعيرة فرضا أو نفلا، وقد جاء في التنزيل الكريم ما لا يحصى من الآيات في هذا الباب، ونحن نسوق بعضها. الآية الأولى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصله فيما يأتي. الأول: إقسام الحق جل في علاه، أن العباد لإيمانهم غاية لا يتحقق إلا بها، فإن قصر دونها فهو ليس بإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل صغير وكبير ودقيق وجل في جميع الأمور في النفس والمال والعرض وغير ذلك مما يحصل فيه النزاع بين المسلمين. الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اتساع الصدر وانشراحه، وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. الثالث: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الثالث: الانقياد التام، الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الإيمان قد ينتفي كماله أو كله حسب ما يقوم بقلب العبد. الآية الثانية وهي من سورة النساء أيضا، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وحاصل ما تضمنته أولاً

0: أمر الله أهل الإيمان، وخصوا بهذا الخطاب لأنهم هم المنتفعون حقا بالأمر والنهي والخبر، كما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر. الثاني رد ما يكون فيه التنازع بينهم والشجار والخصومة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه. وأقول لأنه فيه الحكم فيما بين العباد. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وبهذا يظهر أن الرد إلى الآراء المحضة والأقسى العقلية ينافي هذه، وأنه ليس فيه الفصل. ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور الحديث. فبان أن غير كتاب الله من آراء الرجال وتأصيلاتهم وقواعدهم وتأسيساتهم ليس فيه هدى ونور، ليس فيه هدى ولا نور، بل هو إما جهل وإما ضلال. الأمر الثالث في قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. فالإشارة بقوله ذلك خير يعني طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ورد ما تنازع فيه العباد إلى الله وإلى رسوله كما تقدم. خير، ذلك خير، ومفهومه أن غير ذلك ليس خير. وقوله وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة. فقوله فإن تنازعتم في شيء جملة شرطية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمعنى: إن تنازعتم في شيء فلم تردوه إلى الله وإلى الرسول فلستم بمؤمنين. الآية الثالثة آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومعنى الآية تنبيه العباد إلى أنهم يجب عليهم الاستسلام لقضاء الله ورسوله وأن لا يتخيروا غيرهما. هذا أولا. وثانيا أنهم حينما يتخيرون شيئا ويقدمونه على قضاء الله وقضاء رسوله فإنهم عصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضلالا ظاهرا، لأنهم بهذا الاختيار الذي رضوه وفضلوه على حكم الله عز وجل باينوا الحق به ولم يصيبوا. وهذه الآية ذكر غير واحد من أهل التفسير منهم ابن عباس أنها نزلت في أمر زيد بن حارثة وزوجه زينب رضي الله عنهما، وقد صارت بعد أم المؤمنين، حينما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، يعني بها زينب رضي الله عنها، حينما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ترفعت واستنكفت وقالت كيف يكون هذا وأنا خير منه، لأنه مولى وحرة قرشية. فأنزل الله هذه الآية فقالت رضيت ما رضيه الله لي ورسوله، رضيته منكحا لي يعني زوجا لي. وفي هذا الباب كما هو مقرر في علم الأصول ومبسوط بالأدلة والأمثلة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي شاملة لتلكم القصة ولكل ما يكون فيه قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلكم من الآيات. فإذا تقرر هذا فإن هذا الذي اعتقد الآية الرابعة قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالشطر الأول من الآية توبيخ واستنكار ومقت وذم لمن عدل عن حكم الله ورسوله إلى أحكام غيرهما وسماها جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، لأنها مبنية على الجهل، فمنشأها إما تحريف النصوص أو كتم ما يجب بيانه تدينا لله عز وجل، أو جهل واستحسان عقل. أفحكم الجاهلية يبغون، والمعنى أفيطلبون حكم الجاهلية. الثاني خبر بمعنى الأمر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، والمعنى لا حكم أحسن من حكم الله، لمن آتاه الله اليقين وانشراح الصدر والطمأنينة لأحكام الله. واليقين كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هو الإيمان كله. فإذا هذا أمر للعباد بأن يطلبوا حكم الله عز وجل في كل قضية تعرض له، وبهذا يستبين أن هذه الآيات الأربع مجتمعة على وجوب التسليم لما جاء عن الله، وسواء هذا الجاء عن الله كتاب أو سنة صحيحة، لأن السنة وحي من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بينه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم عمله وإن شق على النفوس. نعم، هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومهما يأتيكم النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليكم اجتنابه. ثم أكد هذين بالتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآيات الأربع كلها متفقة على شيئين كما قدمنا، كما ذكرنا، أحدهما هذا، والآخر ما هو؟ النهي عن طلب الحكم من غير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتقى وسبيل نجاة، وأن الاستنكاف عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم مهلكة وعطل وخزي أيضا في الدنيا والآخرة. وبهذا يستبين أن صاحب هاتين الخصلتين كافر، من اعتقد هاتين الخصلتين صادم هذه الآيات وما هو في معناها، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحسن، وصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بما قضت به هذه الآيات وما هو في معناها، وهو متواتر من سنته صلى الله عليه وسلم، وصادم كذلك إجماع الأئمة على ما تضمنته آيات الكتاب الكريم وتواترت به السنة. اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو اعتقد أن حكم غيره أفضل من حكمه أو أحسن من حكمه. فلا يتصور مؤمن كمل الله له إيمانه، لا يتصور من مؤمن كمل الله إيمانه هاتان الخصلتان أبدا. وختم الشيخ رحمه الله هذا الناقض بمثال. أعد المثال يا شيخ.
1: قال رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
0: هذه لفتة. يفضل حكم القوانين والمقصود بالقوانين هو ما سنه البشر وشرعوه من أنفسهم. فهذا الحكم كفر، ويسمى كذلك الحاكم به على سبيل العموم للزجر كافرا. لكن أنبه إلى قاعدة أو قاعدتين، بل قاعدتين. القاعدة الأولى أن أهل السنة، وقد قدمنا القول بأنهم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل. فكم من مقولة أو فعلة هي كفر أو بدعة أو فتنة، ومع هذا لا يحكمون على المخالف بمقتضى هذه المخالفة لما سيأتي بعد. القاعدة الثانية التفريق بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين، وذلكم لأن هذه الأحكام التبديع والتفسيق والكفر من أحكام الله، من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل فيها لاجتهاد الخلق أبدا. فالحكم على سبيل التعميم والإطلاق يشترط فيه عندهم دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة. فيقولون على سبيل المثال: الزاني وشارب المسكر والقاذف فساق، لدلالة الشرع على هذا الحكم. ويقولون: من جحد فرضا من فرائض الله المعلومة كفر، لأنه ذلك ثابت شرعا. ويقولون مثلا من سلك سبيل المعتزلة كان فاسقا. وأما الحكم على سبيل التقييد والتعيين، الحكم على المعين، فإنه له عندهم شرطان. أحدهما دلالة الشرع على ما تقتضيه المخالفة كما تقدم، والثاني انطباق الوصف على المعين، وصف الفسق أو الكفر أو البدعة. وكيف يكون ذلك؟ باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط التي يجب اجتماعها: الأول التكليف، ويشمل البلوغ والعقل. الثاني العلم بما تقتضيه مخالفته. الثالث الاختيار. الرابع العمد. وهذه الشروط مستوفاة في دواوين أئمة أهل السنة، وأقرب شيء أحيلكم عليه القواعد المثلى لسماحة الإمام المحقق الفقيه المجتهد شيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وشروحها التي انبنت عليها. فإذا تقرر هذا فإن الحاكم بالقانون الوضعي له حالتان: إحداهما حالة العلم والفقه مع الاستحلال، علم وفقه بتغيير أحكام الله مع الاستحلال، يغير أحكام الله عالما بذلك مستحلا صراحة. فإن كان الاستحلال باطنا فهو منافق، وهذا له صور: إحداها اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده الأولى اعتقاده تفضيل حكم القانون على حكم الله، الثانية اعتقاده المساواة أنه يستوي هذا وهذا، الثالثة اعتقاده أن حكم الله لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح في هذا الزمان. وما أكثر من ينادي بمثل هذا هذه الأيام. نعم، أي وينادون بأن الشرع، بأن الحرية فوق الشرع، ويصرح بعضهم في بعض الأقطار العربية بأنه لن يطبق الشريعة. لا كثرهم الله، اللهم من كان فيه منهم من كان منهم فيه خير فعجل له الهداية، ومن لم يكن فيه خير فأكفي المسلمين شره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن يعتقد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اعتقاده أن حكم الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره من القوانين محرم وكفر، لكنه حكم بالقانون لمصالح يرجوها أو هوى في نفسه، فهذا فاسق من الفساق. نعم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة مع فجر يوم جديد، يولد في قلب كل مؤمن شوق إلى مزيد من العمل الصالح والقبول عند الله سبحانه وتعالى. ومع فجر الجمعة يبدأ اليوم بأكثر الصلوات وأحبها عند الله، صلاة فجر يوم الجمعة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ومعنى في ذمة الله أي في حفظه سبحانه. فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة. لا شك أن الروائح الطيبة تشيع البهجة والسعادة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الروائح ويشجع المسلمين على حبها. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة. في كل لحظة من اللحظات يتعرض المسلم لكثير من الفتن والذنوب التي تعكر صفو حياته وتصيبه بالكدر. لذلك كانت أشياء مثل الصلوات والجمعات معينا للمسلم على تكفير الذنوب وحط الخطايا وصفاء الكدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد كل أمة أتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. متفق عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم أن معرفة أيام الأسبوع لا تعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره، وإنما تعلم بالشرع. ولهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: فضائل يوم الجمعة.
5: فضائل يوم الجمعة.
3: فضائل يوم الجمعة.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين أن بعث فيهم عبده ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه 10.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا. صححه الألباني في الترغيب والترهيب. فما أعجب من أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرك الله في الملأ الأعلى ويرحمك ويصلي عليك بكل صلاة 10، وتعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثرت من الصلاة عليه اقتربت من منزلته صلى الله عليه وسلم وكنت في قربه وإلى جواره.
1: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: في يوم الجمعة ينادي المنادي: حي على الصلاة، فيسارع المؤمنون بتلبية النداء طامعين فيما عند الله من الثواب، ويغفل المتكاسلون عما خبأ الله لهم من نعيم الصلاة وأجر الجمعة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في ترك صلاة الجمعة، فعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
0: عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام بالجمعة، وهي كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: تكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من أمر الدنيا والآخرة هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له عنده ما هو أعظم منه، أو يتعوذ به من شر هو عليه مكتوب إلا صرف عنه من البلاء ما هو أعظم منه.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة. كم يتمنى المسلم أن يكون له من الأعمال الصالحة ما يكون في صالحه وفي ميزان حسناته. فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. رواه الترمذي وصححه الألباني.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة. يوم الجمعة من أعظم أيام الله، وقد اختاره الله للمسلمين وشرع له شرائع، فينبغي على كل مسلم أن يلتزم بها ويحافظ عليها لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت: يا أبا أمامة، أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. صححه الألباني في الترغيب والترهيب.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة.
0: فضائل يوم الجمعة. ومن أجل أعمال الجمعة التي يغفل عنها الكثيرون ما رواه البخاري في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فهنيئا لمن اغتنم واستزاد من الأجر.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة. الآن قد جن الليل وبدأت ليلة الجمعة ترسم سكونها في الكون، يتوافد الناس على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إليهم رسول الله ويقيمون الصلاة ويقرأ في خشوع فاتحة الكتاب، ثم يتلو سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يبعث برسالة التوحيد تاليا: قل هو الله أحد. وكأنها وصيته صلى الله عليه وسلم لنا في ليلة الجمعة، ليلة عيد المسلمين، أن نبدأ الجمعة بتجديد الإيمان في قلوبنا.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
0: سبحان الذي جعل من الطين نطفة وجعل منها إنسانا، فخلق آدم بيديه في يوم جمعة، وفيه ينفخ في الصور، وفيه يصعق من في السماوات والأرض، ثم نرد إلى عالم الغيب والشهادة. ولقد جعل الله هذا اليوم عيدا نأخذ فيه زينتنا، فنغتسل ونتطيب ونستاك ونجتمع فيه على الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، وإن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك.
3: فضائل يوم الجمعة.
1: فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الأدب المفرد.
5: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
6: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما
8: إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. ثم ساق المصنف رحمه الله عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوض، يعني قال له ما حكم قتل البعوض، ما حكم قتل البعوض، يسأل هذا السؤال، فلم يجبه عمر مباشرة، لم يجبه ابن عمر مباشرة، وإنما قال له ممن أنت، من أي البلاد. وهذا فيه أهمية الاستفصال للسائل، الاستفصال من السائل، قال ممن أنت، لأن السائل يعني بعض الأسئلة قد يكون الذي يطرحها جاء من بلد فيه فتن والناس مشغولة بفتن وتموت فيه الفتن، أو يكون جاء من بلد ليس فيه فتن وإنما هذا السؤال ورد عليه وزال في خاطره وأراد أن يقتلها لأنه تأذن منها فتورع فسأل عن ذلك. فابن عمر رضي الله عنه لم يجب حتى سأل الرجل قال ممن أنت؟ من أي البلاد؟ فقال من أهل العراق، قال من أهل العراق، والعراق حصلت فيها فتن ووجدت فتن، فعرف أن الرجل جاء من بلد فيه فتن والناس تموج فيهما الفتن، قال من أهل العراق. فقال ابن عمر رضي الله عنه انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أمر ورع التورع عن قتل دم امرئ مسلم وقتل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثم يسأل عن دم البعوض فقال يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة أن بعض من يبتلون بالفتن والعياذ بالله ربما يعظم عندهم وفي نفوسهم بعض السنن والمستحبات ويعتنون بها ولا يفرطون فيها، وفي المقابل ذلك يهجرون كثيرا من الفرائض والواجبات، وهذا من خلل الدين وخلل العلم وخلل العقل والفهم، ولا سيما من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام، فتجد فيهم من بعض السنن لا يفرق فيها، وفي المقابل يضيع فرائض عظام وواجبات، وربما ارتكب موبقات كإراقة دماء أو تكفير مسلمين أو غير ذلك من الجرائم الكبار والآثام العظام، وهو في الوقت نفسه محافظ على بعض السنن لا يفرق فيها، لكنه يرتكب جنايات كبيرة جدا وعظيمة. ومن الشواهد على ذلك هذا الأمر، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين رضي الله عنه فضل ابن النبي رضي الله عنه صلى الله على نبينا وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما أي الحسن والحسين ريحاني، في بعض الروايات ريحانتي من الدنيا. الريحانة ما شأنها؟ من كان عند الإنسان ريحانة ماذا يصنع بها؟ يشمها، وإذا كانت معه ريحانته يبتهج ويسر وقلبه يفرح، فيقول عليه الصلاة والسلام هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. ولهذا ثبت في حديث آخر، وهذا أيضا مما يوضح المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، وهذا يصنع الآباء والأمهات في أبنائهم، يقبل الابن ويشمه، وإذا شمه حس براحة في قلبه وحس بلذة، هذا معنى ريحانة. وربما بعض الأمهات تعطيها ريحانة تسمها فما تجد لها رائحة جميلة فتسم ابنها ولا تعلم يعني الأجمل منها، مثل ما كانت واحدة تنسد وتسكت ولدها تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبل أحد؟ هذا شأن كل أم مع أولادها، هذا شأن كل أم مع أولادها وكل أب مع أولاده، يا يسر سرور عظيم، وإذا قبل لا يكتفي بالتقبيل يسمه يسمه ويجد لذة وفرح وسرور ويجد طعم لرائحة ولده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هما ريحانتي من الجنة. الشاهد هنا من الحديث للترجمة، إذا كان ابن الإنسان ريحانة، إذا كان ابن الإنسان ريحانة ومدعاة للارتياح والأنس واللذة والطمأنينة، هذا ما يدفع الإنسان إلى البخل والجبن، هذا وجه الدلالة من هذه الجهة. إذا كان ابن الإنسان بهذه الصفة وهذه مكانته وهذه منزلته فهو يدفع الابن إلى الجبن وإلى البخل، من هذه الناحية دلالة الحديث للترجمة. وليس معنى هذا أن كل من كان ابنه له مكانة عنده يبخل ويجبن، ليس هذا هو المراد، وإنما أنه مدعاة، وكونه مدعاة لا يعني أنه في كل أحد، بل كثير من الناس لابنه مكانة في منزلته ومنزلة في نفسه، لكن ماضي في وجوه الخير، ماضي في وجوه الخير ووجوه النفع والنفقة والبذل وغير ذلك. لكن هنا ذكر للدوافع التي تدفع كثير من الآباء إلى البخل أو الجبن هو مكانة الأبناء، أن الابن ألطف إلى القلب وأن الابن ريحانة وله مكانة في النفس، هذا الذي يدفع كثير من الآباء إلى الوقوع في الجبن والبخل، ومنهم من لا يوقعه ذلك في هذا الأمر ولا في قريب منه، ممن وفقهم الله عز وجل لكمال الإيمان وتمام اليقين بالله تبارك وتعالى. نعم.
9: قال رحمه الله تعالى: باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
8: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب حمل الصبي على العاتق. والعاتق معروف ما بين الكتف إلى العنق، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه، وحمل الصغير على العاتق بلطف نوع من الإناث له، نوع من الإناث له. فإذا قوله حمل الصبي على العاتق في تنبيه على أهمية إناث الآباء والأمهات لأبنائهم وإدخال السرور عليهم والمتعة في نفوسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك، قال: حمل الصبي على العاتق، حمل الصبي على العاتق. وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه. قوله والحسن صلوات الله عليه، هذه كما ينبه أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله من صنيع النساخ، من صنيع النساخ، وإلا الأصل عند ذكر الصحابة دون تمييز من يذكر منهم يترضى عنه، يقال رضي الله عنه. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، على عاتقه أي قد حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. هذا فيه مكانة الحسن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التوسل إلى الله عز وجل ومناجاته بأن يحبه، والله عز وجل يحب الحسن ويحب الحسين، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الحسن ونحب الحسين رضي الله عنهما، ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، والله لا يؤمنون حتى يحبوكم، أو والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قال ذلك للعباس عم النبي. فنحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة ونحب العباس، نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله العظيم على حبنا لهم. وهذا الحب نعده

أن نسألهم من دون الله ونستغيث بهم من دون الله عز وجل، وليس من حب آل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن نغلو فيهم، فالحب له مقام معلوم، وهذا غلو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وفي غيره، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا أهل العلم وأهل الفضل من أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة ماضون على ذلك، وفي كتب العقيدة لأهل السنة يقررون فيها مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم ووجوب محبتهم وأن محبتهم من الإيمان وبيان ما لهم من المنزلة والمكانة، فهذا أمر مطلوب وهو جزء من الإيمان يثاب عليه العبد عند الله تبارك وتعالى، لكن كما قدمت أبت في شيء الغلو فيهم أو إعطاؤهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى أو صرف شيء من العبادة لهم من دون الله كالذبح مثلا والاستغاثة ونحو ذلك من العبادات، فخصائص الله لله، خصائص الله تبارك وتعالى لله لا تعطى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصحابي فاضل ولا لأحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأي أحد، حق الله لله تبارك وتعالى. وينبغي ألا يخلق بين الأمرين، المحبة مقام معلوم وجزء من الإيمان وفضلها وثوابها عظيم، وهذه الأعمال ليست من الدين في شيء، بل هذه من الغلو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله لا تغلوا في دينكم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن من عجيب أمر بعض الناس إذا وجدوا من لا يغلو في آل بيت النبي يتهمونه بأنه لا يحبهم، وهذا سببه توهم أن المحبة هي الغلو، توهم أن المحبة هي الغلو. أضرب على ذلك مثالا للتوضيح، بعضهم يدعي أن الإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره آل بيت النبي، يدعون ذلك، وبعضهم كتبوا ذلك في كتبهم، مع أن قرأنا كتب هذا الإمام رحمه الله ورأينا في كتبه من الدعوة إلى حفظ مكانتهم وحفظ منزلتهم والدعوة إلى محبتهم والثناء عليهم وبيان قدرهم، وله في هذا شيء كثير، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سمى أولاده بأسماء آل البيت، سمى أولاده الحسن والحسين وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، وهؤلاء كلهم آل بيت النبي، وسماهم لهذا السبب لحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ولدا واحدا سماه عبد العزيز، وإلا بقية أولاده سماهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمية الولد بمن؟ تسمية الإنسان لولده بمن يحب وبمن لهم مكانة في قلبه، لكنه لا يغلو في آل البيت، الغلو في آل البيت ليس من المحبة، المحبة لها مقام معلوم، ولهذا نشهد الله عز وجل أننا نحب آل بيت النبي، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب العباس ونحب فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونحب زوجات النبي وهن من آل بيته رضي الله عنهن أجمعين، ونحب جميع الصحابة، وليس في قلوبنا غل لأحد منهم، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد من هذه الترجمة حمل النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهذا نوع من اللطف والرحمة وإدخال السرور على الصبي، يحمل برزق، يحمل برزق وبهدوء ويدخل عليه السرور والفرح. وبعض الآباء إذا غلظ طبعه ربما يريد أن يداعب ولده، ولو كان للولد الصغير
الذي لم يبدأ الحديث.

0: بعد. لو كان له لسان ناطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة، ليت الله أراحنا من هذه، يحمل ابنه بشيء من العنف وبشيء من الشدة، وربما يرميه رميا على الأرض وهو بزعمه أنه يداعبه. ولو كان هذا الولد ينطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة واسترحنا منها. يحمل برفق وبعطف وبرحمة وبهدوء وبحنان وبمعاني عظيمة حتى يدخل السرور على قلبه. وهذه المداعبة للصغار هي جزء من تربيته. الصغير الذي لم ينطق بعد عندما يداعب ويحرك جسمه تحريكا لطيفا ويتحدث معه وهو لا يفهم، هذا كله يساعد على نموه ويساعد على سرعة نطقه. وهذا أمر يجهل كثير من الآباء والأمهات، الحديث مع الطفل الذي لم يتحدث بعد ولم ينطق بعد ومحادثته يعجل نطقه وتحريكه ومداعبته أيضا يعجل نموه، وهذا أمر معروف. فهذه المداعبة كما أنها نوع من إدخال السرور أيضا فيها فائدة في نمو الطفل. وأيضا قال البراء رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الدعوة للأبناء، الدعوة للأبناء بالتوفيق بالخير. فمن يحب ابنه، وكل أب يحب ابنه، فحقه الدعاء له، الدعاء له والإكثار من الدعاء له بالصلاح والتوفيق. وكما قال أهل العلم الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. فهذا فيه أهمية الدعاء للأبناء، الدعاء لهم بالتوفيق، بأن يحبهم الله، بأن يصلحهم الله، بأن يهديهم سواء السبيل، بأن يعيدهم من الفتن. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الولد قرة العين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب. فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الولد قرة العين، أي لوالديه. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الولد عند والديه، وأن الوالدين لا تقر أعينهما إلا برؤيتهما أبناءهم صالحين مستقيمين على طاعة الله عز وجل، محافظين على أوامره، مبتعدين عما يسقطه جل وعلا، كما سيأتي في الآية: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالولد الصالح المستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى قرة عين لوالديه. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ما من شيء أقر لعين المسلم من الولد المطيع لله سبحانه وتعالى، ما من شيء أقر لعين المسلم من الولد المطيع لله تبارك وتعالى. ولهذا كان من دعوات عباد الرحمن التي يسألونها الرب جل وعلا: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والمعنى أي أولادا صالحين تقر أعيننا بهم. فالعين لا تقر إلا بصلاح الولد. ومن هو هذا الأب الذي يرضى أن يكون ولده شريرا أو فاسدا أو مجرما أو مفسدا أو صاحب عدوان أو ظلم أو غير ذلك؟ هذه أمور لا يرضاها أي أب لأبنائه، ولا يقبلها لأولاده، ولا يرتضيها لهم، بل لا يرتاح ولا تقر عينه إلا برؤيته أبناءه على الصلاح والاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى.
4: فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين مكانة الأبناء في نفوس الآباء ومنزلتهم، وأن عين الأبوين لا تقر إلا بصلاح الإبن واستقامته على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ساق رحمه الله عن جبير ابن نفير أنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل. المقداد بن الأسود صحابي جليل من صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى ومن عليهم برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وطلته المباركة وسماع كلامه العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ الدين غطا طريا منه صلى الله عليه وسلم. وهذه مكانة عليا ومنزلة رفيعة من الله تبارك وتعالى بها على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على تفاوت رتبهم وتفاضل منازلهم في الصحبة كما هو معروف. فهذا الرجل مر بالمقداد بن الأسود وقال: طوبى لهاتين العينين، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. لما رأى المقداد سر برؤيته لهذا الصحابي الجليل، وأخذ يعبر عن مشاعر جالت في نفسه عندما رأى هذا الصحابي، فبدأ أولا بتهنئة هذا الصحابي وإظهار الغبطة، قال: طوبى لهاتين العينين. طوبى جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. وأيضا جاء ذكرها في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس ناسا مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. وقد قيل في معنى طوبى إنها الجنة، وقيل إنها شجرة في الجنة، وقيل إن المراد بها الخير الكثير والفضل العميم. وقد جاء في حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة يسير فيها الراكب مسيرة 100 عام، ثياب الجنة أو ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فهذا الرجل يقول للمقداد رضي الله عنه مهنئا ومقدرا أيضا لهذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إدراك هذا الرجل لمكانة الصحابة ومنزلتهم العلية ومكانتهم الرفيعة، قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال متمنيا ومقسما بالله تبارك وتعالى على أمنيته، قال: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، والله نتمنى، هكذا يقول، والله نتمنى لو كنا رأينا مثلك ما رأيت وشهدنا ما شهدت، نتمنى لو أن عيوننا أكرمت برؤيته وأن آذاننا أكرمت بسماع صوته عليه الصلاة والسلام يظهر أمنية ومشاعر عندما رأى هذا الصحابي الكريم. وهذا أيضا فيه مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه ومنزلته في نفسه، فود لو أنه حظي برؤيته عليه الصلاة والسلام، ود أنه لو حظي برؤيته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لم يقدر له، وهذا التمني هل يجلب له شيئا؟ هل يجلب له شيئا لو تمنى ورجى وأحب ورغب وود ذلك؟ هل هذا التمني يجلب له شيئا؟ لا والله. وهذا أمر فضل الله سبحانه وتعالى به الصحابة ومن عليهم به، ومنزلة أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. وقال قال عليه الصلاة والسلام عن منزلتهم ومكانتهم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا أمر خاص بهم بالصحابة الكرام. فلو جاء شخص بعدهم في القرن الذي يليهم أو الذي يليهم إلى آخر الزمان وتمنى أن لو رأى ما رأوا أو تمنى أن يكون صحابيا، فهذه أمنية في غير محلها. والله تعالى يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أمنية في غير محلها. بل لو قال في دعائه: لو أن إنسانا أدرك مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وقال: اللهم اجعلني صحابيا، هذا دعاء اعتداء الدعاء، لأن التمني أمر لا يقع. جيل الصحابة انتهى، ومن خصهم الله عز وجل بهذه المكانة والمنزلة هم الذين أدركوه ورأوه عليه الصلاة والسلام. فالرجل يتحدث عن مشاعر عميقة في قلبه، ولكنها تفتقد أيضا هذه المشاعر إلى ضوابط، بعض الضوابط المهمة المستفادة من العلم المتلقى من الكتاب والسنة. وهذا ينبهنا على الأمر أن كثيرا من الناس عندما يتحركون في الأعمال التعبدية، وما يتقربون به إلى الله من المشاعر المجردة البعيدة عن ضوابط العلم، قد يقعون في أخطاء تدفعهم إليه ماذا؟ المحبة والمشاعر الفياضة. فلا تكفي المحبة ومجرد المشاعر لمباشرة أي عمل من الأعمال، بل لا بد من ميزان الشرع ودليل الكتاب والسنة. وكثير من الناس يقعون في أخطاء تعبدية تدفعهم إليها المحبة، القوية الكامنة في قلوبهم، لكنها محبة لم تضبط بضوابط الكتاب والسنة. وكان عليه الصلاة والسلام ينبه في زمانه إلى مراعاة هذا الأمر وعدم الاكتفاء بمجرد المحبة. من قصة الصحابي الذي جاء في يوم عيد النحر وذبح أضحيته قبل الصلاة، العيد، وكان دافعه لذلك أن تذبح قبل الصلاة وتطهى بحيث لا يأتي الناس بعد الصلاة إلا وهي هيئت وجهزت وطبخت. فقصده من حيث هو قصد طيب، ليس قصدا سيئا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: شاتك شات لحم، ليست أضحية، لأن الأضحية لها وقت محدد وهو بعد الصلاة. فهذا الرجل عنده مشاعر، لكن هذه المشاعر تفتقد إلى شيء من العلم حتى تضبط وتكون صحيحة قويمة. فلما سمع منه المقداد رضي الله عنه هذا الكلام استغضب، لأنه ظهر عليه الغضب، غضب من هذا الكلام. مع أن كثير منا عندما ينظر إلى هذا الكلام يقول: ما أجمل هذا الكلام، وربما أن نفسه أيضا تحركت لأن يقول مثل قول هذا القائل، يراه كلاما جميلا حسنا وليس فيه انتقاد وليس فيه مأخذ. حتى أن زبير بن نفير الراوي لهذا الخبر يقول: عجبت، ما سمعت إلا خيرا، ما الداعي إلى الغضب؟ يقول: عجبت فجعلت أعجب، لأنني ما سمعت إلا خيرا، ما سمعت إلا كلام في تقديري كله خير. الرجل قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. يقول ما سمعت إلا خير. والمقداد غضب من هذا الكلام. فإذا هذا يبين لنا مكانة العلم، يبين لنا مكانة العلم. الرجل الذي لا علم عنده قد يفعل أمورا تدفعها إليه محبته ومشاعره وأحاسيسه ورغباته، ولكن لكون الأمر الذي هو عليه لما يضبط بضابط الشرع يفعل أمورا هي ليست من شرع الله ولا من دين الله، ويظنها ماذا؟ ويظنها أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من عباده. فاستغضب المقداد. لماذا؟ لماذا غضب المقداد رضي الله عنه من هذا الكلام الذي وصفه جبير بقوله فعجبت ما قال إلا خيرا، عجبت ما قال إلا خيرا. والآن لو أعدنا النظر في هذا الكلام الذي قاله الرجل وتأملنا قبل أن نقف على العلم الذي سيبينه المقداد، ربما أننا كلنا أو كثير منا سيقول مثل ما قال جبير، ما قال إلا خير، ما قال إلا خيرا، كلام جميل وحسن ومشاعر جميلة وطيبة، لكن انظر إلى ميزان العلم المستفاد من شرع الله الحكيم. قال ثم أقبل عليه، ثم أقبل عليه أي مبينا وناصحا وواعظا ومنبها، أقبل أي المقداد على الرجل، وقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. لماذا هذه الأمنية؟ في أمر غيبك الله عنه ولم يكتب الله سبحانه وتعالى لك أن تكون شاهدا له، فلا تتمنى شيئا لم يقدره الله لك ولم يكتبه الله لك. قرن الصحابة انتهى، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الصحبة برؤيته انتهت بموته عليه الصلاة والسلام. حتى إن في كتب التراجم ذكروا رجلا جاء من أجل أن يتشرف برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل إلى ذي الحليفة، ما بقي إلا مسافة قليلة وصل إلى ذي الحليفة، فمات النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الرجل إلى ذي الحليفة. قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، لكن بموت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر. فما قيمة هذه الأمنية؟ ولماذا هذا التمني؟ مشهدا غيبك الله عنه، فلا تأتي بأمنية ليست في مكانها وليست في موضعها. قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. ثم انتبه إلى الأمر الأهم في هذه المسألة، قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، وهذه مسألة مهمة أيضا ينبه عليها المقداد، لو شهده كيف يكون فيه، كأنه يقول له وما يدريك لو شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت زمانه ما يدريك أي حال تكون عليها. هناك أقوام شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه ورأوا شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم ما آمنوا به، فما يدريك عن حالك، ما يدريك عن حالك لو كنت شهدت زمان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تنبيه آخر. قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، يعني لا يدري هل يكون فيه مسلما أو كافرا مؤمنا أو عاصيا، ما يدري ماذا يكون، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله يقول المقداد لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، فيهم من بقي على كفره معاندا معرضا متوليا متكبرا، ومنهم من لما رأى عزة الإسلام وقوة الدين أظهر الإيمان وهو يبطن الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هؤلاء حضروا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوه ورأوه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل مجرد رؤيتهم لا تفيدهم؟ قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمقداد ينبهه يقول ما يدريك ماذا تكون حالك لو شهدت، شهدوا كفار وشهدوا منافقون وشهدوا أصناف من الناس وآمن به من كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية. فهذا كل تنبيه على هذا التمني الذي صدر من ذلك الرجل، وهو تمني في غير موضعه، تمني في غير موضعه. قال أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوا، هذا السبب، لم يجيبوه ولم يصدقوا، لم يستجيبوا لما دعاهم إليه عليه الصلاة والسلام من التوحيد والإخلاص، ولم يصدقوه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر عنه وفيما يخبر به صلوات الله وسلامه عليه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالآية أخرى وانطلق الملأ منهم أن امشوا وافطروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا دعوته للتوحيد وتواصوا بالصبر على البقاء على الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل قالوا متفاخرين ومتباهين إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا متحلين بالصبر لأضلنا عن آلهتنا وصرفنا عن عبادتها. فإذا هل رؤيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام أفادتهم؟ شهد يقول المقداد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في نار جهنم. إذا لماذا تقول وددت لو أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت؟ ما تدري ماذا تكون حالك، ما تدري ماذا تكون حالك. ثم أخذ يذكره بنعمة الله عليه، وهذا أمر عظيم ثالث في وعظ المقداد وبيانه رضي الله عنه. أخذ يذكره بنعمة الله عليه، قال أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. احمد الله على هذه النعمة، احمد الله أنك لم تولد إلا في ماذا؟ في بيت مسلم وفي مجتمع مسلم وفي نشأة من أول أمرك وأول حياتك على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. فاحمد الله واذكر نعمة الله عليك ولا تتمنى أمورا ليس من وراء تمنيها قائل. قال أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. قد كفيتم البلاء بغيركم، قد كفيتم البلاء بغيركم. ثم ذكر حال أقوام يصف حالهم ويصف أمرهم، قال والله، وانظروا إلى حال سيصفها المقداد رضي الله عنه، يقول والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، في فترة وجاهلية، مثل ما صح في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ودعتهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، أو دعتهم إلى أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض، انظر الحال التي سيصفها المقداد، قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الأرض قاطبة أظلمت بالجاهلية، الأرض قاطبة أظلمت، طفأ فيها نور الإيمان ونور التوحيد، أينما ذهبت على وجه الأرض ليس فيه إلا ظلمة الكفر والشرك والباطل. يقول عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب، قلة نفر قليل جدا، ثم الأرض كلها خيم عليها الظلام وطبقت عليها الجاهلية في سائر أجزائها وجميع أطرافها، لا يوجد إيمان ولا يوجد توحيد ولا يوجد عبادة لله سبحانه وتعالى، بل ضلال متناهي وجاهلية جهلاء وضلالة عمياء، شرك بالله وفساد في الأخلاق وانتهاك للأعراض واعتداء على الدماء إلى غير ذلك من أنواع الانحرافات، وكل يرى رأيا ويدعو إليه ويقاتل عليه وأصبحت حال الناس حال بئيسة جدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث وحال أهل الأرض هي هذه، بعث وحال أهل الأرض هي هذه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، أي أبغضهم، عرضهم وهجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني إلا قلة ونزر قليل من أهل الكتاب، وإلا الأرض كلها خيم عليها الشرك والظلام والضلال والباطل. فالمقداد يقول: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، يعني أصبحت الأرض في فترة من بعثة الرسل وجاهلية، أي خيمت عليها الجاهلية في أطرافها، ما هو الدين الذي هم عليه وما هي الحال التي يعيشونها. يقول المقداد: ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، يعني أصبح حال أهل الأرض أفضل دينا هو عبادة الأوثان، أحجار وأشجار وقباب وغير ذلك يتجهون إليها بالعبادة ويتوجهون إليها بالسؤال. ومن يقرأ قصصهم فيما ذكره الصحابة في تصوير حال أهل الجاهلية مع الأصنام يرى عجبا، يرى أمور غرائب في الضياع الذي كانوا يعيشونه. أحد الصحابة ممن من الله عليه بالإسلام والصحبة يصف حالهم أيام الجاهلية، يقول: كنا مرة في سفر ومعنا حجر جميل، حجر جميل المنظر، إذا وقفنا في أي مكان نضعه أمامنا ونتجه إليه بالعبادة. يقول: بينما نحن في الطريق إذ نادى مناد من رفقتنا قال: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، الرب الذي يعبدونه ضاع، فقدوه في الطريق وطلبوا البحث عن الرب الذي يعبدونه ويسألونه ويرجونه ويطلبون منه. انظر الحال: إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. يقول: فتفرقنا بين الأشجار وفي الأودية ونبحث عن الرب، فبينما نحن على هذه الحال إذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه. يقول: فرحنا ورجعنا وبدأنا نعبده، أحجار وأشجار وتمر يلمون بعضه على بعض ثم يعبدونه، وإذا جاعوا أكلوا. حال بئيسة وحال مؤسفة يعيشونها. أفضل دين يقول المقداد يرونه عبادة الأوثان، هذا أفضل دين، لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الإيمان ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بالعبادة والإخلاص، لا يعرفون ذلك. بينما أنت يقول لها المقداد: أنت نشأت في إسلام، ما ابتلاك الله عز وجل بما ابتلى به أولئك، نشأت في الإسلام ولا تعرف دينا غير الإسلام، نشأت بين أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم، فلا تعرف شيئا غير الإسلام. فيذكره نعمة الله عليه، يقول: احمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة. قال: فجاء، أي محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. جاء بفرقان، القرآن فرقان، والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فرقان، ودينه عليه الصلاة والسلام فرقان. ولهذا قال: جاء بفرقان فرق به، أو فرق به بين الحق والباطل، فالحق هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والباطل هو ما سوى ذلك. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك كله ضلال وباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالحق هو دين الله، الحق هو توحيد الله، الحق هو الإيمان بالله، الحق هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يقول: أنت الحق ووعدك الحق والنبيون حق والساعة حق. فالحق هو الله جل وعلا والدين وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك ضلال وباطل. قال: فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. إذا أسلم الوالد وبقي الولد على الكفر صار بينهم فرقان، هذا من أهل الإسلام وهذا من أهل الكفر، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الضلال، مع أنه ابن وأبي لكن فرق بينهم الإسلام. وإذا كان الابن مسلما والأب كافرا فالأمر كذلك، فرق الإسلام بينهما، بل مع أنه أبيه لا يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يحبه ما دام أنه كافر بالله العظيم غير مؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان. قد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني أخرجه الله واستنقذه من الجاهلية، مثل أن يكون استنقذ الأب من الجاهلية وعرف الإسلام وعرف الإيمان وعرف الدين، ولكن زوجته باقية على الكفر، أبناء باقين على الكفر، كيف تكون حال هذا الأب؟ كيف تكون حال هذا الأب إذا فكر في أبنائه وأنهم لو استمروا على هذه الحال سيكونون يوم القيامة حطب جهنم؟ فعين ما تقر ويحزن لأولاده ويأسى عليهم ولزوجه ويتمنى لو أنهم دخلوا في هذا الدين. ولهذا تأتي هذه الدعوة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال عدد من المفسرين: هذه دعوة كانوا يدعون بها رجاء أن يهدي الله عز وجل أزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وقرابتهم إلى الإسلام حتى تقر أعينهم بذلك. قال: وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني إن هلك ولده أو هلكت زوجته أو هلك أخوه أو هلك أبوه أو هلكت أمه وهي على هذه الشرك وعلى هذا الشرك، ليس لها مصير إلا إلى النار. ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، ويعلم أن حبيبه في النار. والحب هنا ليس الحب الذي هو أوثق عرى الإيمان، وإنما المراد بالحب هنا الحب الفطري، الحب الفطري يحبه لكونه أبيه حبا فطريا جبل عليه الإنسان، لكن يبغضه لكونه كافرا بالله العظيم غير مؤمن بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنها للتي قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذه دعوة كان يدعو بها الصحابة وفيها الرجاء والأمل والرغبة أن يهدي الله عز وجل الأزواج والذرية والقرابة إلى هذا الدين، لأنه يعلم أن قريبه إذا مات على غير الدين كان في نار جهنم، إن هلك دخل النار كما قال المقداد رضي الله عنه. نستفيد من هذا السياق المبارك ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: الولد قرة عين، أي لوالده. متى الولد قرة عين لوالده؟ متى؟ على ضوء هذا السياق المبارك، إذا كان الابن مطيعا لله، إذا كان الابن مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المقام يتطلب من الأب الدعاء مثل ما أمامنا هذه الآية الكريمة: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والأمر الثاني بذل السبب في استصلاح الولد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا أجمعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: الأدب المفرد.
5: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
2: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: الأدب المفرد.
1: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
5: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويديمك أدعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
4: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده، أي دعا له بهذه الدعوة، كان يقول لصاحبه أو يدعو لصاحبه بهذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده. فهل يدعى بهذا الدعاء؟ هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان ذلك، وساق فيها قصة أنس، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بهذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. وهذه الإضافة مهمة في هذه الدعوة: اللهم أكثر ماله وولده، فقد يكثر مال الإنسان ولا يبارك له فيه، بل يكون كثيرا وحسرة وندامة على صاحبه، وقد يكثر أيضا ولده ولا يبارك له فيهم. فهذه الدعوة عظيمة ونافعة وطيبة لهذا القيد الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أي بارك له في ولده وبارك له في ماله. وهذا فيه السؤال: المال والولد والبركة. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر، إذا مع الدعاء بكثرة المال وكثرة الولد طول العمر والبركة، يعني بركة في المال وبركة في الولد وبركة في عمر طويل فإذا هذه دعوة لا بأس بها مع العناية بهذا الأمر، مثل أن يقول اللهم أكثر ماله وولده مع البركة أو بارك له فيه، أو أطال الله عمرك على طاعته، أو أطال الله عمرك على بركة وخير، أو نحو ذلك من الدعوات النافعة. إذن هذه دعوة لا بأس بها على ضوء ما جاء في الحديث. أورد حديث أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، ادخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم، وذاك في غير وقت صلاة، أي غير وقت صلاة مكتوبة، في غير وقت صلاة أي صلاة مكتوبة، قال ألا أصلي بكم أي نافلة. فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه. طبعا الحديث اختصار، قلنا نعم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. قال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه، قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم جهلنا. قوله ثم جهله عن يمينه فيه أن الرجلين إذا صليا معا يكون المأموم على يمين الإمام ولا يتأخر عنه، مثل ما يفعل بعض الناس يتأخر عنه شيئا قليلا، بل يقف بحذائه على يمين المساوية له، مثل ما أوقف النبي عليه الصلاة والسلام أنسا على يمينه. وإذا كان هناك نساء فإنهن يصلين خلف الإمام. قال فأين جعل أنسا منه، قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم جعلنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، ولم يذكر هذه الدعوات. قال فقالت أمي يا رسول الله خويديمك، أي أنس تصغير خادم، والتصغير هنا ليس للتحقير وإنما للتمليح والتلطف وطلب الشفقة والإحسان، فهي تتلطف خويديمك تصغير خادم، فهذا التصغير قصدت به التمليف والتلطف وطلب مزيد الشفقة والرعاية، ادعو الله له، ادعو الله له. وهذا فيه أهمية الاهتمام، اهتمام الأم بالدعاء لولدها، بالدعاء لولدها، ولا بأس من الطلب، مثل ما فعلت ادعو الله له، لا بأس من الطلب، ولا سيما إذا قصد بهذا الطلب انتفاع الولد وانتفاع المسلمين وصلاح الناس لصلاح أولادهم وانتزاع الداعي، هذا خير عظيم يستفيد منه أطراف كثيرة. قالت أدعو الله له فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه، لم يذكر أنس الدعاء بتمامه، قال كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، اللهم أكثر ماله، دعا له بكثرة المال ودعا له بكثرة الولد وبالبركة. وكما قلت جاء في بعض طرق الحديث أنه أيضا دعا له بطول العمر. هذا الحديث سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من طريق أخرى في باب يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قال فيه أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويديمك ألا تدعو له، فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، أيضا هنا دعاء له بالمغفرة. هذه الأمور الثلاثة، كثرة المال وكثرة الولد وطول العمر، ماذا قال عنها أنس كما في هذه الطريق؟ قال فدعا لي بثلاث، فدفنت 103 أي من ولدي، فدفنت 103 من ولدي، هذا كثرة الولد، أولاده أكثر من 103، أولاده أكثر من 103، يقول دفنت أكثر من 103، هؤلاء دفنوا ماتوا بحياته، فإذا ربما فيه أيضا غيرهم، والمقصود بالولد يشمل الولد وولد الولد. الأمر الثاني قال وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، ثمرة بستان تطعم في السنة مرتين، وجاء في بعض الأحاديث وإني لمن أكثر الأنصار مالا، أصبح من أكثر الأنصار مالا، أولاد أكثر من 100 وأصبح أكثر الأنصار مالا. وأما طول العمر فماذا يقول؟ وطالت حياتي، اسمع ماذا يقول أنس، يقول وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. والأمر الأخير واغفر له، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وأرجو المغفرة، قال وأرجو المغفرة. هذا سيأتي عند المصنف رحمه الله في باب اللاحق. وعلى كل حال هذه الدعوة لا بأس بها بالقيد الذي جاء في الحديث، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، أو نحو ذلك من الدعاء. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحيمات. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته عائشة فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها.
4: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الوالدات رحيمات. الوالدات رحيمات، الوالدة رحيمة أي بأبنائها وأولادها، ورحمتها بأبنائها هي أشد رحمة توصف بين الناس، أشد رحمة توصف بين الناس، أشد من رحمة الأخ لأخيه والقريب لقريبه والجار لجاره والصديق لصديقه، أشد رحمة تكون بين الناس رحمة الوالدة لولدها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان واقفا معه أصحابه، فرأى امرأة تبحث عن ولد لها في السبي وتترهب في شوقا وعطفا ورحمة على ولدها تبحث عنه، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه وهي ممتلئة رحمة بهذا الولد، وأخذت ترضعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منبها الصحابة إلى هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله في الأم لولدها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه ملقية ولدها في النار بما ترون عليها من آثار الرحمة العظيمة بولده؟ أترون أنها طارحة أو ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فرحمة الأم بولدها رحمة عظيمة جدا، حتى أن من الأمور التي حقيقة مؤثرة قرأتها وهي مؤثرة جدا في قصة القريبة التي حصلت السفينة التي غرقت في البحر الأحمر وغرق بسبب غرقها المئات من الناس، وكان الغرق أخذ وقتا تدريجيا تتمايل بهم وتتساقط وجزء منها محترق، فأحد الذين كتب الله لهم النجاة ذكر قصة عجيبة، يقول: لما مالت السفينة ميلانا شديدا وبدأ الناس يتساقطون، يقول: رأيت امرأة معها طفلها تمسكت في زاوية من السفينة وأخذت ترضع طفلها، أخذت ترضع طفلها حبة لا يسقط في الماء إلا وقد أرضعته. هذا أقصى ما تستطيع، ترى الموت أمامها وترى الغرق وستسقط وقلبها مشفق على ولدها ورحمة شديدة بقلبها نحوه، فأخذت بزاوية ومسكت نفسها في زاوية وأخذت ترضع ولدها حتى يسقط على الماء وقد أرضعته. رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات. البخاري رحمه الله ينبه على هذا بهذه الترجمة العظيمة، يقول: الوالدات رحيمات. إذا عرفنا أن الوالدات رحيمات وأدركنا مغزى هذه الترجمة العظيمة، ماذا ينبغي على الإبن؟ هل هذه المرأة الرحيمة العطوف الحنون المحسنة، فهل هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في كل أم لوليدها، هل يليق بالأبناء أن يلاقوا هذه الرحمة بالغلظة والجفاء والعقوق والنهر ورفع الصوت وغير ذلك من الأخلاق السيئة والمعاملات السيئة وقد قال الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما

0: أن يرحمهما، لأن في الوالدة رحمة عظيمة بابنها وبالوالد كذلك. فحق الابن إذا أدرك هذه المعاني العظيمة وعرف رحمة الأمهات أن يعطي هذه الأمور حقها وأن يقوم بالواجب كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة حديثا عظيما يبين لنا هذه الرحمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في الأمهات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. امرأة فقيرة ما عندها شيء تطعمه، فأتت إلى عائشة وأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل طفل من أطفالها تمرة، من طفليها تمرة، وأسقطت واحدة لنفسها، هي جائعة، هي أيضا بحاجة إلى غذاء. فأكل الصبيان التمرتين، ونظرا إلى أمهما، وأمهما بيدها تمرة واحدة وجائعة، فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة وبقيت بدون شيء بجوعها. هذا جزء أو مثال أو صورة من الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، أي أخبرته بهذه المعاني وبهذا الموقف المؤثر، أخبرته بذلك متعجبة رضي الله عنها. قال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيانها، هذا حقيقة في فائدة عظيمة، أن هذه الرحمة الكبيرة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأمهات هي سبب عظيم لرحمة الله سبحانه وتعالى بالأمهات. الراحمون يرحمهم الرحمن، فالأمة التي ترحم أولادها هذه الرحمة التي في قلبها وفي نفسها لأولادها هي تنال بها عند الله سبحانه وتعالى رحمة الله جل وعلا لها. ولهذا ينبغي على المرأة أن تحتسب رحمتها لأولادها وعطفها عليهم وعنايتها بهم وتربيتها لهم، تحتسب ذلك كله عند الله، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء، حتى وإن كان ابنها كبر عاقا أو كبر فاسقا أو كبر تاجرا، كل الرحمة التي كانت والعطف والتربية والإحسان كل ذلك لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. فعليها أن تحتسب ذلك كله عند الله عز وجل، ترحم ابنها وتعطف عليه وتطعمه وتقوم بواجباته، وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لقد رحمها الله برحمتها صبيانها. فرحمة الأم لصبيانها سبب لنيل رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا أكرمت بأن صلح هؤلاء الأبناء وبروها ورحموها وأحسنوا إليها فهذا خير على خير، وإن كانوا بخلاف ذلك فما عند الله خير وأبقى، فالمرأة تحتسب عند الله عز وجل رحمتها بصبيانها وعنايتها بهم وعطفها عليهم وحنانها وعنايتها بهم، تحتسب ذلك ثوابا عند الله عز وجل. وإذا كثر الصبيان وكثرت الرحمة منها لهم كثر ماذا؟ الثواب عند الله عز وجل. فعلى كل حال هذه الترجمة عظيمة جدا، ويستفيد منها الأبناء فائدة عظيمة أن يدركوا هذه المعاني وأن يدركوا هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأمهات، حتى يقابلوا هذا الإحسان بالإحسان، وحتى يقابلوا هذه الرحمة بالرحمة، ولا يقابلوا الإحسان بالإساءة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا عمر بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك

0: لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
1: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان داخلة في جملة الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القلوب نحو الصبيان. قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالقبلة للصبي نوع من الرحمة له والعطف عليه والحنو عليه، ونوع من إدخال السرور على قلبه والأنس على فؤاده، فلها شأن ولها مكانة. ولهذا ثبت هذا الأمر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. قد مر معنا في درس قريب أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع ابنه إبراهيم وقبله وشمه. فتقبيل الصبيان نوع من أو داخل في الرحمة لهم واللطف بهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة الصبيان، أي من جملة الآداب التي جاءت بها الشريعة والأخلاق التي دعا إليها الإسلام أن يعطف على الصبيان وأن يحن عليهم وأن يقبلوا تقبيلا يدخل السرور على قلوبهم والأنس على نفوسهم. وأورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ أتقبلون صبيانكم؟ وهذا السؤال من هذا الأعرابي لأنه رأى الناس يقبلون الصبيان، فسأل سؤال مستغرب ومتعجب، لأنه في فهمه هو أمر عجيب وأمر غريب، لأنه لا يفعل ذلك ولا يفعل عنده هذا الأمر. ولما جاء وجدهم يقبلون صبيانهم، وجدهم يقبلون صبيانهم، فاستغرب من هذا الأمر وسأل هذا السؤال الذي هو سؤال متعجب ومستغرب، قال: أتقبلون صبيانكم؟ ثم أخبر عن نفسه، قال عن نفسه وعن من جاء منهم ومن هو يعيش بينهم، قال: فما نقبلهم؟ نحن اعتدنا ألا نقبل الصبيان. وربما أن هذا الأمر دخل عليهم كما تدخل كثير من الأمور على كثير من الناس، ظنا منهم أن هذا نوع من المرجلة أو نوع من العزة أو نحو ذلك من الأمور التي تفهم على غير وجهها، تفهم على غير وجهها، فلا يرون تقبيل الصبيان، كأنهم لا يرون هذا أمرا يليق بمقامهم ويتناسب مع أقدارهم، وأن هذا فيه انتقاص لقدرهم أن يكونوا بهذه الصفة. قال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ قال: فما نقبلهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أي لا أملك دفع ذلك عنك. إذا كان الله عز وجل كتب لك وقدر عليك أن الرحمة منزوعة من قلبك فلا أملك دفع ذلك، فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. وهذا فيه معنى قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لله سبحانه وتعالى، الهداية والتوفيق وصلاح القلوب وسداد الأمر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. ولهذا قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني لا أملك دفع ذلك، الأمر لله وبيد الله سبحانه وتعالى. والاستفهام هنا معناه الإنكار، استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. قوله أو أملك، الاستفهام هنا استفهام إنكاري، أي لا أملك ذلك. إذا كان الله عز وجل كتب انتزاع الرحمة من قلبك فلا أملك دفع ذلك عنك. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به هذا الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في قلوب الناس تجاه الصبيان وتجاه الصغار. ولاحظ الارتباط في الحديث بين قبلة الصبيان والرحمة، لما قال هذا الرجل لا نقبلهم ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الظاهر والباطن، لأن القبلة التي تكون من الرجل أو من الأب أو من الأم لصغيرهم هذه رحمة، يحرك إلى هذه القبلة رحمة في القلب، ويدفع إلى هذه القبلة حنان ورحمة في القلب. ومن كان يصف نفسه بهذه الصفة أنه لا يقبل صبيانا فهذا دليل على أن الرحمة ليست موجودة، لأن إذا وجدت حركت أو وجدت آثارها، لأن تم ارتباط بين الظاهر والباطن. إذن الحديث فيه إشارة إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، فالباطن إذا صلح بالرحمة والشفقة والحنان والعطف وجدت آثاره، ومن آثاره تقبيل الصبي، تقبيل الإنسان لصبيانه رحمة بهم ولطفا وإحسانا. قال أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة، يقول رضي الله عنه ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة بالعيال والتي منها تقبيلهم، تقبيل الصبيان، تقبيل المرء لصبيانه، هذه لها آثارها التربوية والنفسية على الطفل وعلى نشأته وعلى بعده عن النزعة العدوانية. ولهذا أيضا جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الصبيان حتى في القبل، كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله وأجلسه في حجره، أي الرجل قبل ابنه وأجلس ابنه في حجره، جاءت بنت له فأجلسها في حجره دون التقبيل، جاءه الابن فقبله وأجلسه في حجره، وجاءت البنت فأجلسها في حجره أي بدون أن يقبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا عدلت بينهما أي في القبلة، فيعدل بينهم في هذا، لأن إذا لم يعدل بينهم في هذا ربما أوجد في بعضهم حسدا أو غلا أو نزعات عدوانية أو نحو ذلك من المعاني. ولهذا القبلة للصبي هي من الرحمة به، والعدل مطلوب مع الصبيان في الرحمة وفي آثارها، مطلوب مع الصبيان العدل بالرحمة وأيضا في آثار الرحمة وما يترتب عليها. وثمة معنى هنا يحسن الإشارة إليه والكلام عن الرحمة وتوابع الرحمة، ومن ذلك تقبيل المرء لصبيانه رحمة بهم. لا يستقيم كون القبلة رحمة بالصبي من أبيه أو من قريبه إلا إذا كان الذي يقبل الصبي على الفطرة وعلى السنة في قص الشارب، أما الذي على خلاف الفطرة وعلى خلاف السنة يطيل شاربه حتى إن بعضهم ليغطي شاربه فمه أو يغطي شاربه شفته العليا كاملة، فهذا أي رحمة تكون منه إذا قبل صبيه وهو على تلك الهيئة المخالفة للفطرة وللسنة؟ فتقبيله لصبيه وهو على هذه الحال ليس رحمة، هذا ليس من الرحمة في شيء، هذا نوع من الأذية، نوع من الأذية للصبي، ونوع من إدخال الألم عليه والمساءة له. فلا يستقيم أو لا تستقيم أن تكون القبلة رحمة بالصبي إلا مع السنة ومع موافقة الفطرة. أما الذين ابتلوا بمخالفة الفطرة ومخالفة السنة فأطالوا الشوارب حتى غطت الفم أو الشفة العليا، فمن كان بهذه الصفة قبلته لصبيه أو لصبيانه هذه ليست من الرحمة في شيء. وكما قلت في مناسبة مماثلة، لو كان صبيه ينطق لقال ليت الله أراحني من هذه القبلة وسلمني منها، لا تدخل عليه سرورا ولا تدخل عليه فرحا ولا أنسا. وهذا يبين لنا كمال الدين وما في البقاء على الفطر السليمة وموافقة السنة من الخير والبركة في جوانب كثيرة تخفى على من ابتلوا والعياذ بالله بمخالفة الفطرة. نعم.
0: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه جالس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
1: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في القبلة للصبيان، قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، قبل حسن بن علي رضي الله عنهما. وهذا الصنيع يكثر في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبلته للصبيان رحمة وشفقة وعطفا وإحسانا منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرحم الناس بالصبيان صلوات الله وسلامه عليه. قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورآه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، رآه يقبل الحسن، فبالمناسبة ذكر الحالة التي كان عليها، ذكر الحالة التي كان عليها، قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فذكر الحال التي كان عليها مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم حاله وواقعه وشأنه. وكانت هذه الحالة التي هو عليها بعيدة عن تعاليم الإسلام، لكن لما أكرمه الله عز وجل بهذا الدين وبملاقاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرف هذه المعاني العظيمة ورآها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الكمال وما فيها من الخير وما فيها من الرحمة، وهي أمور لا يدركها الإنسان إذا كان بعيد عن السنة وبعيد عن أهل العلم وبعيد عن أهل الفضل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بملاقاة أهل الفضل ومجالسة أهل العلم وأهل النبل أدرك خيرا وعالج في نفسه أمورا. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. فنبهه عليه الصلاة والسلام أن القبلة للصبيان نوع من الرحمة، وإذا كان ليس في قلب الإنسان رحمة بصبيانه، ليس في قلبه رحمة بصبيانه، فالجزاء من جنس العمل، من لا يرحم لا يرحم، نظير قوله عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا تنبيه إلى أن الواجب على المسلم أن يكون في قلبه رحمة للناس، رحمة للناس، كما قال الله تعالى في شأن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته للعالمين أنه عليه الصلاة والسلام جاهد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه في إدخالهم في دين الله وإنقاذهم من النار وتعريفهم بهذا الإسلام العظيم. قال من لا يرحم لا يرحم. الشاهد من الحديث للترجمة أن قبلة الصبيان نوع من الرحمة لهم، و الإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الأدب، لأن من جملة الآداب العظيمة التي جاء بها الإسلام رحمة الصبيان، رحمة الصبيان، ومن رحمتهم تقبيلهم. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا أجمعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: الأدب المفرد،
3: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
1: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد،
2: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
3: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: وصف الجنة،
6: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة.

0: الألوان
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون قراءة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في معرض ذكره عن السرايا والغزوات بعد معركة أحد، قال: المبحث الثامن، غزوة بدر الموعد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 4 من الهجرة لموعده الذي التزم به لأبي سفيان يوم أحد، وكان معه 1500 من الصحابة وعشرة أفراس. وصل إلى بدر وانتظر بها المشركين 8 أيام. أما المشركون فقد خرج بهم أبو سفيان حتى وصل إلى مر الظهران، ونزل بمياه مجنة على بعد 40 كيلا من مكة، ثم عاد بهم بحجة أن العام عام جد، وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في هيبة المسلمين بعد انتكاسة أحد. قال المبحث التاسع، غزوة ذات الرقاع. وقعت هذه الغزوة قبل معركة الخندق، ولم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان، ولكنما خافوا بعضهم بعضا، فصلى المسلمون صلاة الخوف، وصفتها أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم 2. ويستفاد من هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبير، منها أول القصة الأعرابي. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه وغيرهما، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائل في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون الشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة علق بها سيفه. قال جابر رضي الله عنه: فنمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: الله. فها هو ذا جالس. لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الأعرابي غورث بن الحارث. وأيضا من دلالات هذه الغزوة،
3: يدل هذا الحديث وهذه القصة على حلم الرسول عليه الصلاة والسلام، على سعة حلمه وحسن خلقه، وأنه لا ينتقم لنفسه مع تمام والكمال توكله على ربه، كما يدل على جهل الأعراب وغلظتهم لضعف إيمانهم، أو أنه لم يؤمن أصلا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن هذا العمل هو الذي ينبغي أن يعامل به الجاهل، وأن يؤخذ الإنسان برفق، وربما كان الرفق سببا للهداية، فلا يتعجل الإنسان أو ينتقم لنفسه عند إتفاء الأسباب، مع أنه هذا الأعرابي
0: لولا أن الله هو الذي حفظ رسوله ومنعه لما كان الأعرابي نية إلا أن يقتله بسيفه، ولكن الله عز وجل قد حفظ رسوله وحرسه ولم يجعل الأعرابي أو غيره عليه سبيل. المهم أن هذا الأعرابي استغل الفرصة ظنا منه أنه سينفذ ما يريد، ولكن لثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه وقوة إيمانه ما خاف ويستدعى أصحابه إلا بعد أن هدأ الأعرابي، لأن الأعرابي لما قال من يمنعك مني قال الله، فسقط السيف من يده، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ، يعني ما قال مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن خاف أن ينتقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه فيقتله فطلب العفو. نعم.
4: قال ومنها قصة الحراسة، في مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء لينا قد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلين على الحراسة أثناء نومهم، هما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا من سهم وقائم يصلي فنزعه ولم يقطع صلاته حتى رشقه بثلاثة سهام، فلم ينصرف منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هلا نبهتني، فقال كنت في سورة نقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. قد يستفاد من هذا في قصة هذين الصحابيين الجليلين كشف لطبيعة الجهاد الإسلامي وكيف كان يمارسه ويفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد رضي الله عنه أراد أن يشغل شطرا من زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة يقف فيها أمام الله تعالى، ولم يقطع صلاته لألم يشعر به، وإنما قطعها لاستشعارا بمسؤولية الحراسة التي كلف بها. وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا الصالح، ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما عليه نحن الآن.
0: يعني أن هذين الصحابيين رضي الله عنهما لما جعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام حراسا على باب الشعب الذي يخاف أن يؤتوا من قبله، فقال أحدهما للآخر تناموا وأحرس أو أنام وتحرس، فقال الأنصاري بل أنا الذي أقوم، وهو عباد بن بشر، وأنام عمار بن ياسر رضي الله عنه من أجل أن يتناوبا. فلما قام هذا الصحابي رضي الله عنه يصلي، هذا الرجل الذي من تلك القبيلة التي حصل لما حصل من بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فوجد هذا الرجل يصلي فرماه بسهم وأصابه لكنه لم يصب منه مقتلا، فنزع الصحابي السهم ورماه واستمر في صلاته، ثم رماه بثاني وثالث وما أراد أن يقطع صلاته لأنه خاشع مع ربه خشوعا حقيقيا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الصحابي لما كان إيمانه قوي وخشوعه تام وخضوعه لربه وأنه قد استحضر عظمة ربه ولم يشغله عن صلاته شاغل، هذه السهام كافية، بل واحد منهم لو أراد الله به قتله لقتله، ولكن الله سلمه، ولولا أنه خاف أن تغلبه السهام فيخر إما مغشيا عليه أو ميت ثم يضيع تضيع الحراسة ويضيع الواجب الذي كلف بهم عليه الصلاة والسلام، لما أيقظ صاحبه، ولكنه يقول خشيت أن أغلب على نفسي، يعني إما بموت أو بإغماء من شدة الضرب ونزيف الدم. فهذا الصحابي يا عمار قال كيف يعني الواجب أن توقظني من أول رمية حتى أقوم وأكون ضده؟ قال إني كنت أقرأ سورة فما أحببت أن أقطعها ولولا أني خشيت أن أغلب على نفسي فأضيع ثغرا أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظه ما أيقظته. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله يقول لو قارنا بين أولئك وخشوعهم وصدقهم مع الله وخضوعهم بالعبادة وحتى وتحملهم الجهاد في سبيل الله، وأنهم جمعوا بين العبادة البدنية في الصلوات وبين الجهاد وبين الخشوع التام لله عز وجل وبين الحرص والحفظ على ثغور الإسلام، يقول لو قارنا بيننا وبينهم ما كان هناك من نسبة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما هداهم إليه. نعم.
4: قال: ومنها قصة جمل جابر رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الحديث ومن إسحاق وغيره من أهل السير عن جابر رضي الله عنه أنه عندما أبطأ في السير وفي طريق العودة من غزوة ذات الرقاع سأله رسول عليه الصلاة والسلام عن السبب، فقال: إن جمله قد أعياه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجنه بمحجنه ثم دعاه فركب، فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر يكفه عن ذلك. ثم سألوا عن حالته الاجتماعية فذكر أنه تزوج ثيبا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فعلل سبب زواجه من الثيب بأن له أخوات فأحب أن يتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. وطلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم المدينة أن يعمل عملا كيسا، ثم قال له: أتبيع جملك؟ فوافق جابر رضي الله عنه فاشتراه منه بأوقية. وعندما أتى بالجمل من الغد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بلالا أن يعطيه الأوقية، فوزن له بلالا فأرجح له في الميزان، وعندما ولى دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه جمله. قال: يستفاد من هذه القصة
0: هذا العمل أيضا من الرسول عليه الصلاة والسلام، يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، كما أن في هذه القصة معجزة من المعجزات التي جعلها الله على يده وعلامة من علامات النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه إذا سار في الجيش يكون بالمؤخرة حفاظا على جنده وجيشه وأصحابه لئلا يتخلف منهم أحد فلا يشعر به، ما كان يتقدم. وهذا الواجب على القائد المخلص أن يكون في مؤخرة الجيش ليكون محافظا عليهم، يعلم بمن قد يتخلف أو يحصل له شيء ثم لا يشعر به. فممن تخلف جابر رضي الله عنه وعن أبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هو يحب أصحابه جميعا لكن لا شك أنهم يتفاوتون. فجابر رضي الله عنه كان معه جمل أعياء يعني تعب صار هزيل، فما استطاع أن يلحق بالركب، ما استطاع أن يسير مع الإبل. فلما لحق به الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: ما بالك؟ قال: يا رسول الله إنه أعيا. فقال: اقطع لي غصنا من هذه الشجرة، أو قال عصا، فنخس به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ضربه ضربا يسيرا ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام أحدا أو شيئا حتى من الدواب فيؤلمه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا دابة إلا في حد من حدود الله. فلما ضربه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أيضا دعا له فسار سيرا عجيبا حتى سار يسبق أو كاد يسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان جابر يمنعه، كان يحاول أن يمنعه، ثم صار صلى الله عليه وسلم يحدث جابرا ويسأله عن أمور تخصه. أولا سأله عن زوجته، هل هو متزوج أم لا؟ قال نعم تزوجت. قال بكرا أو ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال أفلا يعني ألا تزوجت، يعني لماذا لم تتزوج بكرا جارية ودودا ولودا تلاعبها وتلاعبك، يعني لأنك شاب والأولى أن تتزوج امرأة تليق بك. فقال يا رسول الله إن أبي خلف بناتا، يعني سبع بنات خوات لجابر، فلو تزوجت، يعني معنى كلامه يقول لو تزوجت امرأة مثلهن صغيرة ما نفعتهن، تكون تعتني بنفسها فقط، فأردت أن أتزوج امرأة جامعا يعني امرأة كبيرة ثيب عاقلة من أجل أن تقوم على شؤون خواتي، تمشطهن وتقوم على ما ينفعهن، لأنهن يحتاجن إلى رعاية. فهذا دليل على نصح جابر رضي الله عنه لخواته وإخلاصه، حيث قدم مصلحتهن على مصلحته وعلى فائدته الشخصية. فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل، ثم قال له أتبيعني جبلك؟ قال نعم يا رسول الله هو لك. قال لا بعنيه. قال نعم. فقال بدرهم؟ قال لا تغبني يا رسول الله. قال بدرهمين؟ فقال تغبني يا رسول الله. فما زال يزيد عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حسن خلقه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ ويعطي مع أصحابه بكل نفس وكل صدر رحب وكل خلق يجذبهم إليه، كما قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فقال بئنيه بأوقية. فقال هو لك يا رسول الله. نعم يعني باع بأوقية من الذهب. فاستثنى جابر رضي الله عنه، يقول استثنيت حملانه، يعني اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتركه معه حتى يصل إلى المدينة، فأذن فسمح. وهذا فيه مسألة يعني من مسائل البيع، وهو أنه يجوز إذا بعت شيء أن تشترط على المشتري أن تنتفع به مدة معينة. بعت البيت اشترطت أن تسكنه شهر شهرين أكثر أقل على حسب، أو سيارة أو نحو ذلك، وأن ذلك جائز شرعا وأنه لا يخل بالبيع. ثم إنه في مسألة أخرى، وهو أنه الثمن مؤجل مع أن السلعة لم يقبضها أيضا المشتري، يعني هو الدين البيع حال لكنه لم يعطيه إياه إلى أن يصل إلى المدينة، وله البيع ليس يعني ليس العقد مؤجل. فلما ساروا حتى وصلوا إلى المدينة، وقد أخبره أيضا عليه الصلاة والسلام، أخبر جابر بأن أمورهم ستكون أحسن مما هو عليه يعني من الأمور الدنيوية، يعني من المعيشة ومن الأثاث ونحو ذلك. فلما وصل إلى المدينة ووضع متاعه جابر رضي الله عنه في بيته، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجمل وأناخه عند باب المسجد، لأن كما تعلمون حجرته صلى الله عليه وسلم والمسجد متجاورا. ثم دخل جابر في المسجد، فلما خرج عليه الصلاة والسلام رأى الجمل قال لمن هذا؟ قال هذا جمل جاء به جابر. فقال أين هو؟ فدعي له، فأمر بلالا أن يعطيه ثمن الجمل الأوقية، يقول فوزن لي أوقية وأرجح لي، يعني ثقل الميزان زيادة، يعني أعطى لي أوقية وشيئا يعني زيادة. يقول فقد بارك الله لنا في هذه الأوقية، وكان يرى موقعها في بيتنا، يعني من سعة الرزق والبركة، يعني منين جاءت؟ جاءت من يده عليه الصلاة والسلام، من بيته، من ماله. فيقول ما زلنا نرى أثرها في بيتنا حتى جاءت موقعة الحرة، وهي الموقعة التي وقعت بسبب الجيش الذي أرسله يزيد إلى المدينة، وصار فيها حرب 3 أيام، وقتل فيها كثير من الصحابة، وأخذ كثير من أموالهم إلى آخره. فمن أراد أن يطلع على السيرة بتوسع، أو من أراد أن يرى هذه القصة وغيرها، السيرة كتب السيرة موسعة وموجودة. فالمهم أنه يقول رضي الله عنه إن أثر هذه الأوقية من الذهب ما زال لها أثر في بيتنا وسعة رزقنا، حتى أخذت من جملة ما أخذ في يوم الحرة. ومع ذلك لما ولى رضي الله عنه إذا ما أخذ الثمن، ناداه قال خذ جملك. قال له عليه الصلاة والسلام أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني هل تظن أن لما ما كستك يعني راجعتك في الثمن، تقول درهم وتقول لا، تقول درهمين تقول لا؟ هذا المراجع نحن نقول بالعامية، نقول كاسرته، يعني راجعته بالثمن، هذا يزيد وهذا ينقص. أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ يعني ليس هذا قصدي، وإنما أردت أن أنفعك وأيضا أدخل عليك السرور في محادثتي لك، خذ جبلك فهو لك. فأعطاني الجمل وأعطاني الثمن، فهذا دليل على كرمه عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه، وأيضا ما وقع في القصة من المعجزة النبوية ومن أحكام ومعاملات شرعية. نعم.
4: قال يستفاد من هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه والوقوف على أحوالهم. قال الفصل التاسع: غزوة المريسيع بني المصطلق. قال يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة، ويرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية، ويلتقون في نسبهم مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر الجد الثاني للأوس والخزرج والرابع لبني المصطلق. قالوا لهذه الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل التجارية، قد عرفت بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصراع، على الرغم مما عليه خزاعة من الشرك، وجود صنم منات على هضبة المشلل بقديد من ديارهم ويحج إليها العرب، وعلى الرغم من قرب إلى مكة، وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة، وربما كان ذلك لسبب الرئيس ولصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام ومحالفتهم له، إذ إن العداء القديم بينه وبين قريش والذي انتهى بإخراج من مكة في العهود القديمة قد تبلور في قبل ظهور الإسلام، واتخذ شكل صراع شبه دائم بينه وبين بني بكر من كنانة الذين كانوا في حلف مع قريش. قد دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبد المطلب. قد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قر هذا الحلف عندما جاءته خزاعة بنص الوثيقة يوم الحديبية في العام السادس الهجري. قالوا لعل وجود منات في دياره والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة، وإن كان الحال كما كان الحال في مكة. وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضمامهم لجيش لحابيش الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد. والحابيش هم من انضم إلى قريش من غيرها وتحبشوا أي اجتمعوا، هم القارة عضل والديش أبناء الهون بن خزيمة. عندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ في من تجرأ من العراب على المسلمين بنو المصطلق، فدخل زعيمهم الحارث بن أبي ضرار بجمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة. عندما شعر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحركة المريبة أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه للتأكد من نيتهم، وأظهر لهم بريدة أنه جاء لعونهم فتأكد من نيتهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي يوم الاثنين الليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في 700 مقاتل وثلاثين فرسا متوجها إلى بني المصطلق. ولما كان بني المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، قد روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون أي غافلون، وانعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. أصاب يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها. أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن صبابة أخو مقياس بن صبابة رضي الله عنهما، وذلك أثناء المعركة. أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وقدم مقياس من مكة مظهرا للإسلام وطالب دية أخيه فأعطي الدية، ولكنه لم يكتفي بهذا بل عدا على قاتل أخيه فقتله وفر إلى مكة مرتدا. قد أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه يوم فتح مكة فقتله نمينة بن عبد الله وكان من قومه. وخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين قد سجل لهم التاريخ موقفين آخرين مواقف الخزي في هذه الغزوة. أولهما محاولتهم بإثارة الفتنة والعصبية بين المهاجرين والأنصار، وثانيهما السعي لإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالطعن في عرضه حيث افتروا على عائشة رضي الله عنها فيما يعرف بحديث الإفك. أما الموقف الأول هما رواه جابر رضي الله عنه وقد أشارت إلى سبب ما قاله ابن أبي. قال جابر رضي الله عنه: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضرب الدبر باليد أو بالرجل، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذا الموقف علاج

أبرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله قد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر وأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومنع عبد الله أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها، وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. أما الموقف الثاني حديث الإفك، حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية، وخلاصتها كان قدر عائشة رضي الله عنها تخرج في هذه الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي طريق العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه. عندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها، هم يحسبونه داخله لأنها كانت حين ذاك خفيفة الوزن، فانتظرت في مكانها. فمر بها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وعرفها، لأنه كان رآها قبل أن يفرض الحجاب، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها بعد دخول النبي عليه الصلاة والسلام. قد استغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا حولها قصة الإفك، وتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى بالخوض فيه مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش حسان بن ثابت رضي الله عنهم. واهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الإشاعة، وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحب بن المعطل، وأبدأ سعد بن معاذ استعداد لقتل من يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس. ولم يرضى سعد بن عبادة هذا القول من سعد، إن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة، فكادت تقع الفتنة بين الحيين كما يريدها المنافقون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة، واستأذنت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام لتمرض في بيت أبيها. هناك علمت بخبر الإفك، فارقها النوم لتنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقة، وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي. وبعد شهر من معاناتها ومعاناة النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، نزل الوحي بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على قريبه مصطح بن أثاثة ابن خال أبي بكر، فعندما خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه. فنزلت الآية: ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى النفقة عليه رغبة في المغفرة، وعاتب القرآن أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين حمنة ومصطح وحسان رضي الله عنهم، فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وقفوا من هذا الإفك موقف المؤمن اليقظ والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة، الذين طهروا من الدنس والأرجاس، منهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. قد نزل في هؤلاء قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وروى الواحدي بسناد متصل عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية: كان أبو أيوب الأنصاري إن أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قالت: فأنزل الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وروى البخاري أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي تفسيري قال: وقام النبي عليه

0: الصلاة والسلام حد القذف على حسان ومصطلح وحمنة. أما عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد لأنه لم يترك دليلا ضده، إذ كان يستوشيه أي يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. وعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الجويرية بنت الحارث من أبي ضرار وذكرت له مكانتها في قومها وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه الذي وقعت في سهمه، فعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي عنها كتابتها وتزوجها فقبلت. فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي وهم 100 أهل بيت إكراما لإصهار النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها، وكان عتقها صداقها كما واضح من الخبر. وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخيرها، فاختارت البقاء مع النبي الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم الحارث بن أبي ضرار وقومه والله النبي عليه الصلاة والسلام على صدقات قومه. قالوا استفاد من هذه القصة أحكام وعبر، منها أولا مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة. واستفاد أيضا كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها النبي الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين، وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين انكشف الله زيفها وبطنانها، سجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية، لا سيما مواقف أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية. وقد انقطع الوحي وبقيت الدروس التي تركها لنا لنستفيد منها ونقوم بها المواقف المماثلة. قال يستفاد أيضا إن نزول 16 آية من سورة النور تبدأ بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتنتهي بقوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم في تكذيب من قذف عائشة رضي الله عنها، من أبرز الأدلة على فضل عائشة رضي الله عنها. ولم يقع في القرآن الكريم التغليظ في معصية مثل ما وقع في قصة الإفك، انظر ابن حجر كما ذكره في الفتح.
1: هذه الغزوة كما سمعنا اشتملت على القصتين كما قرأ أخونا، فهذا فيه بيان أولا شدة عداوة المنافقين للإسلام والمسلمين، وأنهم يتربصون بهم الدوائر، وأنهم يقولون بألسنتهم ما لا يكون في قلوبهم من الإيمان، لكنه يظهر النفاق والبغض والحقد لأنه هو المتمكن من قلوبهم. فلما حصل خلاف بين الأنصار والمهاجر عند الماء، عند المكان الذي حصل فيه الغزوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المصطلق، حصل خلاف بين واحد من الأنصار واحد من المهاجرين عند البئر، حصل كلام، فنادى المهاجرين ونادى الأنصار حتى كادت أن تكون فتنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وحذرهم وذكرهم فرجعوا. لكن عبد الله بن أبي المنافق رئيس المنافقين قال مقولته المأثورة عنه إن مثلنا ومثلهم، يعني يقول إننا يا أهل المدينة والمهاجرين مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك يأكلك، يقول إنكم، يقول للأنصار إنكم آويتموهم واشتركتموهم في بيوتكم وفي أموالكم حتى تغلبوا عليكم، يريد بذلك بث العداوة بين المسلمين الأنصار المؤمنين حقا وبين المهاجرين، لكن الله خيب أمله. وقال أيضا مقولته التي سجلها الله في كتابه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بنفسه الأعز الخبيث ويريد بالرسول عليه الصلاة والسلام الأذل. فقال عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ألا تأمرني فأضرب عنقه هذا المنافق؟ قال لا يا عمر. لا يتحدث الناس، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، ما يدرون هذا منافق. المنافقين كثير، فلو قتلوا كلهم لقالوا محمد يقتل أصحابه، لكن وكل أمرهم إلى الله سرائرهم وقبل منهم ظاهرهم، فقال لا يا عمر لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لكن ابنه يعني عبد الله بن عبد الله رجل صالح رضي الله عنه علم بما حصل من أبيه المنافق، وسمع أن الناس تحدثوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فخاف، فجاء للرسول عليه السلام وقال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أنه ليس أحد منهم أشد مني برا بأبيه مني، وإني سمعت أنك تريد قتل عبد الله، فإن كنت تريد قتله فأمرني أنا الذي أتيك برأسه. هذا دليل الإيمان الصحيح، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يقول مؤرني أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك فيقتله، فلا تتركني نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار، كنت أريد قتله أنا الذي يقتله. فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، يعني ما دام حي ولن يضرنا شيء. فلما جاءوا إلى المدينة وقف رضي الله عنه على باب المدينة ووقف شاهرا سيفه، فلما جاء أبو قال قف يا عدو الله، فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العز. فما دخلها حتى أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى أقر بهذا الكلام. وأما قصة الإفك والتي لا يزال الرافضة لعنهم الله أنهم إلى الآن يكذبون القرآن ويتهمون عائشة بها، وقد برأها الله في آيات كما سمعنا في سورة النور 16 آية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بهذه الفرية حيث أوذي في أهله، ولكن ذلك لم يضره ولم يضر أهله، حيث برأها الله عز وجل وكبت أعداءه المنافقين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل هذا المنافق وهو الذي أشاع الفتنة والفرية، لكن تركه ليقام عليه الحد يوم القيامة، لأنه مات على نفاقه وسيلقى جزاءه. أما الصحابة الذين برأ الله ألسنتهم وقلوبهم فإنهم لما سمعوا بهذا الكلام أصلا ما دخل أفكارهم ولا عقولهم ولا ترددوا في تكذيبه، سبحانك هذا بهتان عظيم. لما نقت الخبر أم أيوب إلى أبي أيوب قال سبحان الله هل أنت فاعلته، يعني هل أنت تحدثك نفسك بأن تفعلين هذا الفعل؟ قالت لا، قال والله إن عائشة لأطهر منك. فهذا الإمام رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمهم أن الله عز وجل قد برأ أم المؤمنين رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق وتقول ما والله إني لأحقر في نفسي من أن ينزل قرآن ببراءتي، ولكني رجوت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبرئني من ذلك، لأن رؤيا الأنبياء حق وحي، لكن الله عز وجل أعلى شأنها وشأن أهلها وشأن نبيه عليه الصلاة والسلام بأن نزل القرآن في تكذيب أهل الإفك، وتبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها بآيات تتلى إلى يوم القيامة. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكبت أعداءنا أينما كانوا ومن كانوا وحيث كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فلا وقلتم قل السائل: هل من السنة من المرور بالميقات وصلى فيه ركعتين المحرم؟
1: العلماء رحمهم الله قالوا إنه ليس هناك سنة ثابتة معينة مخصوصة من أجل الإحرام، لكن إن نزل وصلى وكان الوقت وقت جواز، يعني ليس من أوقات النهي، أو صادف وقت فريضة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن وقفت ونويت الإحرام ولبيت ثم واصلت السفر فلا حرج إن شاء الله.
0: قل السائل: هل العمرة طواف وداع؟
1: هذا هو الأفضل لتسلم من خلاف العلماء، لأنهم على قولين، والأرجح والله أعلم أن طواف الوداع ثابت لا شك فيه للحج، لكن من طاف للعمرة طواف وداع فإنه أكمل وأفضل وأسلم من الخلاف للخروج منه.
0: يقول السائل: هل يجوز أن تصلى ركعتي طواف داخل الحجر؟
1: يجوز صلاة الركعتين. عمر رضي الله عنها صلاها بعد أن خرج من مكة، صلاها في ذي طوى بعد كم كيلو من الحرم.
0: يقول: الناس يسمون الحجر بحجر إسماعيل، هل هذه تسمية صحيحة؟
1: لا، ليس لهذا الاسم أصل، إنما قريش لما أنهم بنوا الكعبة ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يبنونها كلها على قواعد إبراهيم، لأنهم التزموا بأن لا يبنونها إلا بمال الحلال، وأن لا يدخلون فيها ربا ولا مهر بغي ولا أي مال محرم، يعرفون الحلال والحرام لكن لا يطبقون إلا في الكعبة، لأن الله عز وجل هو الذي حمى بيته وألهمهم ذلك. فالمقصود أنهم لما قاموا يبنونها ما استطاعوا يبنونها كلها على قواعد إبراهيم لقلة النفقة، فقطعوا منها هذه القطعة وتسمى الحطيم. هذا المكان الاسم له الحطيم، لأنهم حطموه يعني قطعوه من الكعبة، فوضع عليه هذا الجدار فسمي حجر، لأن الإنسان إذا حجر على مكان يسمى حجرا. وأما كلمة حجر إسماعيل فليس لها أصل، هو حجر الكعبة، يعني هو حجر يعني ممنوع، يعني أنه محجوز عن سائر الحرم، فهو من الكعبة. عائشة رضي الله عنها قال لها عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تصلي بالكعبة فصلي بالحجر فإنه من الكعبة. وأخبرها أن قومها لما أراد أن يبنوا الكعبة ما استطاعوا يدخلوه أن يبنونها كلها فقطعوه من الكعبة.
0: يقول السائل: يأتي الناس في هذه الأيام للزيارة وللعمرة ونيتهم وقصد في الأغلب هو غفران الذنوب والعفو من الله عز وجل، وما هذا نجده عندما يبدأون العمرة في لباسهم الإحرام، قبل ذلك أول ما يبدأون به حلق لحاهم، هل من نصيحة لهم مع أنهم ما أرادوا في مجيئهم إلا الخير؟
1: على كل حال لا شك أن إعفاء اللحية وإكرامها وإبقاؤها وإرخاءها من السنة والهدي النبوي، وأن حلقها محرم ويعد معصية. أعفوا اللحى وأهينوا الشوارب خالف المجوس، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام بفعله، لم يرى أنه أخذ منها لا قليل ولا كثير. ولعل الذين يفعلون هذا الفعل يعني يحلقونها إما أنهم يجهلون الحكم، أو أنهم يرتكبون هذا الشيء وهم يعرفون أنهم قد عصوا الله، ومثل ما يقولون نحن لا شك أننا مخطئون ونستغفر الله، لكن هذا ما يكفي ما دام أنك علمت أنها معصية، فالواجب أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء لأن لو سألناك هل تحب الرسول عليه الصلاة والسلام ستقول نعم، نقول إذن دليل محبته متابعته، فعليك أن تتابعه في كل شيء ولا تفرق، تفعل الشيء الذي وافق هواك، وأما الذي يخالف هواك ورغبتك تتركه. عليك أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة بحسب ما تستطيع. وحلق اللحية إن شاء الله ليس فيه صعوبة ولا مشقة بأن تتركه وتربيها وتعفيها متابعة له عليه الصلاة والسلام، فما دمت أنك جئت تريد المغفرة والرحمة فمن جملة الذنوب التي ارتكبتها حلق لحيتك، فتب إلى الله وأعفها اتباعا له عليه الصلاة والسلام، واسأل ربك الغفران عما مضى، فالله غفور رحيم.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
1: اللهم صل.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية غزوة الخندق الأحزاب، قال: تاريخ الغزوة، وقعت هذه الغزوة في شوال سنة 5 كما قال ابن إسحاق ومن تابعه، وسبب الغزوة لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام 8 الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب. وأرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة، حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين، ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين هو القضاء على المسلمين. وكان أول ما فكر فيه زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة. فخرج وفد منهم إلى مكة، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنان بن أبي الحقيق النضريون وهوذة بن قيس وأبو عامر الوائليان، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل. فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه، وأفتوهم بأن دينهم خيرا من دين محمد عليه السلام، وأنهم أولى بالحق منه. وفيهم أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى واغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين، على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر إذا اشتركت معهم في الحرب. وكان وافدهم إلى غطفان كنان بن الربيع ابن أبي الحقيق، فأجاب عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك، وكتب المشركون إلى حلفائه من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، فنزلوا بمر طهران، فجاءهم من أجاب من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان بن عبد شمس والد أبي الأعور، وبنوا مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة، وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنان أو أهل تهامة، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق أن عدتهم 10,000 بينما كان المسلمون 3,000. وتحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المدينة، فنزلت قريش ومن سار معها بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان بذنب نقمي إلى جانب أحد، ونزل معهم بنو أسد. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر استشار أصحابه، وأشار عليهم سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة، أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة لحربهم، وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بني حارثة شرقا حتى المذاد غربا، وكان طوله 5,000 ذراع وعرضه 9 أذرع وعمقه من 7 أذرع إلى 10. وعمل المسلمون في الحفر على عجل يبادرون قدوم القوم، فتراوحت مدة الحفر ما بين 6 أيام و24 يوما. وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه ويطبخ، فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة، وذلك لشدة جوعهم، حتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر، وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة 3 أيام متتالية، إلى الحد الذي يعصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر من شدة الجوع. وشارك جميع المسلمين في الحفر لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير، وأسوة في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب حتى أغبر بطنه ووارى التراب جلده، وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها فيفتتها لهم، ويردد معهم الهاتيج والأرجاج لتنشيطهم للعمل، فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها صوته بآخرها، ويرتجز المسلمون هم يعملون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وربما يبدأهم بقوله فيردون عليه بقولهم. ومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق أجر الله سبحانه وتعالى على يد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عدة معجزات أثناء حفر الخندق. ومن ذلك أولا عندما لاحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يعانيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الجوع، استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بما رأى من المخمصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصنع له طعاما، فذبح عناقا له، وطحنت زوجه صاعا من شعير بقي لهما، وصنعت برمة. وذهب جابر رضي الله عنه فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام وساغره بكمية الطعام، وأنه طعيم يكفي لرجل أو رجلين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حاضرا وعددهم 1,000. وتحير جابر وزوجته رضي الله عنهما، لكن الله سبحانه بارك في البرمة فأكل منها كل الناس حتى شبعوا وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا. ثانيا أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه،
3: يعني هذه القصة، قصة جابر رضي الله عنه، تعد من المعجزات التي جعلها الله على يده صلى الله عليه وسلم، ومن علامات النبوة كثرة الطعام ببركة دعائه. فإن جابر رضي الله عنه معلوم محبته للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم كذلك، لكن جابر لاحظ على وجهه صلى الله عليه وسلم شدة الجوع، فما استطاع أن يصبر وهو يستطيع أن يبذل سببا ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذنه فذهب إلى بيته وقال لزوجته: ماذا عندك لتطعمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت على وجهه من شدة جوع شيئا لا يصبر عليه. فقالت: ما عندي إلا صاع من شعير وهذه الداجن، يعني صخرة صغيرة
5: فذبحها أو ذبحتها وقال جهزي وأنا أذهب، قالت لا تفضحنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش، قل له سرا بينك وبينه لا تفضحنا بالجيش، ليس عندنا شيء. فذهب إليه وساره رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنا قد صنعنا طعاما يكفيك واثنين أو ثلاثة معك، فقال نعم، اذهب إليها وقل لها لا تخبز ولا تنزل برمة يعني القدر من النار حتى آتيها. ثم نادى بالجيش أن جابر قد صنع لكم ما طعام فهلموه، الجيش كله والطعام الموجود صاع من شعير يعني أقل من 3 كيلو وصخلة صغيرة. فلما جاءوا جاء إلى العجين وإلى البرمة فبصق بهما ودعا الله بالبركة وقال اخبزي ونادي معك من يخبز، فصاروا يخبزون. وقال لجابر نادي الجيش 10 10 يدخلون في البيت يغرف لهم من المرق واللحم ويأكلون من الخبز حتى صدروا جميعا وشبعوا وبقي العيش واللحم كما هو أو أكثر مما كان. فهذا مما جعل الله على يده عليه الصلاة والسلام. وأيضا يدل هذا على مدى صبره عليه الصلاة والسلام وتحمله في سبيل الله هو وأصحابه، فإنهم لما كشفوا بطونهم وقد ربطوا عليه الحجارة من الجوع، كشف بطنه وقد ربط عليه 3 حجارة من الجوع، يعني أنه لم يفضل نفسه عليهم عليه الصلاة والسلام. كما يدل أيضا على محبة الصحابة مثل جابر وغيره له صلى الله عليه وسلم وتعاطفه معه، وأنه لم يؤثر نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه من صفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، المهاجرون والأنصار. فهذا مما جعله الله على يده ومن المعجزات، كما أن من المعجزات أنه وهو يحفر الخندق لما حفروه واعترضت لهم صخرة حجزوا عنها، استدعوا النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول فبرقت 3 برقات وكل برقة رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا سيكون ويكون لأمته. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى المشارق والمغارب، أن الله زواله الأرض يعني جمعها وقرب البعيد أو البعيد منها، فرأى مشارقها ومغاربها، وأخبر أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. وأخبر أيضا أنه أعطي الكنزان يعني لأمته، الكنزان الذهب والفضة والجوهر يعني أملاك وممالك قيصر وكسرى الروم والفرس، أن أمته ستفتح هذه البلاد وتملكها. فهذا أيضا مما كشف له عنه في تلك الغزوة وفي ضربه لتلك الصخرة. نعم.
6: قال ثانيا أخبر عمار بن ياسر رضي الله عنه ويحفر معهم الخندق بأنه ستقتله الفئة الباغية، فقتل في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنه.
5: يعني المسلمون رضي الله عنهم حصل بينهم خلاف في خلافة علي رضي الله عنه، خلاف بينه وبين معاوية رضي الله عنه، جميع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام مهما حصل بينهم لا يجوز أن نجرح أحدا منهم أو نسبه أو نعترض له بسوء، بل نقول كلهم مجتهدون وأمرهم إلى الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. حصل بينهم خلاف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية مما يدل على أن علي والله أعلم أولى من معاوية بالخلافة، فلذلك الذين تبع معاوية هم الذين قتلوا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. نعم.
6: قال: عندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام 3 ضربات فتفتتت، فقال إثر الضربة الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضرب الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتتح المسلمون مستقبلا. وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكى القرآن الكريم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وموقف المنافقين الذين سخروا من البشارة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوب مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصورت الآيات من 13 إلى 20 من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقا، وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة البرد، قد تم حفر الخندق ليكون خط دفاع متين. ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن وهو لبني حارثة، لأنه كان أمنع حصون المسلمين آنذاك. وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة، وجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين الجرفة والغابة ونقمي. وعندما نظر الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة العدو وحال المسلمين ورأى ضعف المسلمين وقوة المشركين، أراد أن يكسر شوكة المشركين، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار رضي الله عنهما، فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفان، وأن يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، ولم يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح. فقال له: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف قد جاء الله بالإسلام؟ وفي رواية الطبراني أنهما قال: يا رسول الله، أوحي من السماء فتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني مرة. وفي الجانب الآخر أراد يهود بني النضير،
5: يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا منه على سلامة المسلمين والدفاع عنهم، لما رأى الجيش المضاد لهم كثير 10,000 مقابل 3,000، أراد اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام أن يعطي قبيلة غطفان وهم أكبر القبائل، أعطاهم ثلث ثمرة المدينة يعني التمر، مقابل أن ينصرفوا بدون قتال. ولكن كما قال عز وجل: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، ما كان يقطع أمرا حتى يشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. نادى زعماء الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عن الجميع، فعرض عليهم الأمر، فقالوا: يا رسول الله، هل هذا أمر من السماء أو أمر تراه أنت ليس لنا أن نخالفه؟ فما رأينا إلا تبع لرأيك، وأمر الله ورسوله على رؤوسنا. قال: لا، بل أمر يعني اجتهاد أريد أن أدفع به عنكم، لما رأيت كثرة الناس وقلتكم. فقال: يا رسول الله، لقد كنا نحن وإياهم سواء مشركين عباد الأصنام، وما أعطيناهم يوم من الأيام الدنية من أنفسنا، يعني ما خضعنا لهم ولا تذللنا لهم، وكنا وإياهم كلنا مشركين، وما أخذوا تمرة واحدة إلا إما ضيافة قراء وإما شراء، فوالله ما نعطيهم شيئا. ف فمزق الصحيفة عليه الصلاة والسلام ولم يتم بذلك شيء. والله عز وجل كما ذكر في كتابه قدر ما قدر ما قدر، وامتحن عباده المؤمنين وصبرهم وتحملهم وإقدامهم وعدم مبالاتهم بأعدائهم تبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام وطمعا بالنصر من الله. وإن أرجح المنافقون وقالوا ما قالوا، لكن المنافقون معروف خبثهم وتضامنهم مع الكفار وتخذيلهم للمسلمين وإساءتهم الظن بالله رب العالمين، لكن ذلك لم يضر، فإنه كما ذكر عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيز، قذف الرعب في قلوب الأعداء وسلط عليهم الريح الشديدة والبرد الشديد والملائكة الذين أرسلهم الله جنودا أيضا فزلزلوهم كما سنسمع إن شاء الله في بقية القصة.
6: قال في الجانب الآخر أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب، فأوفدوا حيي بن أخطب للقيام بهذه المهمة، فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرظي، وبعد حوار طويل بينهما أقنعه بنقض العهد مع المسلمين حجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين، وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب بعد أداء مهمتهم. وكان يوما عصيبا من الدهر، ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون بنقض بني قريظة ما بينه وبين المسلمين من عهد، وتكمن خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف، قد كانت ديارا في العوالي إلى جنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور. لقد أتاه الزبير بما يدل على غدرهم، ويومها قال له الرسول عليه الصلاة والسلام في ذاك أبي وأمي إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير، ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم، فجاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا بني سعية، فإنهم جاءوا إلى المسلمين وفاء بالعهد، وعاد رسل المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر اليقين. وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون على ذراريهم من بني قريظة، ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم، ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالذين جاءوهم من فوقهم هم الأحزاب وبنو قريظة من أسفل منهم، والذين ظنوا بالله ظنونا هم المنافقون، أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان، فنظموا فرقا للحراسة، فكان سلم بن أسلم الأوسي أميرا لمائة فارس وزيد بن حارث أميرا لثلاثمائة فارس يطوفون المدينة ويكبرون الإشعار بني قريظة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون. وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة محاولات لاقتحامه ولكنهم فشلوا، لأن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل سهامهم كلما هموا بذلك، ولذا استمر الحصار لمدة 24 ليلة. وذكر ابن إسحاق بن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، وعد ابن إسحاق منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب الشاعر بن مرداس، وزاد ابن سعد واحد على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله، وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبد ود فارس قريش وقتله، وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي، وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم، وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار، حتى إنهم شغلوا المسلمين يوما عن أداء صلاة العصر فصلوها بعد الغروب، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف حيث شرعت في غزوة ذات الرقاع. وقتل في هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من المسلمين، منهم سعد بن معاذ الذي أصيب في أكحله أي عرق في وسط الذراع رماه حبان بن العرف بن عرفة، ونصبت له خيمة في المسجد ليعوده الرسول عليه الصلاة والسلام من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة حين انتفض جرحه، وكانت تقوم على تمريضه رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، وكان قد دعا الله أن يبقيه لحرب قريش إن كان قد بقي منها شيء ليجاهد فيهم وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع الحرب بين قريش والمسلمين إشارة إلى هذه الحرب، ففجر جرحه فكان سبب موته رضي الله عنه.
5: وزاد هذا بعدما حكم في بني قريظة، هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه كما سمعنا ضرب في الأكحل وهو عرق خطير، لكن الله عز وجل لطف به وأبقاه ويعالج حتى أن انتهت غزوة الأحزاب، ودعا ربهم كان قد بقي لقريش غزوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه حتى يحاربهم معه، وإن لم يكن كذلك فسأل ربه أن يلقاه، يعني أن يفجر جرحه ويموت يلقى ربه شهيدا. وفعلا أخبر عليه الصلاة والسلام قال إنهم لم يغزوكم بعد هذا العام ولكنكم أنتم الذين تغزونهم، هذه أول بشارة للنصر، أن قريش بعد هذا العام لا تفكر بأن تغزو المسلمين لأنهم حاولوا مرارا ولم يفلحوا. ثم إن بني قريظة الذين نقضوا العهد بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما هزم الله قريش وغطفان وقبائل الذين معهم، بقيت قريظة الآن وحيدة وقد نقضت العهد، فتفرغ لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما عادوا. هو ذكر أيضا أنهم يوم من الأيام لكثرة ما حصل بينهم وبين المناوشات شغلوهم عن صلاة العصر، يقول عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصليها حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها، يعني صلاة العصر، حتى غربت، فلما أذن للمغرب صلى أولا العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. صلاة الخوف بعدما شرعت في غزوة ذات الرقاع التي مرت علينا، هذه أنها تمكن المسلمين بأن يصلوا صلاتهم على حسب المستطاع، ولو كان الإنسان يفر ويكر ويحارب فهو يصلي بالإيمان والنية. المهم أن بني قريظة الآن انفرجوا وأيقنوا بالهلاك، لأن الأحزاب الذين وعدوهم بأن يقاتلوا معهم ما أفلحوا، لأن الله بعث رجلا يقال له نعيم بن مسعود رضي الله عنه أسلم خفية على قومه، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يفعل شيئا يعني يضر به المشركين، فقال إنما أنت رجل واحد ولكن خذل عنا يعني بقدر ما تستطيع، فقد أعطاه الله حكمة وحنكة وحيلة وذكاء. ذهب إلى قومه غطفان وقال يا قوم إنكم تعرفون نصحي لكم وموافقتي لكم وخلافي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يظهر لهم أنه ما زال مشرك معهم حتى يثقوا به، قالوا نعم ما جربنا عليك كذب، فقال أنا أشير عليكم بأنكم لا تقاتلون محمد حتى أن اليهود يعني بني قريظة ينزلون معكم، إذا ما نزلوا فلا تقاتلون لأن اليهود يمكن أن يخدعوه، وعليكم أن ترسلوا إلى اليهود أيضا بذلك وتطلبون منهم المنازلة لأن طال الحصار عليكم، فالواجب أن ترسلوا إلى اليهود وتطلبون منهم أن تنزلوا وتبدأوا بالحرب. فقالوا نعم نعم ما رأيت. ثم ذهب إلى قريش أيضا وقال لهم ذلك، فكذلك قالوا نعم ما رأيت. فذهب إلى اليهود وقال إنكم تعلمون صداقتي لكم ونصحي معكم ومخالفتي لمحمد، فأنا أريد أن أشير عليكم بأمر تسرونه. إذا جاءتكم غطفان وقريش وطلبوا منكم أن تنزلوا للقتال، فقولوا لهم لا نقاتل معكم محمد حتى تعطونا رجالا من رجالكم رهنا عندنا، فإنا نخشى أنكم إذا رأيتم الحرب ليس في صالحكم تركتمونا ووليتم وانهزمتم، ثم يبقى محمد ليس لنا فيه طاقة، ولكن أعطونا رهنا منكم على أنكم تبقون تقاتلون معنا حتى يحكم الله بينه وبينه، يعني حتى تنتهي المعركة، فلا تقاتلوا مع غطفان أو قريش حتى يطوكم رجالا منهم. قالوا نعم ما أشرت. فذهبت قريش، أرسلت قريش غطفان إلى اليهود وقالوا انزلوا حتى نناجز محمد، طال علينا الوقت. قال إنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا منكم، فإذا نخشى أن إذا انهزمتم وصارت المعركة في غير صالحكم تركتمونا والرجل وليس لنا فيه طاقة. فقالوا إذا صدق نعيم أنه قد نقل لهم أن اليهود قالوا لن نقاتل مع محمد حتى يعطونا نارهنا، ففي هذه الحالة أولا خذل بينهم. غطفان قريش قالوا لا لن نعطيكم رجالا منا، قال إذن لن نحارب معكم. فهذا أول الهزيمة، تخاذلوا فيما بينهم. فاليهود الآن خلص يعني قالوا لن نقاتل، وهؤلاء قالوا لن نعطيكم. ثم بعد ذلك أيضا سلط الله عليهم الريح الشديدة، وقصة الهزيمة وارتحال قريش معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل، فقال ألا رجل يذهب ويأتينا بخبر قريش ولا يشعرهم بشيء ولا يعمل شيء؟ فأبوا، فكل منهم سكت من شدة البرد وشدة الجوع والتعب، حتى نادى أحد الصحابة رضي الله عنه وأمره كلفه، يقول فذهبت ودخلت بين قريش والجو مظلم لا يشعرون بشيء ولا دروا أن أحدا منهم، يقول فجلست معهم وهم يتحدثون، وقد سلط الله عليهم ريح شديدة كفأت قدورهم وقلعت خيامهم، والملائكة زلزلت بهم أيضا لكن ذلك لا يشعرون به، هم يشعرون بهذا الريح. يقول فأبو سفيان جمع جنده وقال يا معشر قريش لقد رأيتم ما حصل، هلك الخوف والحافر وشد علينا الأمر، وما أرى إلا أن نرتحل. وقبل أن يلقي هذه الكلمة قال تفقدوا أنفسكم، كل يعرف جليسه، كل يعرف جليسه حتى يضمن أنه ما في أحد يعني من الجواسيس يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فصار كل واحد منهم يلتفت على عن يمينه من أنت؟ يقول أنا فلان. يقول فأنا بادرتهم، أنا سألت لي عن يميني وعن شمالي حتى لا يسألوني. فقلت لواحد من أنت؟ قال أنا معاوية. قلت الثاني من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص، هذا قبل أن يسلموا ولا كلهم أسلموا رضي الله عنه. يقول هذه من الحكمة التي ألهمها الله هذا الرجل رضي الله عنه. وظهر لي أنه حذيفة بن اليمان إن لم أكن ناسيا. فالمهم أن أبا سفيان لما اطمأن أنه ما عنده واحد قال قال كلام قال إذا ما أرى إلا أن أرتحل، ما المعركة ليست من نصيبنا. فقام وركب على بعيره وقام من السرعة قبل أن يطلق إلى عقال بعيره، قام بعيره على ثلاث من شدة الخوف والعجلة والسرعة. يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث حدثا لقتلته، لأن قتله كان سهل وكان قريب لي، لكني ترك. فالمهم أنهم انهزموا وانصرفوا في الليل قبل النهار، وهكذا غطفان كذلك انهزموا، ما بقي إلا بني قريظة، وبنو قريظة قصتهم وغزوتهم ستأتي مستقلة إن شاء الله. نعم.
6: قالوا كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة لا ينصرون، واتكفى الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين: الأولى تسخير الله نعيم بن مسعود يخذل الأحزاب، والثانية الرياح الهوجاء الباردة. أولا دور نعيم بن مسعود، روى ابن إسحاق الواقدي عبد الرزاق وموسى بن عقبة أن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي عليه السلام، فقال له: إنما أنت رجل واحد فينا، ولكن خذل عنا إن استطعت من الحرب خدعة. وقبل أن يعرف إسلام نعيم أتى بني قريظة فأقنعهم بعدم التورط مع قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن لكي لا يولوا الأدبار ويتركوهم وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة. ثم أتى قريشا فأخبرهم أن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا وأنهم قد اتفقوا سرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقتطفوا عددا من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له يقتلهم دليلا على ندمهم. وقال لهم: فإن أرسلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فإياكم أن تسلموهم رجلا منكم. ثم أتى غطفان وقال له مثل الذي قاله لقريش، وبذلك زرع بذور الشك بينهم وأخذ كل فريق يتهم الفريق الآخر بالخيانة. قال ثانيا:
5: الحرب خدعة. هو أمره عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، فلذلك حدل بينهم ولله الحمد، فالكل منهم أساء الظن بصاحبه، هذا من أسباب هزيمتهم ولله الحمد. نعم.
6: قال ثاني: معجزة الرياح والبرد، هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة فقلبت قدور المشركين واقتلعت قيامهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق بهم بها ذرعا فنادى في الأحزاب بالرحيل. وكانت هذه الريح من جنود الله الذين أرسلهم على المشركين. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وروى مسلم بسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه طرفا مما حدث في تلك الليلة الحاسمة، قال حذيفة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر أي برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ردد ذلك ثلاثة، ثم قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تلعرهم علي. فلما وليت من عندي جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصرخ.
5: يعني أن الله عز وجل أنزل الدفء رفع عنه البرد الشديد، صار كأنه يمشي بحمام حار من شدة الدفء، وهذه من المعجزات ومن الكرامات التي جعلها الله لهذا الرجل رضي الله عنه، امتثالا الذي قام بهذا الأمر امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فبدل ما كان في برد شديد قارص جعل الله طريقه كأنه يمشي في حمام من شدة الحر والدفء مع وجود الحر والبرد كما هو. نعم.
6: قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبح. فلما أصبح قال: قم يا نومان. قال في رواية الحاكم والبزاق: فانطلقت إلى عسكري فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله، وتفرقت

0: تعالى معلقا على هذه الخاتمة: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكانت هذه الخاتمة استجابة لضراعة النبي عليه السلام إلى الله أثناء محنة الحصار: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. لقد بذلت الأحزاب أقصى ما يمكنهم لاستئصال المسلمين، ولكن الله ردهم قائمين، وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل. ولذا قال النبي عليه السلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وهذا علم من علام النبوة، لأن الذي حدث بعد هذا هو ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يستفاد من هذه الغزوة حكم وعبر. أولا، إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة المتاحة مهما كان مصدرها من الحكمة الضالة المؤمن، حيثما وجدها التقطها. ثانيا، قد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للحكام والمحكومين في العدالة والمساواة وعدم الاستئثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده في حفر الخندق. وهذه هي صفة العبودية، عبودية الحق التي تجلت في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: يعني إنه ما فضل نفسه عليهم عليه الصلاة والسلام، جلس في مكان وقال اعملوا وافعلوا، لا، بل ما كان معهم وقد أصابه ما أصابه من الجوع والبرد والتعب والخوف، ولكن الله عز وجل قد وعدهم بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
0: قال: أن مجموعة المعجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أيام الخندق، سواء التي كان في حفل الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح التي كانت نقمة على المشركين، هي مجموعة أخرى في سلسلة المعجزات الكثيرة التي أيد الله بها نبيه ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. قال: خامسا، أن الحكمة في استشارته صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحه غطفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطمئن إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من قوة المعنوية والاعتماد على نصر الله وتوفيقه، على الرغم من ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات المشركين عليه في كثرة ساحقة إلى جانب كثان بني قريظة للمسلمين ونقض مواثيقهم معهم. قال سادسا: وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة هي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى في كل ما لا نص فيه، وهي بعد ذلك لا تحمل أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعدائهم عن ديارهم إذا ما اقتحموها باقتطاع شيء من أرضهم أو خياراتهم لهم، إذ إن مما هو متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية الذي يحتج به من تصرفات عليه الصلاة والسلام إنما هو أقوال وأفعال التي قام بها، ثم لم يرد اعتراض عليها من الله في كتاب العزيز. وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الجزية إلى أعدائهم، أما إذا ألجوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص بأعدائهم لاسترداد حقهم المسلوب. قال سابعا: عندما شغل المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر صلوها قضاء بعد المغرب، وفي هذا دليل على مشروعية قضاء الفائدة. قال بعد ذلك: السرايا والغزوات بعد الخندق. أولا، سرية عبد الله بن عتيق لقتل سلام بن أبي الحقيق أبي رافع.
1: نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يوصل دينه ويعلي كلمته، ونسأله الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر هذا الدين في كل زمان ومكان. نعم.
0: قال: الغزوات السرايا والبعوث الوحدات التي وقعت بين غزوة بني قريظة وغزوة الحديبية. قال: غزوة بني قريظة: وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة الخامسة الهجرية. وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كانت نقض بني قريظة العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تحريض من حيي بن أخطب النضري. وسبق أن ذكرنا من روايات الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير لمعرفة نيتهم، ثم أتبعوا بالسعدين ومن رواحة وخوات لذات الهدف ليتأكد من غدرهم. ولأن هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصيب، قد أمر الله تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح، وامتثال لأمر الله

0: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وتوكيدا لطلب السرعة أوصاهم قائلا: لا يصلين أحدا العصر إلا في بني قريظة، كما في رواية البخاري، أو الظهر كما في رواية مسلم. وعندما أدركهم الوقت في الطريق قال بعضهم: لا نصلي حتى نأتي قريظة. وقال البعض الآخر: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدا منهم، وهذا اجتهادا منهم في مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: قد جمع بعض العلماء بين الروايتين البخاري ومسلم في الظهر والعصر، باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها، فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحدا الظهر، ولمن صلاها لا يصلين أحدا العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها العصر، وكلاهما جمع لا بأس به. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 3000 مقاتل معهم 36 فرسا، وضرب الحصار على بني قريظة لمدة 25 ليلة على الأرجح، وضيق عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء، فرغبوا أخيرا في الاستسلام وقبول حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. واستشاروا في ذلك حليفهم أبا لباب بن عبد المنذر رضي الله عنه، فشار إلى أن ذلك يعني الذبح، وندم على هذه الاستشارة، فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي حتى قبل الله توبته. وعندما نزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يكل الحكم عليهم إلى واحد من رؤساء الأوس، لأنهم كانوا حلفاء بني قريظة، فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما دنا من المسلمين قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله تعالى. ونفذ الرسول عليه الصلاة والسلام حكم الله فيهم، وكانوا 400 على الأرجح، ولم ينجوا إلا بعضهم وهم 3، لأنهم أسلموا فأحرزوا أموالهم، وربما نجا 2 آخران منهم بحصولهم على الأماني من بعض الصحابة أو لما أبدوهم التزام بالعهد أثناء الحصار، وربما نجا آخرون يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة. قالوا: جمعة الأسرة في دار بنت الحارث النجارية ودار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حفرت لهم الأخاديد في سوق المدينة، فسيقوا إليها المجموعة والأخرى لتضرب عناقهم فيها، وقتلت امرأة واحدة منهم لقتل خلاد بن سويد رضي الله عنه حين ألقت عليه برحى، ولم يقتل الغلمان ممن لم يبلغوا سن البلوغ. قال: ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام أموالهم وذراريهم بين المسلمين. قال: أما مصير بعض سبي بني قريظة، ذكر ابن إسحاق وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن زيد الأنصاري من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. قالوا: يستفاد من ذلك أولا جواز قتل من نقض العهد، ولا زالت الدولة تحكم بقتل الخونة الذين يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا، وما سمى بالخيانة العظمى. قال: ثانيا جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم، كما في تحكيم معاذ رضي الله عنه. قال: ثالثا مشروعية الاجتهاد في الفروع ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها. قد اجتهد الصحابة في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يصلين أحدا الظهر أو العصر إلا في بني قريظة، ولم يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام أحدا منهم. قال رابعا: ذكر النووي رضي الله رحمه الله إلى أن جماهير العلماء احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم أو خيركم وغيره، على استحباب القيام إلى أهل الفضل، وليس هذا من القيام منهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويتمثلون قياما طوال جلوسه. قد وافق النووي جماهير العلماء في هذا، ثم قال: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، قد جاء فيه أحاديث ولم يصح فيها النهي عنه، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. قد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء، وجبت فيما عما توهم النهي عنه. وقال الدكتور البوطي: وأعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوق مقعده من النار، لأن مشروعية إكرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته، بل إن من أبرز صفات الصالحين أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلبهم في طلب هذا الشيء. غير أن ما أهم مما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن لهذا الإكرام المشروع حدودا، إذا تجاوزها انقلب الأمر محرما واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليه. فمن ذلك ما قد تجد في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين عليهم وهم جلوس، يقف الواحد منهم أمام شيخه في انكسار وذل، ومنه ما يفعله بعضهم من السجود على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه، أو ما يفعله من الحبو عليه عندما يغشى المجلس. فالإسلام قد شرح مناهج للتربية وحضر على المسلمين الخروج عليها، وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقر.
1: نعم، وبهذا نكتفي، ونصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: وهي في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين مع الدرس العشرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 15 من 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشتمل على 3 جمل. الجملة الأولى تتعلق بحفظ اللسان وأن لا يقول به إلا خيرا وإلا فالصمت، والثانية تتعلق بإكرام الجار، والثالثة تتعلق بإكرام الضيف. وقد جاء في ذكري أو بين يدي ذكري هذه الأمور الثلاثة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن من يكون متصفا بهذه الصفة التي هي الإيمان بالله واليوم الآخر يقوم بهذه الأمور ويفعل هذه الأفعال. فجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو أس الأسس، وكل شيء يجب الإيمان به فإنه تابع للإيمان بالله عز وجل. ولهذا سبق أن مر في حديث جبريل تفسير الإيمان بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن المعلوم أن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر كله تابع للإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر ولا القدر. وإذن فالإيمان بالله عز وجل هو الأساس الذي يبنى عليه كل إيمان، كل شيء يؤمن به ويصدق به فهو مبني على الإيمان بالله وتابع للإيمان بالله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأساس، وأما اليوم الآخر فقد ذكره مع الإيمان بالله تنبيها إلى المعاد وتذكيرا بالمعاد، وأن الناس يجازون على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما يأتي فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر فيما يتعلق بالأوامر فإنه يكون ترغيبا، وما يأتي فيه الإيمان بالله واليوم الآخر وهو يتعلق بالنواهي فإنه يكون ترهيبا. فإذا يأتي ذكر ذلك في الترغيب والترهيب، الترغيب في الأوامر لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يعرف أنه سيلقى الله عز وجل وأنه سيحاسبه، فلذلك يأتي بهذه المأمورات من أجل أن يجد الثواب أمامه ويجد الأجر أمامه. وكذلك فيما إذا كانت الأمور التي أتي بالإيمان بالله واليوم الآخر بين يديها تتعلق بالمنهيات فيكون ذلك ترهيبا وتخويفا من أن يقع الإنسان فيها في الحياة الدنيا، ثم إذا جاء يوم القيامة وجاء الحساب يجد العقاب عليها ويجد العذاب عليها والعياذ بالله. إذن هذا هو السبب الذي ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله، لأن فيه التذكير باليوم الآخر، فإذا في ذلك ترغيب وترهيب. والإنسان إذا عرف أنه قادم على الله وأنه سيلقى الله وأنه سيجازيه على ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو يستعد لذلك اليوم بفعل المأمورات المرغب فيها وترك المنهيات المرهب منها والمحذر منها. هذا يتعلق بالأمور الثلاثة كلها، لأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة قدم بين يديه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر يعني كما هو معلوم يبدأ بالموت لكل إنسان، فإن كل من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فالحد الفاصل بين الدنيا والآخرة لكل إنسان الموت، فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فإن الإنسان يجازى وهو في قبره، إما في نعيم وإما في عذاب، إما يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإما يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وشمومها، كما ثبت الحديث لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي أنه يحفظ لسانه ولا يستعمله إلا بخير فلا يستعمله بشر. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان، ومنها الحديث الذي سيأتي هو الحديث 29 من هذه 40، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الذي ذكر له عدة أمور، ومن بينها رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. وقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، وما بين اللحيين هو اللسان وما بين الرجلين هو الفرج. وفي هذا الحديث وهذه الجملة من الحديث الذي معنا هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلمة جامعة تدل على أن الإنسان يستعمل لسانه إما يعني في الخير، يعني استعمال اللسان يكون في الخير، وإلا فالصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني يتكلم بما هو خير، يعني من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير وإرشاد الضال ودلالة من يحتاج إلى دلالة أو الدلالة على الخير، كل ذلك يكون من أعمال اللسان التي يستعمل فيها اللسان. وإذا لم يكن الإنسان استعمل لسانه في الخير فلا أقل من أن يصمت، وأما إن استعمله فيما يعود عليه بالضرر فإن وباله عظيم وضرره كبير. والحديث الذي مر الذي أشرت إليه يقول وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أي الجرح الذي يكون باللسان يكون أشد من الجرح الذي يكون بكلم السنان. والإنسان إذا لم يتكلم بالكلمة التي هي غير سائغة ولائقة فإنه يكون مالكا لها، ولكنه إذا تكلم بها ملكته ولم يملكها، لا يستطيع ردها ولا يستطيع إرجاعها. وفي المثل كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني كون الإنسان ندم عليها أو لم يندم عليها ولكنه تضرر بها فإنها كأنها قالت له دعني قبل أن يقولها، وقبل أن يقولها لو تركها لسلم، لكنه لما قالها وخرجت من فيه تترتب عليها آثارها ولا يتخلص الإنسان منها، إن كانت حقا لله عز وجل فيستغفر الله عز وجل ويتوب، وإن كانت حقا للناس فعليه أن يستبيحهم وأن يطلب منهم أن يبيحوه وأن يجعلوه في حل مما نالهم به من الغيبة أو من الكلام الذي يسوءهم، وسواء كان قاله فيهم وهو واقع أو قاله فيهم وهو غير واقع، لأنه إن كان قاله فيهم وهو واقع فإنه يكون غيبة، وإن كان قاله فيهم وهو غير واقع يكون بهتانا وكذبا. وقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وعلى هذا فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يحفظ لسانه من الكلام إلا في خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيه الترغيب بالكلام الخير والترهيب من الكلام في الشر، لأنه إذا لم يستعمله في الخير واستعمله في الشر فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك تعود عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا من الأدلة الدالة على تأكد حق الجار، وأن حقه عظيم على جاره، وذلك أن الجيران للصلة وللارتباط وللتقارب الذي بينهم يحصل الخير ويحصل الشر، يحصل الخير ويحصل الشر بسبب هذا التقارب وبسبب هذا التجاور. ولهذا جاء الترغيب في إكرامه وتأكيد حقه والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر إليه. وهذا الحديث من أدلة إكرامه، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من شدة من تأكيد حقه وعظيم حقه، يعني ظن أنه سينزل عليه وحي بأن له نصيب من الميراث. من الإنسان إذا مات فإنه يكون من جملة الوردة، هذا يوضح. وإن لم يحصل التوريث وإن لم ينزل وحي به، إلا أن هذا يدل على تأكده وعلى أن الذي وصف بهذا الوصف أنه في انتظار أو احتمال أن يورث به، يعني هذا يدل على أنه من آكد الحقوق ومن الأمور المتأكدة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأيضا قد جاء في الحديث الصحيح، وهذا يتعلق في إكرام الجار والوصية به. وأما التحذير من إيذائه فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره. الحاصل أن على المسلم أن يحسن إلى جاره وأن يكرم جاره وأن يصل إليه خيره وأن يندفع عنه شره. يصل إليه منه الخير ويندفع عنه منه الشر، يصل إليه البر ويدفع عنه الضرر. البر يوصله إليه والضرر يدفعه عنه، فلا يؤذيه ولا يلحق به أي ضرر، بل يكون هو إياه في راحة وطمأنينة. كل واحد من الجيران قد أمن جاره وقد ارتاح مع جاره، فلا يكون بينهما خصام ولا يكون بينهما شحناء ولا يكون بينهما عداوة، وإنما التآلف والتقارب والإحسان من بعضهم لبعض. ثم إن الجيران يتفاوتون، فيهم جار يعني قد يكون من الجيران من يكون قريبا في النسب، ويكون أيضا وهو مسلم، فله ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وإذا كان ليس بقريب ولكنه مسلم فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإذا لم يكن مسلما ولا قريبا فله حق واحد وهو حق الجوار، فله حق واحد وهو حق الجوار. فولو كان كافرا يحسن إليه بدعوته إلى الإسلام والحرص على هدايته ودفع الإيذاء عنه، وكذلك يكون بالإهداء إليه وإعطائه يعني والإحسان إليه وإتحافه يعني بما يحصل عنده من يعني من شيء يتحف به ويهدى إليه عندما يكون هناك طعام يعني يعطيه منها ويحسن إليه. وهذا من أسباب دعوته إلى الإسلام بالقدوة وبالمعاملة الطيبة، فيكون الإنسان يجمع بين الدعوة بالفعل والدعوة بالقول، الدعوة إلى الله بالفعل وبالقول، حيث يدعو من كان كافرا إلى الإسلام، وأيضا يرى الكافر من المعاملة الطيبة والأخلاق الكريمة التي يأمر بها الإسلام، ويكون ذلك من أسباب قد يكون ذلك من أسباب إسلامه ودخوله في الإسلام. ثم إن الجيران أيضا يعني متعددون، ولكن يكون أولاهم وأولاهم بالإحسان والبر من يكون أقرب بابا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الجيران فلأيهما أهدي، قال إلى ما كان أقربهم بابا، من كان أقربهم بابا هو الذي يهدى إليه، وذلك أن من كان أقرب بابا يشاهد ويرى ما يدخل ويخرج من بيته، فإذا كان يعني قد يرى يعني شيئا فتتعلق نفسه به ويتطلع إليه، فكونه يحسن إليه ويصل إليه إحسانه يكون أولى من غيره، أولى من الأشخاص الذين أبوابهم متباعدة أو من الخلف ولا يعني يراهم إلا يعني بزيارتهم أو بالتلاقي معهم في مسجد، بخلاف الذي يكون جاره يعني بابه مجاور وقريب من بابه، فإنه يرى ما يدخل ويخرج إلى جاره، يدخل على جاره ويخرج منه، فيكون أولى من غيره بالبر والإحسان. وإن كان الكل إذا كان هناك مجال لأن يحسن إليهم يحسن إلى الجميع، ولكن حيث لا يتمكن الإنسان من إحسان الجميع وإنما يقدم ويؤخر، فالذي يقدم هو من كان أقرب بابا من غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الوافد على الإنسان له حق الضيافة وله حق الإكرام، والضيافة حدها 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، وهي من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، ومن وهي من الذي يفعلها من أهل الشيم وأهل المرؤات، لأن هذا حق، والإنسان قد يحتاج إلى غيره بأن يكون ضيفا عنده، فإذا استضافه وكان ضيفا عنده فإنه يحسن إليه ويكرمه، ويكون في أول يوم يعني يتحفه بمزيد يعني عناية وإظهار إكرامه، وما زاد على ذلك يعني يعطيه أو يطعمه مما يطعم، وما زاد على 3 أيام فإنه صدقة، ولا يبقى عنده ويثقل عليه، بل عليه أن إذا اضطر إلى ذلك أن يستأذنه وأن يطلب منه الإذن له بالبقاء زيادة على 3 أيام. وإذن فهذا حديث عظيم اشتمل على هذه الأمور 3 التي هي أولها يتعلق باللسان، والثاني والثالث يتعلقان بالأفعال. هذا قول للخير وامتناع عن الشر، والثاني والثالث إكرام للجيران والأضياف. ثم بعد ذلك الحديث 16، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا حديث من أقصر الأحاديث وأقلها لفظا وأقلها مبنى، ولكنه عظيم وواسع وجامع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأنه متكون من كلمتين: لا تغضب. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حريصون على الخير، وذلك لطلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وأن يعطيه وصية يأخذ بها، فكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية ويأتون إليه ويسألونه الوصية، هذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير وعلى عنايتهم بمعرفة الأحاديث وتلقيهم عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويحتمل أن يكون هذا الرجل الذي سأل أنه متصف بصفة الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو متعلق به وما هو يعني متصف به، والنهي عن الغضب المقصود منه النهي عن الأسباب التي توصل إليه والآثار التي تترتب عليه. وأما نفس الغضب فإن الناس يتفاوتون، والله تعالى قد يطبع بعض الناس على أن يكون غضوبا وبعضهم على أن يكون حليما وأن يكون يعني لا يستفزه الكلام ولا يسرع إليه الغضب، وفيهم من يكون وصفه أنه يسرع إليه الغضب. والنهي عن الغضب إنما هو نهي عن الأسباب التي توصل إليه وعدم أخذ بها، وكذلك الآثار التي تترتب عليه، وهي كون الإنسان يعمل أعمالا بسبب الغضب يعني قبيحة، أو يقول أقوالا ويتفوه بكلام بسبب الغضب، فإنه مأمور بأن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. وإذا وجد الغضب فإنه مطلوب منه أن يكظم الغيظ وأن لا يأتي بما يترتب عليه من مد يده أو إطلاق لسانه في أمور تعود عليه وعلى غيره بالمضرة، تعود عليه وعلى غيره بالمضرة. ثم إن تكرار الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب دال على تأكيد هذه الوصية وعلى أهمية هذه الوصية، لأنه لما سأله وعاد عليه السؤال وكل ذلك يقول لا تغضب، فهذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية يدل على تأكدها وعلى أهميتها، وأن الإنسان يحرص على الابتعاد عن أسباب الغضب، وعندما يوجد الغضب يحرص على ألا يحصل منه في وقت الغضب ما لا تحمد عاقبته من أقوال قبيحة أو أفعال قبيحة، يبسط يده على غيره أو يمد على غيره بالضرب أو بالإتلاف لشيء من ماله أو غير ذلك، فإنه مطلوب منه أن يبتعد عن الأخذ بالأسباب المؤدية إليه، وكذلك يبتعد ويحذر الوقوع في الأمور التي تترتب عليه سواء كانت قولية أو فعلية. ثم إن مما هو مأمور به عند الغضب أن من الأسباب التي تخلص منه وتنهيه ويسلم الإنسان من التمادي فيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الغضب وعندما يغضب يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من عمل الشيطان، وهو الذي يريد من الإنسان أن يغضب وأن يحصل نتيجة لهذا الغضب أضرار عليه في دينه ودنياه، يحصل عليه أضرار في دينه ودنياه، فهو يستعيذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا إذا كان قائما أنه يجلس، وإذا كان جالسا أنه يضطجع، وذلك لأنه إذا كان قائما يكون أقدر وأنشط إلى أن يتصرف وإلى أن يفعل وإلى أن يقدم على أمور لا ينبغي الإقدام عليها، لأن القائم والواقف قد يقدم على ما لا يقدم عليه الجالس، وكذلك إذا كان جالسا وبقي معه الغضب فإنه يضطجع، وقد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يمكن أن يخرج، يعني بدلا من كونه يعني يبقى إذا كان في بيته وكان مع أهله، فكونه يعني يحصل الغضب ووجد الغضب معه، فكونه يخرج من المنزل أو يعني يترك المقابلة التي حصل فيها الغضب وحصل فيها الكلام، وذلك يجعل الإنسان يخف عليه الغضب ويهدأ يعني الغضب، كما حصل من علي رضي الله عنه لما صار مع فاطمة رضي الله عنهما وحصل بينهما شيء، ثم إنه خرج وذهب إلى المسجد ونام فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه في بيته وسألها عنه، وقالت عنه أخبرته بالذي حصل يعني له، وأنه يعني غضب وأنه ذهب، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم وجده في المسجد وجاء إليه وقد انحسر رداؤه وصار التراب على جسده، فكان يحط عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فالإنسان يبتعد عن أسبابه، وإذا وجد يأخذ بالأسباب التي تخلص منه، يأخذ بالأسباب التي تخلص منه، ومنها هذه الأمور التي هي كونه إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يضطجع، أو أنه يخرج وإذا كان أو يقوم من المجلس الذي فيه تلك الخصومة وفيه ذلك الغضب الذي قد حصل، حتى لا يحصل ما تحمد عاقبته. وكذلك أيضا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني كما عرفنا مع اختصاره ومع وجازته يدل على هذا الأمر العظيم وعلى أهمية يعني تلك الوصية، وأنها عظيمة لكونها وصفت بأنها وصية، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم كررها، فكل ذلك يؤكد أهميتها ويدل على أهميتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 21.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 17 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا أحسنتم فأحسن قتلة، فإذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا الحديث فيه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإحسان أنه يكون في كل شيء، وأنه ليس خاصا في بعض الأمور أو في بعض الأحوال، وإنما هو عام، فهو عام في إحسان العبد عمله لله عز وجل، وأن يكون فيه محسنا، ويكون أيضا في من يستحق القتل فإنه يجب أن يحسن إليه، وذلك بأن يقتل القتلة التي فيها خروج روحه بسهولة من غير تعذيب أو تمثيل، وسواء كان ذلك في قتال الكفار أو في قتل القاتل إنصاصا أو القتل حدا، فإن يراعى في ذلك أن يكون القتل على وجه يريح المقتول دون أن يناله شيء من الإيذاء قبل قتله، إما بتمثيل أو عدم قتله القتلة المريحة له بأن يكون هناك تعذيب له في قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني يفيد العموم وأنه عام وليس خاصا في شيء دون شيء، وكتب هنا بمعنى شرع وأوجب، لأن الكتابة تكون كونية قدرية وتكون دينية شرعية، وهي من في هذا من قبيل الكتابة الدينية الشرعية، من قبيل الكتابة الدينية الشرعية، مثل كتب مثل قول كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين، قول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنه من قبيل الكتابة الشرعية وليس من قبيل الكتابة الكونية القدرية. ومعنى ذلك أن الواجب عند القتل سواء كان قصاصا أو حدا فإنه يقتل القتلة التي فيها سهولة خروج الروح وسهولة قتله بدون أن يناله شيء من الضرر وشيء من الإيذاء أو التمثيل الذي يكون له عند القتل. ولما قال عليه الصلاة والسلام أن الله كتب الإحسان على كل شيء مثل بمثال فيما يتعلق بالقتل وفيما يتعلق بالذبح، وأن ذلك كله يكون على وجه فيه راحة للمقتول أو الذبيحة المذبوحة من الحيوان، فهو توضيح لتلك القاعدة العامة بمثال من أمثلتها، مثل ما تقدم في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم مثل ذلك لذلك بالهجرة في قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمر التي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا لما بين هذه القاعدة العامة وهي أن الإحسان يكون في كل شيء وليس خاصا في شيء دون شيء، وأن مما يدخل فيه ذلك إزهاق النفوس سواء كان قتلا لإنسان أو ذبحا لحيوان، فإنه يتم فيه الإحسان ويكون ذلك على وجه الإحسان للمقتول وللذبيحة المذبوحة. ولهذا جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الوصية للغزاة في سبيل الله عز وجل، كما جاء في حديث وريدة بن حصيب في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا وليدة، وقال ولا تمثلوا، يعني أنه لا يحصل منهم القتل الذي فيه إيذاء وتشويه للإنسان، وإنما يقتل، وإذا قتل فإنه لا يمثل به. وكذلك إذا قتل قصاصا فإنه يقتل على الطريقة التي قتل بها، إذا كان قد قتل بطريقة معينة لأن يكون مثل بالقاتل أو قتله بطريقة رض بالحجارة أو ما إلى ذلك، فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها، وهي وهذا هو القصاص، لأنه يدخل في القصاص، فكونه يقتل بالطريقة التي قتل بها مثل ما فعل رسول صلى الله عليه وسلم مع اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، أمر بأن يرض رأسه بين حجرين لأنه قتل كما قتل، القتلة التي قتلها قتل بها. وكذلك بالنسبة للعرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به، أمر أن يعاملوا بما عاملوا به الراعي وأن يمثل بهم كما مثلوا بالراعي، فيكون القصاص يقتل الإنسان بالطريقة المريحة مثل يقتل بالسيف، إلا إذا كان قد قتل بطريقة فيها تمثيل أو طريقة فيها إضرار بالمقتول فإنه يقتل كما قتل، وهذا هو القصاص، ويدخل تحت كلمة القصاص بمعنى أنه يقتص منه كما فعل. لكنه إذا كان حرق بالنار حصل التحريق بالنار فإن النار كما جاء في الحديث النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل ولا يحرق بالنار، وإنما إذا حصل منه القتل بطريقة فيها شدة وفيها سوء فإنه يعامل بتلك المعاملة التي عامل بها غيره. وكذلك إذا كان قتل حدا إذا كان يقتل حدا فإنه يقتل بسهولة وبإخراج إزهاق روحه بأقرب طريق يكون فيها خروج روحه بدون تعذيب وبدون تمثيل. وقد جاء في السنة
4: جاء في الكتاب المنسوخ تلاوتها الباقي حكمه، وكذلك في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حد الزاني الرجم، الزاني المحرم حده الرجم، والرجم كما هو معلوم فيه شدة وفيه يعني إزهاق للنفس بشدة، فقيل إن هذا يكون مستثنى، يحتمل يكون هذا مستثنى من هذا العموم بقوله إذا قتلتم فأحسن قتله، أو يقال إن الإحسان يكون بموافقة الشرع فيما جاء به، والشرع جاء قد جاء بالقتل بهذه الطريقة فيكون ذلك إحسانا، لأن الإحسان يعني هو موافقة الشرع فيما جاء به، فيكون ذلك من داخل تحت هذا العموم، أو يقال إنه مستثنى من هذا العموم الذي هو القتل بإحسان القتلة، لأنه جاء فيه طريقة خاصة للقتل وهي أنه يرمى بالحجارة حتى يموت. وقد قيل إن الحكمة في رميه بالحجارة أنه كما كانت اللذة حصلت لجميع الجسد عند فعل هذا الأمر المنكر المحرم، فإن العقوبة تكون لجميع الجسد بأن يرمى بالحجارة يعني حتى يموت وحتى تخرج روحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قتل الإنسان ثم ذبح الحيوان حيث قال فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما ينبغي وما يجب أن يتخذ عند ذبح الحيوان، وذلك بأن يعمل على إزهاق روحه بسهولة، وذلك بأن يتفقد الإنسان الآلة التي يكون الذبح بها وأن تكون حادة وأن يحبها وأن يتحقق من كونها تقتل بسهولة وتذبح بسهولة، ما تكون كالة فيتعذب الحيوان عند ذبحه بها، بل يتفقد الإنسان تلك الآلة التي يكون بها الذبح وهي الشفرة أو السكين أو المدية، فيتحقق من كونها تقتل بسهولة وأنها يحصل بها حصول مطلوب بسهولة، لا أن تكون كالة يتعذب الحيوان بالذبح بها ولا تخرج روحه بسهولة بل يحصل له تعذيب، بل المطلوب التفقد بتلك الآلة وكل إنسان يحجها بأن يجريها على الحديدة التي تجعلها حادة وتجعلها تمضي عند القتل عند الذبح بسهولة ويسر، بحيث لا يتعذب الحيوان لا ولا يتعذب الحيوان عند الذبح. بعدما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحسن الذبحة بين ما تحسن به الذبحة، وأنها تكون بإحداد الشفرة وأن تراح الذبيحة بحيث لا يحصل لها ضرر ولا يحصل لها إيذاء بسبب ذلك. هذا هو هذا الحديث العظيم الذي جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الحديث 17. أما الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمعها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث جمل هي من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكل جملة منها كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى تتعلق بعلاقة الإنسان بربه وصلة الإنسان بربه، والثانية تتعلق بمعاملته لنفسه، والثالثة تتعلق بمعاملته للناس. الحديث اشتمل على ثلاث جمل كل واحدة منها تتعلق بشيء معين، الأولى بصلة العبد بربه، والثانية بصلته بنفسه، والثالثة بصلته بغيره من الناس. أما الجملة الأولى وهي صلة الإنسان بربه فهي أنه يتق الله حيثما كان، قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله عز وجل هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأصل التقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، الشيء الذي يخافه الشيء المخوف وقال يتقيه منه، فهو يستعمل الأحذية والخفاف من أجل أنها تقيه الأضرار التي يباشرها على الأرض من كونه يقع على زجاج أو حجارة أو حديد أو مسامير أو غير ذلك من الأشياء

تطيح الأمطار وتطيح الأمور التي يخشى أن تصل الإنسان إذا لم يكن في مكان يكنه ويستره ويطيح. وكذلك أيضا الإنسان يلبس الثقيلة في الشتاء لتقيه البرد لتقيه شدة البرودة. هذه هي الوقاية في اللغة، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف وقاية تقيه منه. والمعنى الشرعي والمعاني الشرعية هي في الغالب جزئيات من جزئيات من المعاني اللغوية. المعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية هي بعض أجزائها. وهنا الوقاية تقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة لما شرعه ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا بالبدع ومحدثات الأمور. إذن المعنى الشرعي يعتبر جزءا من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخاف وقاية. ومن المعلوم أن مما يخاف هو غضب الله عز وجل، فالإنسان يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. إذن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا مضطرب في كثير من من من من من, من الأمور، حيث يكون المعنى اللغوي عاما والمعنى الشرعي خاصا. مثل الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك مطلق، الإمساك عن الكلام والإمساك عن الأكل، كل ذلك إمساك، ولكنه بالشرع إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات في وقت معلوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو في اللغة إمساك عام. أي إمساك قال له صيام؟ أي صيام قال له يعني إمساك وقال له صيام؟ ولكن الصيام الشرعي هو إمساك مخصوص، إمساك الأكل والشرب. الإمساك عن الكلام هذا لا يدخل في الصيام الشرعي، الإمساك عن الكلام لا يدخل في الصيام الشرعي، وإنما الذي يكون هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي يعني يحصل بها إفساد الصيام. وكذلك الحج لغة القصد، أي قصد، وشرعا هو القصد إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة، والعمرة لغة الزيارة، أي زيارة. وفي الاصطلاح وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. وكذلك الذي معنا هنا تقوى الله على التقوى، المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين أي شيء يخافه وقاية، ومن جملة الأشياء التي تخاف غضب الله. ومعناها الشرعي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة للشرع ليست مبنية على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل ولقد وصلنا إليهم الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. وكثيرا ما يأتي في آيات القرآن الكريم عندما يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها الأمر بتقوى الله، يا أيها الذين تقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين تقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها أن تقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، يا أيها أن تقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأتي كثيرا بعد خطاب الله عز وجل للمؤمنين بوصف الإيمان أنه يأمرهم سبحانه وتعالى بتقوى الله. فتقوى الله إذا جاءت مفردة فإنها تكون شاملة للأوامر والنواهي، ولكنها إذا جاءت مقرونة بالبر وتعاون على البر والتقوى فإن التقوى تكون في المنهيات وترك المنهيات، والبر يكون في المأمورات، والبر يكون في المأمورات، ولكنه إذا أفرد البر عن التقوى دخل فيه فعل المأمورات وترك المنهيات، وإذا أفردت التقوى عن البر دخل فيها المأمورات وترك المنهيات. وإذا فالبر والتقوى من جملة الألفاظ التي إذا جمع بينها بالذكر وزع المعنى بينهما، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، مثل لفظ الفقير والمسكين ولفظ البر والتقوى والفقير والمسكين
وغير ذلك من

0: وكذلك الإسلام والإيمان وغير ذلك من الألفاظ التي إذا جمع بينها بالذكر وزع المعنى بينها، وإذا أفرز أحدهما بالذكر على الآخر إنه يشمل المعاني المتفرقة، يشمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع، كل واحد يشملها على سبيل الاستقلال. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة: اتق الله حيثما كنت. قل حيثما كنت يعني في جميع أحواله، في جميع الأحوال وجميع الأمكنة وجميع الأزمنة. كون الإنسان غائبا عن الناس أو يراه الناس يكون متقيا الله في في في في السر والعلانية، في غيابه عن الناس وشهوده للناس وظهوره بين الناس، يكون متقي الله عز وجل في جميع تلك الأحوال، وكذلك أيضا في جميع الأمكنة، ما يكون في مكان له حال وفي مكان له حال، وكذلك في جميع الأزمان، ما يكون في زمان له حال وزمان له زمان آخر له حال، بل يكون متقي الله، يكون الإنسان متقي الله عز وجل حيثما كان في أحواله وأمكنته وأزمانه، إنه يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، مراقبا لله سبحانه وتعالى، يعلم بأن الله مطلع عليه وأنه يراه وأنه سيثيبه على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه هي الجملة الأولى المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. أما الجملة الثانية المتعلقة بحق الإنسان بنفسه وبينه وبين نفسه، فهي أنه يتبع السيئات الحسنة تمحوها، وإتباع فالإنسان إذا حصل منه سيئة يأتي بالتوبة بعدها وتمحوها، وسواء كانت تلك الذنوب كبيرة أو صغيرة، لأن التوبة تجوب ما قبلها. وإذا فسرت الحسنة بالتوبة فيكون الإنسان أساء ثم تاب، فالتوبة حسنة، بل هي الحسنة التي تقضي على ما قبلها من الذنوب، حيث يتوب الإنسان توبة نصوحة فإنها تجوب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا فسرت التوبة الحسنة بالتوبة إنها تكون ماحية لجميع ما تقدمها من الذنوب، إذا تاب منها يعني من الذنوب جميعها، إذا تاب من الذنوب جميعها توبة صادقة فإنها تستأصل تلك الذنوب وتقضي عليها، ولا يكون لها لا يلحقه ضرر بسببها، لأن التوبة قضت عليها والتوبة أنهتها وجبت ما قبلها، ولم يبقى لها أثر عليه، لأنه أتى بما ينهيها وبما يمحوها عليه التوبة. وإن فسرت التوبة وفسرت الحسنة بغير التوبة، وإنما فسرت يعني بكل إنسان يأتي بحسنة، لأن الحسنات تمحو السيئات، تمحو السيئات. الإنسان إذا أتى بسيئة وأتى بسيئة يعني من السيئات، وأتى بالحسنات وبالأعمال الصالحة فإنها تمحو السيئات، لكن بشرط اجتناب الكبائر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر، كفارة لما بينهما مجتنبة الكبائر. وكذلك قصة الرجل الذي قبل الأجنبية وجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صليت معنا؟ فقال: ونزل عليه من الحسنات إليه من السيئات. فقال: علي هذا وحدي يا رسول الله؟ قال: بل لأمتي كلهم. أي أن العبرة بعموم الألفاظ وليس بخصوص الأسباب. فنحو السيئة بالحسنة يعني حيث تكون صغيرة، أما الكبيرة فإنه لا ينفعها إلا التوبة، لا ينفعها إلا التوبة. كل إنسان يصلي وهو مصر وواقع في الكبائر ومتلبس بها، لا يقال إن صلاته وقضت عليها، صلاته وقضت عليها، صلاة تقضي على الصغائر حيث تجتنب الكبائر، وأما الكبائر فلا يخلص منها إلا التوبة الصادقة النصوح. على هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لأن يأتي بالحسنة بعد السيئة، إن بسرت الحسنة بالتوبة إنها تمحو كل ما سبقها من الذنوب كبيرها وصغيرها، وإذا بسرت بالحسنة التي هي مقابل السيئة فإن تلك الحسنة التي الإخوية التي تنحى إنما هي الصغائر، كما جاء في حديث الرجل الذي نزل فيه أن الحسنات هي ثمن السيئات، وذلك أنه فعل أمرا يعني يعتبر من الصغائر وليس من الكبائر، والصلاة يعني نسخت ذلك وقضت على ذلك، أي حسنة الصلاة يعني قضت على تلك السيئة التي وجدت منه ونزلت الآية في ذلك. وأما الكبائر إن فعل الطاعات لا تمحوها ولا تنسخها، وإنما يمحوها التوبة الصادقة التي تجوب ما قبلها. وهذا هو ما يتعلق بما بين العبد وبين نفسه وفي علاقته بنفسه. وأما ما يتعلق بعلاقته بغيره فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي عاملهم معاملة طيبة، المعاملة التي تحب أن تعامل بها أنت عاملهم بها، لا تكن تريد من الناس أن يعاملوك معاملة طيبة وأنت تعاملهم معاملة سيئة، بل عليك أن تخالق الناس بخلق حسن وأن تعاملهم المعاملة الطيبة، كما أنك تحب أن يعاملوك معاملة طيبة أيضا أن تعامل الناس معاملة طيبة. وقد سبق أن مر قريبا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو حديث طويل، وفي أثنائه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله، ولا يكون شأنه أنه يريد المعاملة الطيبة ولا يعطي المعاملة الحسنة، يكون شبيها بالمطففين الذين قال الله تعالى فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن ثلاث: حقوق الأمهات وأجر البنات ومنع وهات. يكون جموعا منوعا يريد الأخذ ولا يريد الإعطاء، يأخذ حقه كاملا ولكن لا يؤدي الحقوق التي عليه، مستعد للأخذ وليس عنده استعداد للإعطاء. يكون الإنسان يخالق الناس بأخلاق حسنة. وقد جاء في القرآن الكريم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ذو خلق عظيم، الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه خلق أن خلقه قرآن، لأنه كان يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاءت السنة المطهرة جاء فيها حديث كثيرة يدل على فضل حسن الخلق وعظيم أجره عند الله عز وجل، وعلى الترغيب فيه والحث عليه، وعلى التحذير من الأخلاق السيئة والمعاملة السيئة التي يعامل الإنسان بها غيره، بل جاءت بالحث على الأخلاق الكريمة وعلى الأخلاق الحسنة، وأن الإنسان يعامل الناس هذه المعاملة كما في هذا الحديث: خلق الناس بخلق حسن، وأن يحذر أن يكون يحب الخير لنفسه ولكنه لا يحبه لغيره، بل عليه أن يأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يأتوه إليه، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي أشرت إليه. وإذن فهذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره من الناس، وأنه فيما بينه وبين الله يتق الله حيثما كان في جميع الأحوال وجميع الأزمان، وكذلك أيضا فيما بينه وبين نفسه يحرص على سلامتها من الذنوب وسلامتها من المعاصي، وأنه إذا وجدت من الذنوب يتوب الله عز وجل منها وتمحوها التوبة، وكذلك أيضا عندما تحصل منه السيئات التي هي صغائر أنه يحرص على الطاعات والنوافل والقربات التي تمحى بها تلك السيئات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مقيد باجتناب الكبائر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بينه وبين الناس تعاملهم بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة التي مطلوب منه أن يأتي بها يعني أن يعامل بها وكذلك يعامل غيره بها. ابن رجب رحمه الله كلام نفيس في حديث الحديث الأول وحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء يوضح فيه هذا المعنى فلنقرأه وهو الحديث دل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال
0: أو مثال الأمر العام، الأمر العام الذي هو يعني قول الله كتب الإحسان على كل شيء ومثل له. نعم. أو
1: لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق. قال الله تعالى في حق الكفار فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل، الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ. ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان.
0: وش التعليق عليه؟
1: قال حسن وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث ابن مسعود وابن أبي شيبة وابن الجارود وابن أبي عاصم في الديات والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان، ثم شرح أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال المناوي هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا من مسماه بلقة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ومن لا يرحم لا يرحم. لكن في التخريج الطبعة الثانية
0: وش فيه؟
1: قال أبو داود وأحمد بن ماجه وحديث ضعيف وفي إسناده اختلاف، راجع العلل للدارقطني والسلسلة الضعيفة 1232 وسؤالات البردعي لأبي زرعة وكتاب النافلة.
0: على كل هو معنى صحيح يعني كون أنهم أهل الإسلام يعني هم أعف وأن لأنهم متقيدون بأحكام الإسلام، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يتوقف على صحته وثبوته، وأما من حيث المعنى فهو مستقيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه 8 أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 22.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث 19 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لا اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة نافعة، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإمام النووي رحمة الله عليه من عادته أنه إذا كان الشخص يأتي لأول مرة أي من الصحابة فإنه يذكر كنيته، يذكر كنيته، ولهذا هنا قال عن أبي العباس. ويقال إن الذين عرفوا بالكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، هما عبد الله بن عباس، والثاني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فإن هذين الاثنين هما الذين عرف بالتكني بهذه الكنية، وهي التكني بأبي العباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، وقد روى الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الذين وهو من 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رووا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيرهم كثرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن عباس هو أحد هؤلاء السبعة وهو من صغار الصحابة. ومعلوم أن رواية الصحابة إما أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم سمعوه من الصحابة ولم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه هو أو سمعه غيره فإن ذلك مرفوع وثابت ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم كما هو معروف إن كان يروي بواسطة أحد من الصحابة. وقد أخبر ابن عباس أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون خلفه ماشيا أو أن يكون خلفه راكبا أي رديفا له صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وأنه غلام فقال يا غلام، وقال ألا أعلمك كلمات، وهذا فيه التنبيه إلى أهمية ما سيلقى وما سيذكر بعد هذا الخطاب، وفي هذا حفز للهمم ولفت للانتباه إلى أن الإنسان يكون متهيئا لوعي ما يلقى عليه، لأنه مهد لذلك بهذا التمهيد وعبر بهذا التعبير الذي يدل على الاهتمام، حيث قال ألا أعلمك كلمات، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه بهذه الكلمات. وفي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار، حيث قال يا غلام وألا أعلمك كلمات، ثم قال احفظ الله يحفظك، وهذه أول تلك الكلمات الجامعة المفيدة العظيمة احفظ الله يحفظك. والمقصود بحفظ الله عز وجل حفظ حدوده وشرائعه وأمره ونهيه، بحيث يكون الإنسان ممتثلا للأوامر مجتنبا النواهي مصدقا الأخبار عابدا الله عز وجل وفقا لما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بكون الإنسان يحفظ الله، أي يحفظ حدود الله واحفظ شرائع الله واحفظ أوامر الله ونواهيه، بأن تكون ممتثلا لكل مأمور منتهيا عن كل محظور، وأن تكون مصدقا للأخبار، وأن تكون متعبدا لله عز وجل بالشرع لا بالأهواء والبدع ومحدثات الأمور، بل تكون عبادة الإنسان خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحفظك، وهذا هو الجزاء، والجزاء من جنس العمل، العمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون الإنسان يحفظ حدود الله فيمتثل ويستسلم وينقاد، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في دينه ودنياه، يحفظه في أمور دينه ودنياه. فالجزاء من جنس العمل، وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، وكثيرا ما يأتي في النصوص بيان أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في هذا الحديث احفظ الله يحفظك، وحديث من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذا الجزاء من جنس العمل، والحديث الذي معنا فيه العمل حفظ والجزاء حفظ، العمل كون العبد يحفظ حدود الله، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في أمور دينه ودنياه. ثم قال احفظ الله تجد تجاهه، وكرر الأمر بحفظ الله عز وجل الذي هو حفظ شريعته، فيجده تجاهه يسدده ويحوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه، وكذلك أيضا يجد ثواب ذلك في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يجد الله عز وجل حافظا له وراعيا وساترا وكالئا ومؤيدا. احفظ الله تجد في اتجاهك, واتجاهك معنى امامك. وقد جاء في الروايه الاخرى التي في غير الترمذي بدا اتجاهك امامك. ثم قال اذا استعنت فاستعن بالله, اذا استعنت فاستعن بالله, واذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مطابق لقول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين, اي ان الله, اي ان العبد يخص الله عز وجل بالسؤال الذي هو العباده, ويخصه بالعباده ومنها السؤال, ويخصه بالاستعانه. فلا يعبد الا الله ولا يستعين الا بالله, فلا يعبد الا الله ولا يستعين الا بالله. فتكون عبادته خالصه لله, وتكون استعانته بالله سبحانه وتعالى يسأله العون والتسديد. والسؤال هو الدعاء, والدعاء هو العبادة, كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, إذا سألت فاسأل الله. أي خص الله عز وجل بسؤالك والالتجاء إليه والاعتماد عليه والإلحاح عليه في الدعاء بأن ييسر لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأخذ بالأسباب, ومع الأخذ بالأسباب يستعين بالله عز وجل, ولا يعتمد على الأسباب ويتكل عليها, بل يأخذ بها, ويأخذ بها مشروع, ولكن الإنسان لا يعتمد عليها, بل يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب, والذي إذا شاء جعل تلك الأسباب مفيدة ونافعة, وإذا شاء ألا تحصل الفائدة من السبب فيوجد السبب ولا يوجد المسبب. ولكن الإنسان يأخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسأله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله, احرص على ما ينفعك. وهذا أمر بالأخذ بالأسباب, وأن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة, ولكن لا يعتمد على الأسباب, ولا يقول أن السبب إذا وجد وجد المسبب, فقد يوجد السبب بدون المسبب. مثلا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج أو ملك اليمين, لا بد للحصول على الولد من هذا السبيل, فالإنسان يفعل السبب. ولكن إذا وجد هذا السبب بقي شيء وراء ذلك, وهو كون الله عز وجل يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا, أو أنه يوجد السبب ويتخلف المسبب, وأن الأمر يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته وتوفيقه وتسديده. فإنه إذا شاء أن يحصل الولد حصل بعد مع فعل الأسباب, ولكن لا يحصل الولد بدون هذه الأسباب. لا يحصل ولد بدون زواج وملك يمين وتسري, وإنما يحصل بهذا الطريق فقط, هذا هو الذي يحصل به الولد. فالإنسان يفعل السبب, ولكن مع فعل السبب لا يعتمد عليه ويقول خلاص السبب وجد فيوجد المسبب. لا, يمكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب, ولكن كون الإنسان يضيف إلى فعل السبب التعويل على الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب, فهو الذي إذا شاء نفعت الأسباب, وإذا شاء وجدت الأسباب, ولكن تخلف نفعها وتخلفت ثمراتها, لأن الأمر يرجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. فالحاصل الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها, ما يقول الأسباب هي كل شيء, لأن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. أن يكون الإنسان يعول على غير الله عز وجل, وتكون الأمور مادية, ليس هناك شيء وراء المادة, بل لا بد من السبب, لا بد من فعل السبب, ولا بد من التعويل على الله عز وجل وسؤاله أن ينفع بالسبب, وسؤاله أن ينفع بالسبب. فلا يعول الإنسان على الأسباب ويغفل عن الله, ولا يهمل الإنسان الأسباب ويقول إذا كان الله قدر الولد يأتيني ولم يتزوج، هذا كلام غير صحيح، بل هذا سفه ونقص في العقل، بكون الإنسان يهمل الأسباب ولا يقبل بها. والله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وذكر أنه لا بد مع الأخذ بها من سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، فيؤخذ بالأسباب المشروعة ويعول على الله عز وجل في نفعها، ويسأل بأن تنفع كما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الإنسان لا يهمل الأسباب ويقول إذا الله قدر لي شيء يأتيني بدون سبب، بل الإنسان يسعى لتحصيل الرزق، ويسعى لتحصيل الولد، ويسعى لتحصيل كل ما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه، ومع سعيه وبذله للأسباب المشروعة لا يقول إن الأسباب هي كل شيء وأنه إذا وجد السبب وجد المسبب. لا يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولا يأتي المسبب مع السبب إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد الله أن يحصل أن تحصل تلك الثمرة وتحصل تلك النتيجة، فعند ذلك يوجد المسبب تبعا للسبب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني أنها تأخذ بالأسباب، ولهذا تذهب في الصباح خامصة البطون ليس في بطونها شيء، ثم ترجع في الرواح وقد امتلأت بطونها، فقال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يفعل السبب ويتوكل على الله، ما يكون توكل بدون فعل الأسباب، يعني بحيث الإنسان يقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني فيجلس في بيته ويقول إذا الله مقدر الرزق يأتيني في بيتي. لا، لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة، وإلا فإن ذلك يكون من السفه ولا يكون توكلا، بل هو تواكل، بل هو تواكل وليس بتوكل. لهذا يقول بعض العلم إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. كل إنسان يقول إن إذا كان الله مقدر لشيء خلاص أنا ما أظهر من بيتي، أو يقول أنا خلاص إذا كان مقدر للولد يأتيني ولا ما أتزوج، هذا نقص في العقل، لأن الزواج لا الولد لا يحصل لا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري الذي هو ملك اليمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مثل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. لكن إذا كان الإنسان يقدر على شيء وطلب منه الإعانة فإن ذلك لا بأس له بأن يطلب منه أن يشفع له، أو يطلب منه أن يعينه على حمل شيء، كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة. فإذا طلب منه شيء يقدر عليه بأن سئل شيء هو قادر عليه فإن هذا لا بأس له وليس المحذور. ولكن الشيء الذي لا يجوز هو سؤال الغائبين، كسؤال الجن وسؤال الملائكة، وسؤال الملائكة فهذا هو الذي لا يجوز، فالإنسان يسأل الله عز وجل. وإذا كان المخلوق الذي معه يقدر على إعانته في شيء فلا بأس أن يطلب منه إعانته، كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وتحمل متاعه عليها صدقة، أي أن ذلك منك صدقة عليك وعلى نفسك، لأنك فعلت أمرا تعود منفعته إلى نفسك، فقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إنه عقب ذلك ببيان أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل بسؤاله واستعانته، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء، وغيره لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ولا يحصل منه إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. فلما ذكر الأمر بسؤال الله عز وجل والاستعانة به عقب ذلك بأن الناس لا يأتون بشيء إلا وقد كتب الإنسان، ولا يضرون الإنسان بشيء إلا وقد كتب على الإنسان، فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله، ولا يحصل في ملك الله شيء لم يشأه الله عز وجل، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال بعد قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، لأن لا يحصل منه شيء، لا يحصل منهم شيء غير مقدر، بل كل ما يحصل منهم فهو مقدر، ما يحصل منهم من خير لك هو مقدر لك، وما يحصل منهم من شر عليك هو مقدر عليك، والله عز وجل سبق قضاؤه وقدره بذلك، وسبقت كتابته ذلك، وهو واقع لا محالة، أي أن ما قدره الله لك لا بد أن يحصل لك، وما قدره الله عليك من الضرر فلا بد أن يقع عليك، ولا يحصل في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل، والعباد لا ينفعون إلا إذا جعل الله إلا إذا شاء الله عز وجل نفعهم، ولا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله ضررهم لذلك الذي أرادوا ضرره. فالأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وإلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، يعني كتب الله لك، ينفعونك بشيء كتبه الله لك، ويضرونك ولا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أي أنهم يضرونك به. وأما كونهم يحصل منهم شيء غير مقدر فهذا لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتابة هنا بمعنى التقدير، بمعنى القدر، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية. وقد مر بنا في الحديث 17 أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتلك كتابة شرعية دينية، وهنا الكتابة كتابة قدرية كونية قدرية، أي أن ما قدر لابد أن يوجد. وأما كون الله عز وجل أمر بالإحسان وشرع الإحسان فيحصل من شاء الله تعالى يحصل منه، ويتخلف حصوله عمن شاء الله أنه لا يحصل منه، لأن الإرادة الدينية الكونية تقع ولا تقع، يعني تقع ممن شاء الله تعالى أن تقع منه، ولا تقع ممن شاء الله أن لا تقع منه، لكن الكتابة الكونية لا بد من وقوعه، كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن كل شيء سبق به، كل شيء مقدر سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد من وقوع المقدر، حيث شاء الله عز وجل أن يحصل للإنسان شيء لا بد أن يوجد، وحيث شاء لا يحصل فإنه لا سبيل إلى وجوده. ثم عقب ذلك بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا تأكيد للجملة السابقة أو الجملتين السابقتين التي فيها إثبات القدر، وأنه لا يقع من العباد إلا مقدر، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان نفعا أو ضرا، فإنه لا يقع منه إلا شيء إلا قد قدره الله عز وجل. رفعت الأقلام أي انتهت الكتابة، وفرغ من الكتابة في اللوح المحفوظ، وسطر في اللوح المحفوظ ما سطر، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد وأن يوجد. وجفت الصحف أي الكتابة التي حصلت في اللوح المحفوظ جفت، يعني المداد قد جف، بمعنى أنه فرغ من ذلك وانتهي من ذلك، أي أن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن، ولا بد وأن يوجد ذلك المقدر وفقا لما أراده الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أمر فرغ منه وشيء قد انتهي منه، واللوح المحفوظ كتب فيه ما كتب، ولا بد من وقوع ذلك المكتوب، ولا بد من وقوع ذلك المقدر على وفق ما أراد الله عز وجل أن يوجد عليه، يعني ذلك المقدر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال في لفظ غيره، يعني غير الترمذي، احفظ الله تجده أمامك، هذا اتجاهك في المرة الأولى أو في الرواية الأولى. ثم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنك في حال سعتك وحال رخائك عليك أن تشتغل بطاعة الله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى، حتى إذا أصابك الشدة تجد من الله عز وجل الفرج وكشف الكرب كشف الشدة. وذلك أن الإنسان إذا عمل في رخائه وفي سعته الأعمال الصالحة فإنه في حال شدته وكربه يكشف الله عز وجل ما به من كرب ويكشف ما به من شدة، وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقصة أصحاب الغار الثلاثة التي ثبتت صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أمثلة ذلك، وذلك أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا كانوا يسيرون في فلات، فأواهم المبيت إلى غار، وجدوا غار وأرادوا أن يستريحوا فيه وأن يبيتوا فيه فباتوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار ما يستطيعون الخروج فصاروا في قبر وهم أحياء مقبورين، صاروا في قبر وهم أحياء لم يموتوا، وليس أمامهم إلا الموت، لأن غار والباب صخرة سدت الغار، فصاروا في قبر وهم أحياء

المكان الذي كانت فيه في غالب أحيانها وفي غالب الأحيان، مما اضطره إلى أن يتأخر، فجاء إليهما وقد ناما، فكره أن يوقظهما وكره أن ينام خشية أن يستيقظ وقد نام فلا يتمكن من إعطائهما ذلك الغبوق، فوقف ينتظر يقظتهما ولم يشأ أن ينام خشية أن يستيقظ ولا يعني يحصل لهما ذلك، أو لا يعني يطلع على ذلك أو يعثر على ذلك، فوقف حتى استيقظ وشرب. فقال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليل إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني بتركه الفاحشة مع قدرته عليها، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ويراودها عن نفسها وهي تمتنع، فألمت بها سنة من السنين وحصل لها ضيق وشدة وكرب، فطلبت منه أن يساعدها، فعرض عليها ذلك الذي كان يعرضه عليها من قبل، فاستجابت لشدة الحاجة وشدة الفقر والبؤس الذي حصل لها، ولكنها على مئة دينار فأعطاها إياها، وأراد أن يفعل بها الفاحشة، ولما جلس بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها من أجل الله وأعطاها، وذاك الذي معها تركه لها، ولكنه لما ذكرته بالله عز وجل خاف من الله، وقد تمكن ولم يبق بينه وبين فعل الفاحشة شيء، ولكن خوف الله عز وجل وتخويف الله عز وجل أثر فيه، فترك وقام وتركها وقال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، انضاف إلى الانفراج الأول إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وتوسل إلى الله عز وجل بأنه كان له عمال يعملون عنده، وواحد ذهب دون أن يأخذ عمله دون أن يأخذ أجرته، فحفظ الأمانة لذلك الشخص ونماها، وحتى كثرت وحتى نمت فصارت يعني عدد من الرقيق وعدد من بهيمة الأنعام. فجاءه بعد مدة وقال يا فلان أعطني حقي، فقال هذا الذي تراه أمامك هو حقك، فظن أنه يستهزئ به وأنه يسخر به، فقال تستهزئ بي؟ قال هو حقه، فأخذه وساقه وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وحتى خرجوا وتمكنوا من الخروج. فهذا يبين ويوضح معنى هذه الجملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عملوا هذه الأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم، والله عز وجل فرج عنهم ما فيه من كرب وما هم فيه من شدة بأن أزال هذه الصخرة التي سدت باب الغار، وذلك بتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في حال رخائهم وفي حال سعتهم، فنفعهم ذلك عند الله عز وجل عندما كانوا في شدة. والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكفيه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هاتان الجملتان معناهما أن كل شيء لم يقدر الله عليك، أن أي شيء لم يقدر عليك لا يمكن أن يحصل لك، كل شيء فاتك ولم يقدر لك فإنه لا يمكن أن يحصل لك، شيء لم يكتب لك لا يقع، وكل شيء قدر لك لا بد وأن يوجد لا يخطئك. الشيء الذي قدر لك فإنه لا يخطئك بل لا بد وأن يحصل لك،

0: الذي لم يقدر لك لا يمكن أن يصيبك ولا يمكن أن يحصل لك. وهذا هو معنى الكلمتين اللتين تنبني عليهما عقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر، وهما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإن قول ما شاء الله كان يوافقها، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك، يعني معنى ما أصابك لم يكن يخطئك ما شاء الله كان، وما أخطأك لم يكن يصيبك ما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ما أخطأك لم يكن يصيبك، يعني ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك هي تعادل وتماثل ما لم يشأ لم يكن. ما لم يشأه الله فإنه لا يكون، وما شاء الله كان هي موافقة لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، شيء مقدر لك ومقدر عليك لا بد أن يوجد، وشيء لم يقدر فإنه لا يحصل لك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث وهذه القطعة من الحديث هي يعني هذه الجملة التي هي تنبني عليها عقيدة المسلمين دليلها هو هذا الحديث، وهي مطابقة لهذا الحديث، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر، النصر على الأعداء إنما يكون بالصبر على الجهاد وعدم الفرار، بل بالتحمل والصبر. وقد جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان قد يتمنى الشيء ولكنه إذا حصلت المقابلة تغير، فقد يؤدي ذلك إلى الفرار فيكون متعرضا للوقوع في كبيرة من الكبائر السبع التي جاءت في حديث التنبي سبع المرقات، ومنها هو الفرار من الزحف. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا، إذا ابتليتم اصبروا ولا تفروا وتنهزموا، بل أقبلوا واصبروا ولا تفروا. واعلم أن النصر مع الصبر، لا يكون مع الضعف ومع الخور ومع عدم التحمل، وإنما يكون بالصبر، وكل إنسان يصبر يأتي النصر نتيجة لذلك. وأن الفرج مع الكرب، إذا حصلت الشدة وحصل الضيق والإنسان سأل الله عز وجل فإن الشدة يعقبها فرج من الله عز وجل. وأن مع العسر يسرا، إذا حصل العسر والضيق يعقب ذلك اليسر من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل، يعني جزء لطيف، وشرحه في ضمن أحاديث الأربعين، يعني شرح أقصر يعني من ذاك الذي هو مستقل، فقد شرحه استقلالا وشرحه تبعا لتلك الأحاديث أو في جملة تلك الأحاديث التي هي الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: وهي في الحقيقة 42 حديثا، 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا، وشرحها بكتاب واسع قيم عظيم هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. تمس

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ هذه ظرف زمان، قيل للمستقبل وقيل للماضي، وقيل إذ وإذا يتناوبان للمستقبل وللماضي. وإذ قال ربك، والعامل في إذ هذه فعل مضمر كما مر علينا كثير وسيأتينا. اذكر إذ قال ربك. وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة جمع ملك، والها فيه للجمع لتأنيث الجمع، وقيل للمبالغة مثل علامة وفهامة ونسابة، تأتي الهاء التاء هذه في المذكر للمبالغة. وإذ قال ربك للملائكة، وملائكة وملك وملأك بمعنى رسول ومرسل، فسموا ملائكة لأنهم رسل الله جل وعلا إلى عباده. والألوكة الرسالة، ألوكة رسالة، يقول لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. يفتخر يقول: إذا جاءنا رسول غلام، ولو أنه غلام

0: السلام مرسل من قبل أمه بألوك رسالة أو بألوك رسالة من قبل أمه، بذلنا ما سأل يعني أعطيناه ما سأل، ولا نتقيد بأن يكون الرسول على مستوى عال أو أن الرسالة من الأشخاص الكبار، حتى ولو كانت من امرأة مع غلام فإنا نقضي ونعطيه ما سأل. أورده الإمام الشوكاني في فتح القدير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخبر هذا المفسرون رحمهم الله قالوا فيه أقوال، قالوا هذا تشريع للعباد في الاستشارة، والله منزه عن أن يستشير مخلوقا من مخلوقاته من عباده، ولكنه تشريع للأمة. وقيل إنما هو لاستطلاع ما عندهم ليعلمهم جل وعلا بما ليس عندهم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما في ضمائرهم، وإنما قال ذلك للملائكة ليبدوا ما في نفوسهم وضمائرهم ليجيب جل وعلا عن ذلك، لأنه جل وعلا يعلم ما في نفوس عباده من الملائكة فمن دونهم، يعلم ما في ضمائرهم، لكن الخلق والملائكة والإنس والجن لا يعلمون ما عند الله، فالله جل وعلا أخبرهم ليفصحوا عما عندهم ليخبرهم جل وعلا بما ليس عندهم. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إني موجد وخالق في الأرض خليفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله جل وعلا أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه، أخرجه من الجنة لأنه عالم بما سيكون جل وعلا قبل أن يخلق آدم. من أين هذا؟ من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أول ما خلق آدم عليه السلام كان في الجنة، ثم حصل من إبليس ما حصل من حسد آدم وإبائه عن السجود له، فطرد الله جل وعلا إبليس من الجنة، فوسوس لآدم في المعصية فعصى آدم ربه فغوى كما قال تعالى، فأخرج الله آدم من الجنة. قال بعض السلف: الله أخرج آدم من الجنة بذنب، ونحن نتابع الذنوب بعضها إلى بعض ونطمع في فضل الله. يعني ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، وإلا فلا ييأس. إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ابن عباس، أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يخلقه. في قوله إني جاعل في الأرض ما قال في الجنة، إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة ما المراد بها؟ قيل خليفة يخلف من قبله، وقيل خليفة بمعنى يتخالف، يخلف بعضهم بعض، يخلف من قبله على أن المراد آدم عليه السلام. إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من قبله ممن وجد في الأرض من خلق الله تبارك وتعالى، لأنه كما سيأتي جاء أن الله جل وعلا خلق الجان صنف من أصناف الملائكة جعلهم في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء وعصوا الله، فأرسل الله إليهم جل وعلا فريقا من الملائكة فطردوهم في جزائر البحار وأخرجوهم من الأرض. فلذا والله أعلم قالت الملائكة لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لأنه وجد من قبل آدم خلق أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من سبق من الخلق الموجودين في الأرض، أو جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعض، يعني يتتابعون ويستمرون، أو جاعل في الأرض خليفة يخلف الله جل وعلا في خلقه يحكم في الخلق في الدنيا في الأرض. قالوا: ومن هذا استنتج الملائكة عليهم السلام قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لأن وجود الخليفة والحاكم بأمر الله جل وعلا دليل على وجود التعدي، لأنه لو كان الناس كلهم على قلب رجل واحد ما احتاجوا إلى خليفة ولا إلى حاكم، وإنما الحاكم ليرد الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم ممن ظلمه ويقيم للناس شرع الله. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله: يؤخذ من هذه الآية وجوب نصب الحاكم والخليفة، ما يصلح الناس بدون حاكم أبدا. فقوله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قال بعض المفسرين: يخلف من سبقه، ويدل هذا على أن كان في الأرض عمار قبل آدم وذريته. وقيل خليفة يخلف بعضهم بعض، يعني جاعل في الأرض أناس يتبع بعضهم بعض ويتخالفون، يعني يخلف الأولاد الآباء، وهكذا باستمرار. يعني ليس المراد إيجاد خلق يبقون في هذه الأرض أبدا، لا، بل يذهبون ويأتي غيرهم ويذهبون ويأتي غيرهم خليفة. وقيل خليفة بمعنى حاكم: إني جاعل في الأرض حاكم يحكم في الأرض، ينفذ ويحكم بأمر الله جل وعلا. أخبر الله جل وعلا الملائكة عليهم السلام بهذا، بماذا قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا أي الملائكة، وهذا استفهام من الرب جل وعلا وليس على سبيل الاعتراض، بل هم عليهم السلام عباد مكرمون يمتثلون ويأتمرون بأمر الله جل وعلا ولا يعصون الله ما أمرهم طرفة عين، والاعتراض معصية وهم لا يعترضون على الله وإنما على سبيل الاستفهام. كيف قالوا هذا؟ هل هو ظن سوء بآدم وذريته؟ يعني قالوا هذا القول قبل أن يوجد آدم وذريته، وهم عليهم السلام يحسنون الظن، وإساءة الظن طبع الشرير والأشرار، هم الذين يسيئون الظن بالناس، وإلا فالملائكة عليهم السلام أخيار يحسنون الظن بعباد الله ويقولون ما يعلمون من الخير. ولذا قالوا، قال العلماء: الذي يذكر الخير ويتغاضى عن الشر، فيه من صفات الملائكة عليهم السلام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويشهدون صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون عليهم الصلاة والسلام: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون العصر، وتركناهم ارتفعنا وانتهت مهمتنا عندهم وهم يصلون الفجر. وكذلك الآخرون يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فيأتون يحضرون صلاة الفجر ملائكة النهار، ويحضرون صلاة العصر ويصعدون، وملائكة الليل يحضرون صلاة العصر ويستلمون ثم يصعدون بعد صلاة الفجر. الملائكة عليهم الصلاة والسلام يذكرون المحاسن مع ما يشاهدونه من مساوي بني آدم، فهم لا يذكرون إلا الخير. وكذلك المؤمن الذي يذكر الخير ويتغاضى عن الشر، فيه صفة من صفات الملائكة. والذي يذكر الشر ويتغاضى ويدفن ويتناسى الخير، فيه صفة من صفات الشياطين. فحري بالمؤمن أن يكون محسنا الظن بالمسلم ولا يتهمه بما لا يعلم منه، حتى لو علم منه شيئا من السوء يحمله على الخير. وقد جاء أنه ينبغي للمؤمن أن يحمل أخاه على الخير حتى لو لم يجد له محملا في الخير إلا 1%. يعني إذا كان يحتمل الشر 99 ويحتمل 1% الخير، فيحمله على الخير ولا يحمله على الشر. والمؤمن ينصح ويستر، ما يذكر الشر، ينصح ويستر. والمنافق يفضح، يفرح بالسيئة إذا اطلع عليها ينشرها، ويتحدث في مجالس الناس: فلان عمل كذا، وجدت فلان عمل كذا، علمت أن فلان عمل كذا، وهكذا يحاول الفضيحة. والمؤمن إذا اطلع على شر أو سيء ستره، ولا يترك أخاه المسلم بل ينصحه، يناصحه ويستر عليه، يستر وينصح. والمنافق والعياذ بالله يفضح. لما إذن قال الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما وجدوا إلى الآن وما عملوا شيء. قيل والله أعلم أنهم عرفوا أن سكان الأرض يحصل منهم شيء من هذا، لأنها سكنت قبل آدم وأقام فيها من أقام، فأفسدوا وسفكوا الدماء الجان. وقيل استنتجوا إفساد بني آدم من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حاكم، والحاكم يحتاج إليه الناس لإقامة العدل ورد المظالم وإلزام الناس بطاعة الله وإقامة الحدود. هذه وظيفة الحاكم الشرعي، يلزم الناس بطاعة الله ويقوم عليهم ويأطرهم على الحق أطرا، ويحكم بينهم بالعدل، ويرد المظالم، وينصر الظالم والمظلوم، ينصر المظلوم برد ظلامته، وينصر الظالم بمنعه عن ظلمه، لأن منع الظالم من ظلمه نصر له، وتركه يتمادى في غيه وظلامته هلاك عليه وشر. فالناصح كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره على كل حال. قال: يا رسول الله، هذا نصر إذا كان مظلوم، فكيف أنصره إذا كان ظالم؟ ظالم متعدي وأنصره ساعده. قال: لا، تنصره بكفه عن ظلمه، تمنعه من الظلم، فهذا نصر له. فكأن الملائكة عليهم السلام استنتجوا من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حاكم يحكم بين الناس، بأن الناس لا يحتاجون إلى الحكم إلا إذا كان فيهم جور وظلم وسفك دماء وإفساد في الأرض، أن هذه مهمة الحاكم، رد الناس عن هذه الأمور السيئة. قالوا: أتجعل فيها، سؤال استطلاع واستعلام لا اعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وأخذ من هذا أن الإفساد في الأرض جريمة، وأن الله جل وعلا لم يخلق علموا ما لا تعلمون. اقرأ.
1: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة.
0: قالوا هذا فيه كرامة لآدم وذريته، أن الله جل وعلا يقول للملائكة في الملأ الأعلى، ينوه بخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيجاد آدم في الأرض له شأن عظيم. ولهذا الله جل وعلا تحدث عنه وأخبر عنه في الملأ الأعلى أمام الملائكة عليهم الصلاة والسلام.
1: أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك،
0: يعني اذكر لقومك ولأمتك، اذكر لهم هذا، لأن لآدم وذريته شأن عظيم عند الله جل وعلا، فما ينبغي للمرء أن يسقط حقه وكرامته عند الله جل وعلا. فالله جل وعلا أوجد آدم وذريته لأمر عظيم وهو العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما ينبغي لابن آدم أن يسقط حقه في كرامة الله جل وعلا، فالله أكرمه بالعبادة. والله جل وعلا إذا جعل من خلقه من يعبده فتلك كرامة له. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، العبودية شرف للعبد، والله جل وعلا غني عن عبادة العباد، لكن العباد محتاجون إلى عبادة الله وحده جل وعلا. فما يليق بالعبد أن يخلقه الله جل وعلا لعبادته ثم يعبد غير الله، اذكر يا محمد لأمتك ما الذي حصل في شأن خلق آدم وإيجاده، أن الله تكلم بذلك بين يدي بين الملائكة مع الملائكة عليهم السلام.
1: وقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا

0: بعد جيل، وليس المراد هنا بالخليقة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليقة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه البعض، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وهنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الآية. وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال:
1: قوله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي الملائكة عليهم السلام قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن يا ربنا نسبح بحمدك ونقدس لك. نحن نسبحك، والتسبيح التنزيه والتبعيد عن السوء والمكروه، يعني ننزهك ونعظمك ونصلي لك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن نقوم بالعبادة التي يقومون بها، وزيادة أننا لا يصدر منا سوء، لأنهم عليهم السلام معصومون من الخطأ، يعتمرون بأمر الله ولا يخالفونه، وهم عباد مكرمون كما وصفهم الله جل وعلا بقوله: لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون. فهم يعملون بأمر الله ولا يزيدون ولا ينقصون عما أمرهم الله جل وعلا به. فلذا قالوا: ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح التنزيه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتقديس التطهير، يعني نبعد عن أن نصفك بصفات لا تليق بجلالك. ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح في كلام العرب التنزيه، والتبعيد عن السوء، يعني نبعد أن نصفك بصفات لا تليق بجلالك وعظمتك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال جل وعلا إجابة لقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أعلم ما لا تعلمون. دل هذا على سعة وعظمة علم الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وأن الملائكة عندهم من العلم الشيء الكثير، ومع ذلك ومع هذا لا يحيطون بعلم الله، ويعلم الله جل وعلا ما لا يعلمون. وهنا أعلم ما لا تعلمون، ما حدد هذا المعلوم دلالة على التعظيم والسعة، وأن علم الله جل وعلا لا يحاط به أبدا. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال المفسرون رحمهم الله: هذا العلم الذي نوه الله جل وعلا عنه أنه قد يوجد الشيء الذي فيه شر لكن فيه مصالح وفيه خير. الله جل وعلا قد يوجد الشر وهو سفك الدماء والإفساد في الأرض مثلا، لكن هذا يترتب عليه خير عظيم الله جل وعلا يريده. فمثل خلق إبليس لعنه الله ليس بشر محض، فيه شر لكن ليس فيه شر محض، لأن الله جل وعلا منزه عن أن يخلق الشر الذي هو شر محض. وإنما قد يوجد الشر مثلا لكن فيه خير أعظم. وعلى سبيل المثال مثلا ينزل الله جل وعلا الرحمة المطر رحمة للعباد، ومعروف أنه رحمة ونعمة وفضل وإحسان، لكن ألا يحصل به ضرر على بعض الناس؟ هذا يسقط بيته، وهذا تفسد بضاعته، وهذا يكون عنده سكر يذوب من المطر، وهذا كذا وهذا كذا. فهذا ليس بشر بل هو رحمة، لكن كل رحمة قد يكون فيها شيء ما. ومثل ذلك خلق إبليس، خلق إبليس فيه شر لكن فيه خير أراده الله جل وعلا. لولا خلق إبليس مثلا ما قام علم الجهاد، لولا خلق إبليس ما وجد الحب في الله والبغض في الله، لولا خلق إبليس ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا خلق إبليس ما وجد من يعصي الله فيستغفر فيغفر الله له. فيه مصالح عظيمة وأمور كثيرة. ولذا قال الله جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون، قد أوجد الشيء الذي تظنونه أن فيه شر وفيه خير عظيم. إني أعلم ما لا تعلمون. اقرأ.
0: قال تعالى مجيبا لهم على هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله عليهم. وقيل معنى قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أي إن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله أخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقه، ثم قرأ قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وزاد وقد كان فيها قبل أن يخلق آدم بألفي عام الجن بنو الجان، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليهم جنودا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحار، فقال الله إني جاعل، فلما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني كما فعل أولئك الجان، فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم قال لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره كبر، وقال ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي، فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أنهم قالوا هذا القول بعدما أخبرهم الله جل وعلا عما سيصدر من هذا الخليفة من ذريته. والمراد في الأرض هنا العموم كما هو قول جمهور المفسرين، وقيل المراد بالأرض مكة، ولا داعي للتخصيص لمكة دون غيرها، فالمراد العموم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: تفسير القرآن العظيم،
4: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
4: بسم الله.

0: أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. هذه الآيات في بيان فضل آدم وكرمه على الله جل وعلا، وفضل آدم يتعدى إلى ذريته، وكما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفيها توبيخ ولوم للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم لما فيها من التنويه بفضله عليه الصلاة والسلام، فقد أطلعه الله جل وعلا على ما دار من كلام في الملأ الأعلى. فالله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حصل من كلام في الملأ الأعلى قبل إيجاد آدم وبعده، وهذا من علوم الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله، ويطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على ذلك. ولكرم محمد صلى الله عليه وسلم على الله أطلعه الله جل وعلا على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأظهر جل وعلا فضل آدم على الملائكة بالعلم. قال بعض المفسرين: لو أن هناك شيء أفضل من العلم لذكره الله جل وعلا. فهو فضل جل وعلا آدم، وأفضل ما فضله به العلم، وفضل العلم عظيم، والله جل وعلا نوه بذلك في كتابه العزيز، وأشهد على وحدانيته مع شهادته سبحانه وشهادة ملائكته. أشهد أولي العلم على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يدري كل إنسان ما يتعلق به مستقبلا، لا يدري ماذا سيكون، والله جل وعلا يعلم ذلك. فيؤخذ من هذا أن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على من شاء ما شاء من الغيب، لا يعلم كل شيء، فهو يعلم جل وعلا ويطلع من شاء على ما شاء. فلا الجن ولا الإنس يعلمون الغيب، والدجاجلة والكهان والسحرة والمشعوذون كلهم لا يعلمون من الغيب شيئا، ولو زعموا كذبا وعدوانا بأنهم يعلمون فالحقيقة أنهم لا يعلمون ذلك، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مردة الشياطين سخرهم الله جل وعلا لسليمان يعملون له ليل نهار لا يفترون ويخافون منه وهو جالس عندهم، ومات والجن والشياطين تعمل ما علموا أنه مات وإلا لتوقفوا، وما علموا حتى أن دويبة الأرض بدأت تأكل من عصاته حتى سقط، كان متكئ عليها وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فما علموا إلا لما سقط وقد مات من زمن وهم يعملون ليل نهار خوفا منه عليه الصلاة والسلام. فمن زعم من السحرة أو من الكهان أو من المنجمين أو من غيرهم بأن له قرين من الجن يعلمه الغيب، فالجن نفسهم أنفسهم لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما يتخرصون ويكذبون ويفترون ويصدقهم عامة الناس وجهلة الناس، وإلا فغير الجاهل لا يصدقهم، لأن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لقالوا هذا سيموت كذا أو سيولد كذا أو سيوجد كذا ما يعلمون. فالملائكة عند الله جل وعلا لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله، وهم المقربون عند الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا التعليم والله أعلم كما قرره بعض المفسرين قال هو بعد أن سجد الملائكة لآدم، وإن كان جاء ترتيب السجود في هذه الآيات بعد، لكن قالوا جيء بهذه الآيات الدالة على العلم لما قال جل وعلا: قال إني أعلم ما لا تعلمون، ناسب أن يذكر بعده علم آدم وما علمه سبحانه، وإلا فالسجود له كان أول قبل تعليمه وقبل عرض ما عرض على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل ما يحتاج إليه، وليس المراد والله أعلم كل شيء في الوجود، لأن ما لا يحتاج إليه لا حاجة إلى تعليمه إياه، وإنما علمه ما هو محتاج إليه. قد يقول قائل: كلمة كلها تدل على أنه علمه كل اسم في الوجود، نقول هناك أشياء غيبية استأثر الله جل وعلا بعلمها ما علمها آدم، والله جل وعلا يذكر هذا على سبيل أنه كل ما يحتاج إليه آدم عليه السلام علمه إياه. وقد قال جل وعلا عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء، كل شيء، كلمة كل شيء تشمل السماوات لا شك أنها لم تدمرها، وتشمل عموم الأراضيين لم تدمرها، وإنما دمرت ما هم عليه. ولذا قال جل وعلا: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم باقية لكنها دمرتهم وأهلكتهم ودوابهم وحيواناتهم وأمتعتهم وما بين أيديهم والمساكن بقيت. وقال عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، دليل على أنه أعطاها جل وعلا كل ما يمكن أن تحتاج إليه، لكن ما أعطاها ملك سليمان عليه السلام. سليمان موجود وقريب منها، وليس لها ملك سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما كل شيء مما هي محتاجة إليه أو يحتاج إليه من كان في مثل وضعها وملكها ونحو ذلك، يعني أعطاها جل وعلا العطاء الجزيل. وأوتيت من كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، قيل علمه أسماء بنيه ذريته من ولده، وأسماء الملائكة، وأسماء الحيوانات والطير والوحوش وكل ما له علاقة به. قال: هذا بعير، وهذا بقرة، وهذا شاة. وعلمه أسماء الملائكة: هذا جبريل، وهذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، وهذا كذا وهذا كذا، بأسمائهم حيث ما كان يعرفهم من قبل ولا التقى بهم. لما عرضهم على الملائكة أخبر الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين معه بأسمائهم، وسأل الله جل وعلا الملائكة عن أسماء هذه الأشياء فما عرفوها، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام قال هذه قصعة، كما جاء علمه أسماء القصعة والقصيعة، قال هذه قصعة ويوضع فيها الطعام، وهذا كذا فراش ينام عليه، وهذا كذا، يعني الأسماء وما ينتفع به فيه. وعلم آدم الأسماء كلها، تفضيل لآدم. قال بعض المفسرين رحمهم الله أظهر تفضيله في علم العربية، في علم معرفة الأشياء، وهذه علم اللغة، فما بالك بعلم الشريعة وهو أفضل وأكمل أكثر تفضيل. فمن فضل بعلم الشريعة فهو أفضل ممن أعطي غيره من العلوم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، قالوا كلمة عرضهم تدل على العقل، على أنهم عقول، وفيها حيوانات وفيها طير وفيها أمتعة، فيها أواني، فيها فرش، فيها أطعمة، فيها كذا كذا أشياء كثيرة. قيل غلب ما يعقل على ما لا يعقل، مع أن ما لا يعقل أكثر، ما لا يعقل أكثر مما يعقل، لكن غلب العاقل لعقله، فقال ثم عرضهم. ولو غلب ما لا يعقل لقال ثم عرضها على الملائكة، قال عرضهم كأنهم رجال عقلاء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أنبئوني الإنباء الإخبار، ويقال في الخبر ذا الشأن والخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ويقال هذه الأنباء يعني الأخبار اللي تستحق الذكر، ليس خبرا سهل أو لا قيمة له، لأن كلمة خبر تطلق على أي خبر، ولكن نبأ، النبأ الشيء العظيم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، عرضهم جل وعلا قال أمام الملائكة، فقال ما اسم هذه الأشياء، أخبروني بأسماء هذا. والله جل وعلا ما سألهم ليستخبرهم أو ليخبروه عما لا يعلم تعالى وتقدس، وإنما سألهم ليعترفوا بعدم العلم فيما لم يعلمهم الله جل وعلا، وأن ما يعلمونه مما علمهم الله، وما لا يعلمهم الله لا يعلمونه ولا يعرفونه، وليعترفوا بالتقصير وقصور العلم إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما تزعمون، فيما ذكرتم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني قلتم شيئا لا تعلمونه، فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما قلتم في علمكم، ما تدرون، سيكون فيهم الأنبياء والرسل والصلحاء والأتقياء، ومنهم من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم من شأنه عند الله عظيم، فالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والصديقون والشهداء والصالحون، كل هؤلاء فيهم خير وفي إيجادهم خير وبركة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، نبئوني، خبروني بأسماء هذه، ما عرفوا. قالوا، هذا جوابهم، سبحانك، تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، واعتراف بالتقصير وعدم علم الغيب، ما يعلمونه هم، قالوا سبحانك، ننزهك وأقدسك وأعظمك يا ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قال عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قالوا سبحانك، تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، وإظهار للندم على ما فرط منهم في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا ينبغي للمرء إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يضيف العلم إلى عالمه تبارك وتعالى. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه تقول الله أعلم، لأنه يعلم جل وعلا كل شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم. نعم، لأن الرسول سألهم، وهو ما سألهم إلا ليعلمهم عليه الصلاة والسلام، ما سألهم ليستخبر منهم الخبر، وإنما سألهم ليعلمهم. فلذا قالوا الله ورسوله أعلم، عرفوا من اضطراد سؤاله صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يسألهم ليعلمهم، فيقولون الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقول نحن الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فنقول الله أعلم. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم، علم الغيب عند الله جل وعلا. من ذلك ملك الموت لا يدري متى سيقبض روح هذا العبد، ما يدري حتى يعلمه الله، كما جاء أن رجلا رأى ملك الموت في المنام فقال له كم بقي من عمري، ملك الموت يقول الرجل لملك الموت كم بقي من عمري، قال 5، هكذا أشار بالخمس، فحزن الرجل لا يدري 5 أيام أو 5 أشهر أو 5 سنين ماذا سيكون. فانتظر 5 الأيام فمضت ما قبضت روحه، انتظر 5 الأشهر ما قبضت روحه، جزم على أن المراد 5 سنين، فتهيأ فذهب وسأل عالم كيف حل هذه الرؤيا، فقال أخبرك ملك الموت بأنه لا يعلم، وأن روحك وقبضها ضمن 5 التي استأثر الله جل وعلا بعلمها. نفس ملك الموت لا يدري متى يقبض روح هذا العبد حتى يؤمر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تبغت. 5 قال ما أخبرك بشيء، وإنما اعتذر إليك بأنه لا يعلم، وأن ما سألته عنه واحدة من 5 التي استأثر الله بعلمها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي علمتنا إياه تعلمناه، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم العليم الحكيم. إنك أنت تأكيد العليم بكل شيء، الحكيم الذي يعلم ويدبر لحكمة سبحانه وتعالى، علم مع حكمة، لأنه قد يكون علم مع عفرة وجهل وشيطنة مثلا، فتكون التصرف غير حكيم، صحيح عنده علم لكن ليس بحكيم. وقد يكون المرء حكيما لكن لا علم عنده، وقد يكون حكيما لا قدرة عنده. إنك أنت العليم العالم بكل شيء، وعليم صيغة مبالغة، يعني لا يخفى عليك شيء من العلم، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها سبحانه.
0: اقرأ. هذا مقام ذكر الله تعالى، فيه شرف آدم عليه على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال سدي عن ابن عباس علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وعن قتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها.
1: الأشياء كلها التي يحتاج إليها مما بين يديه ومما هو محتاج إليهم من الملائكة في مخاطبتهم والكلام معهم، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام.
0: ولهذا
1: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما اعترفوا بعدم العلم واعتذروا إلى الله جل وعلا بقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم يعني أنبئ الملائكة هؤلاء بأسمائهم، بأسمائهم أسماء الملائكة وأسماء هذه الأشياء التي علمه الله جل وعلا. وفي هذا كذلك كما تقدم تغليب للعاقل، ولم يقل جل وعلا قال يا آدم أنبئهم بأسمائها، قال أنبئهم بأسمائهم بضمير العقلاء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم يعني خبر من حوله بأسماء ما عرض عليه ومن كان معه من الملائكة، سمى كل واحد باسمه بما أعلمه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ألم أقل لكم ألم أخبركم أني أعلم غيب السماوات والأرض، العلم علم الغيب والسماوات علم غيب السماوات والأرض إلى الله جل وعلا وحده، وكما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات ولا من في الأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو جل وعلا يطلع من شاء، يطلع من شاء ويبقى غيب عن غير هذا الذي أطلعه الله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، فإنه يطلعه على ما يريد سبحانه وتعالى لا على كل شيء. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما تظهرونه وما قلتموه وما ظهر في السماوات وظهر في الأرض وما قلتم أيها الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا قلته ظاهر، هذا أبديتموه وأظهرتموه، وما كنتم تكتمون ما كان يكتمه بعضكم. فإبليس لعنه الله كتم في قلبه وأضمر في قلبه الكبر والحسد لآدم، وأضمر بأنه لن يتبعه ولن يطيعه إن سلط عليه، قال إن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأغوينك، أظهر عداوته من أول الأمر، وقبل أن يظهرها الله جل وعلا يعلم ذلك، لأن إبليس مخلوق قبل وموجود قبل وكان مع الملائكة وكان له ولاية وإمارة وتسليط وقوة وكان مع الملائكة في عبادتهم، فداخله ما دخل

0: تبدون وما كنتم تكتمون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض المفسرين رحمهم الله: وفي هذه الآيات رد لنظرية داروين، نظرية الكاذبة الخاطئة التي تقول إن آدم تطور خلقه، إنه كان أول على شكل قرد وكذا، ثم بدأ التطور فيه تدريجيا حتى وصل إلى هذا الشكل الإنساني الذرية، ثم لا يدرى ماذا تتحول إليه فيما بعد. هذا كله كذب وافتراء، والقرآن العظيم يكذب ذلك. فالله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح فيه، وعلمه جل وعلا الأشياء بعد ذلك، ونبأه جل وعلا، فهو نبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقال إن الأصل كذا وهناك خلق قبل آدم أو هؤلاء ذرية لغير يعني آدم، كأنهم يعتقدونه أنه ذرية من ضمن الذرية التي وجدت أول وتطورت. فأول بني آدم هؤلاء أبوهم آدم، وهو الذي خلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيهم روحه وأسجد له ملائكته، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى ينظرون من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من الموقف، فيقولون: من أحق بهذا من أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده ونفخ فيهم روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيذهبون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم أولي العزم من بعده حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وذلك المقام المحمود الذي أعطاه الله جل وعلا. فالله خلق آدم وهو نبي وعلمه هذا العلم على أول خلقه، فما يقال إنه تطور من كذا إلى كذا، من حشرة أو من قرد أو من كذا إلى حتى وصل إلى هذه المستوى، ثم لا يدرى ماذا يتحول إليه فيما بعد. كل هذا هراء وكذب ولا قيمة له، لأن الله جل وعلا بين أنه أسجد الملائكة لآدم الذي هو أبو البشر، ويقول وجاء في الحديث أنه أبو الناس وأبو البشر، ما من الناس أب قبله.
1: وقوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم تقدموا إليكم أني أعلم غيب الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم السر كما أعلم العلانية،
0: يعني السر والعلانية كله سواء عند الله جل وعلا.
1: يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم.
0: جاء أن الملائكة عليهم السلام قالوا: لن يخلق ربنا خلقا إلا ونحن أعلم منه، يعني من هؤلاء الخلق، لأن الله جل وعلا فضلهم بأن جعلهم سكان السماء، ومنهم حملة العرش، ومنهم الرسل من الله جل وعلا إلى خلقه، فهم يرون عليهم الصلاة والسلام أنهم أعلم من بني آدم ومن آدم، فأظهر الله جل وعلا فضل آدم عليه السلام على الملائكة بهذا العلم. وقد اختلف علماء السلف رحمهم الله أي صلحاء بني آدم أو الملائكة أيهم أفضل، فمن الناس من قال الملائكة أفضل، ومن الناس من قال صلحاء بني آدم أفضل، ومن الناس من قال الرسل

0: أفضل من الملائكة والملائكة أفضل من عدا الرسل. أقوال كثيرة في هذا، وكما قال بعض السلف رحمهم الله لا طائل في الخوض في مثل هذا، لأن الله جل وعلا أظهر فضل آدم وفضل ذريته، وللملائكة فضل وقدر عند الله جل وعلا، فهم مقربون عنده جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الكرام الكاتبين، فهم كرام عند الله جل وعلا الملائكة، وبنو آدم قد أكرمهم الله جل وعلا، ولا داعي لأن ندخل في تفضيل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: نواقض الإسلام جاءت عشرة، في ديننا السمح أتت مقررة. فالأول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني من يبتغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث الراضي بشرك المشرك.

لصرف لا عطف كلاهما افترا، والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى، والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول الثلاثة،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الحادي عشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في علم التوحيد الأصول الثلاثة وبيان شيئا من أنواع العبادة، وقد عرفنا شيئا منها في الليلة الماضية، فلنعرف إن شاء الله زيادة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول، ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا أيضا نوع من أنواع العبادة وهو الذبح، فالذبح لا يكون حلالا، لا يكون مباحا إلا إذا ذكرت اسم الله عليه عز وجل. فإن ماتت الذبيحة موتا بدون زكاة أو ذكر عليها اسم غير الله، اسم تنم أو وثن أو أي مخلوق، إذا قلت باسم النبي، باسم الولي فلان، باسم الشيخ، باسم الشيطان، باسم الشجرة الفلانية تبركا، يعني إنك ذبحت هذه الذبيحة على غير اسم الله، فهذا شرك أكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يجوز أن تؤكل. فإن الذبح نوع من أنواع العبادة، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي، وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة. نسكي يعني ذبيحتي، وقد جمع الله عز وجل بين الصلاة والذبح في آيتين من كتاب الله دليل على تلازمهما، لأنهما نوعان من أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي، لأن الصلاة أهم العبادات البدنية، والذبح أهم العبادات المالية، ولذلك قال عز وجل: فصل لربك وانحر. كذلك النحر يعني الذبح. إذن إذا ذبحت الذبيحة على غير اسم الله فإن هذا يعتبر الشرك الأكبر، والذبيحة أصبحت حراما فلا يحل أكلها. فشرع لنا عند الذبيحة أن نقول بسم الله، والأفضل أن نقول بسم الله هو الله أكبر. وأما الحديث فقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، يعني ذبح ذبيحة وذكر عليها اسما من أسماء الأصنام أو غيره، يعني على غير اسم الله ذبحت. فليكن الإنسان حذر مما يفعله بعض الجهلة عند القبور تعظيما لأصحابها وتبركا بهم وتوسلا إليهم، فإن الإنسان إذا فعل ذلك فقد أشرك بالله ولو زعم الإسلام، يعني هذا هدم لتوحيده وإسلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر نوع من انواع العباده، النذر نوع من انواع العباده، فمن نذر لله طاعه كقول او صلاه او حج او تلاوه قران او صدقه او غير ذلك واراد بذلك وجه الله فانه اذا وفى بالنذر يؤجر. إذا وفى بالنذر ونذر لله فإن هذا النذر يسمى نذر طاعة ويؤجر على وفائه بالنذر، وإذا لم يوف بالنذر فإنه يأثم، لكن الأفضل عدم النذر، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينذر بحتا وهو ما ينذر ولا يلزم نفسه، والنذر معناه النذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، وقد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يحرج الإنسان نفسه ويلزمها بشيء قد يعجز عنه فيما بعد، ثم يذهب ويذهب يبحث عن الفتاوى لتخلصه من النذر. إذا نذرت طاعة لله ثم تحقق لك قلت لك علي نذر، حصلني كذا لا أذبحن كذا أو لا تصدقن أو لا أحجن أو لا أصلين أو لا أختمن القرآن، فإذا تحقق لك ما نذرت فعليك أن توفي بالنذر، وإذا لم توفي فقد أثمت. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يأتون في آخر الزمان ينذرون ولا يوفون، لكن النذر كما علمنا كما سمعنا ليس مشروعا، يعني ليس الافضل للانسان، بل الافضل ليس الا ينذر، الافضل انك لا تلزم نفسك بالنذر، فان نذرت طاعه لله فعليك بالوفاء، فان وفوت اجرت واثبت، لان الله عفل على الذين يوفون بالنذر، عفل على الذين يوفون بالنذر، لكن ليس هذا الصلاة يدل على استحباب النذر، لا، لكن إذا نذرت وأوفيت تؤجر على ذلك، فإذا لم توفي أثمت، فإذا الأحسن ألا تنذر. والله عز وجل يقول: يوفون بالنذر، لما ذكر ولاة يعملون الصالحات فمن حسناتهم التي أثنى الله عليهم بها أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يخافون يخافون عاقبة ذلك اليوم وهو يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك بالآدم. قل علي نذر أن أذبح شاة فلان أو أعتق عبد فلان، لا، يعني فلا تملكه، وإن نذرت أن تعصي الله فلا تعصي، لأن الوفاء بنذر المعصية ذنب عظيم. ولو قلت النجح ابني علي نذر أن أسافره إلى بلاد الكفر يطيح ويتمتع وأعطيه من الأموال، هذا نذر معصية لا طاعة ولا شكرا لله. وهكذا أي نذر فيه سخط لله وكفرا بالنعمة فهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه. لو قلت عن الله عنه نذر ووفق لله ابنا لا أحرص على أن يحفظ القرآن أجعلنا خادما للقرآن، فلا توفي بالنذر إذا رزقك الله. شفى الله مريضي لا أحجن في هذا العام أو لا أعتمرن أو لا أتصدقن بكذا أو لا أبنين لله مسجدا، المهم هذا نذر طاعة. ولكن كما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب بالنذر، يعني ابتداء الافضل ان لا ينذر، إذا رزقك الله نعمة أو كشف عنك نقمة اشكر الله بما تحب من العمل الصالح بدون نذر، حتى لو أدوت أو أردت أن تعمل عمل ولم تستطعه فإنك لا تكون ملزم، ما ألزمتك ما يلزمت نفسك عليك أن توفي. وبعض الناس يتحمس ثم ينذر نذرا ثقيلا لا أطلبن طول السنة، لا أطلبن ما دمت حي كل يوم أو يوم بعد يوم، أو لا أذبحن كذا أو لا تصدقن بكذا من المال. ثم إذا تحقق له يرى نفسه عاجز ذهب يبحث عن الفتاوى ليتحوط من النذر. لا تنذر اشكر ربك، اشكر ربك ويحقق لك ما تريد بدون نذر. إن النذر لا يأتي بخير يقول عليه الصلاة والسلام. ما يعني لا يأتي بخير؟ يعني نفس النذر هو الذي تأتي مريضة أو يحقق لك مطلوبة، فأن هذا فيه استعظم بالله إنكم إنه ما يحصل لك شيء إلا إذا نذرت. لا، ادعوني أستجب لكم يقول الله عز وجل. ادع الله بشفاء مريضك أو نجاح ابنك أو حصول ولد أو نحو ذلك. إذا أعطاك الله فاشكره عز وجل بما تستطيع من الأعمال الصالحة بدون نذر فهو خير لك. والمهم أن النذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد اشترك. فلو قلت للرسول علي نذر أن أفعل كذا، أو للشيخ الفلاني لا أفعلن عند قبره كذا، فهذا شرك بالله يخرج من الإسلام. فالنذر عبادة، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله. لا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا الأصل الأول الذي أتمناه الآن وختمناه كما ختمه المؤلف رحمه الله بأنواع العبادة. هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويعلم أنه سيسأل عنها في قبره. فأنت في قبرك يأتيك ملكان عظيمان، ويرد الله إليك روحك فيقيمونك ويجلسونك في قبرك، ويسألونك من ربك وما دينك ومن نبيك. فانظر، الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا كنت المؤمن الصادق مخلص ثبتك الله وألهمك الجواب. أما والعياذ بالله المنافق والكافر الضال، فإنه لو كان عنده علوم الدنيا لا يستطيع أن يجيب. المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يستعين هذا يجيب هذا الجواب. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي، افتحوا له بابا الى الجنه واجعلوا له فراشا من الجنه. واما الضال المنافق او الكافر فانه اذا سئل يقول: ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبه من حديد لو ضربت بها جمال الدنيا لصار تراب. وينادي منادي من السماء: ان كذب عبدي، افتحوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا الى النار. ويصبح في حفره من حفر النار ويضيق عليه قبره. هذا جزاء من لم يعرف ربه وليه ودينه ونبيه عليه الصلاه والسلام. ثم الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي يجب عليك ان تعرفها ايضا هو دينك. دين الاسلام تعرفه بادلته حتى تحققه وتطبقه، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأولا تعرف أن الإسلام معناه هو الاستسلام لله بالتوحيد، استسلم لله بالتوحيد يعني بإفراده بالعبادة. والبراءة من الشرك وأهله، فلا تكن موحدا حتى تبرأ من الشرك وأهل الشرك وتخلص العبادة لله وحده. أما أن تجمع بين الأمرين تكون بزعمك أنك تعبد الله وتعبد غيره ولم تبرأ من الطواغيت وعبادة الطواغيت فلست بمسلم، لأن التوحيد لا يكون توحيد إلا إذا كان خالص لله، والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالص لله. فحقق إسلامك إن الدين عند الله الإسلام، ومن غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد نطح هذا الدين جميع الأديان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضى الله لنا. ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا لاقى حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان توجد في القلوب ليست بالألسن. وحلاوة الإيمان معناها التلذذ في طاعة الله وتحمل المتاعب في سبيل الله. فإذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ذقت حلاوة الإيمان. إذن هذا الدين الإسلامي وهو الأصل الثاني الذي يجب علينا أن نعرفه هو دين الحق الذي لا يقبل الله من أحد سواه من يوم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، أرسله الله عام للجن والإنس. الحديث لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلى يوم القيامة ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. لا يقبل الله من أحد دينا غير الإسلام بعد من بعث محمد عليه الصلاة والسلام. لو حقق التوراة كما نزلت والإنجيل كما نزل ما نفعهم حتى يؤمنوا بهذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موت حيا لم يتأه إلا اتباعي، لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه، وكل نبي أخذ الميثاق على أمته أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه. إذن لا يقبل الله من أحد دينا غير هذا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام، وما عداه باطل، ما عداه باطل. بعدما بعث محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل من أحد دينا غير الإسلام. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثاني عشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في علم التوحيد الأصول الثلاثة وبيان شيئا من أنواع العبادة، وقد عرفنا شيئا منها في الليلة الماضية. فلنعرف إن شاء الله زيادة، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. والإسلام له ثلاث مراتب. الإسلام له ثلاث مراتب، كل واحدة يعني كأنها ثلاث بوابة تدخل في الإسلام، ثم الإيمان ثم الإحسان. كلما تمكنت قوي إيمانك وصلتك بالله، وقويت عقيدتك وثقتك بالله. فأول هذه المراتب مرتبة الإسلام، لأن المراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فالمرتبة الأولى هي الإسلام، لما جاء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس في هذا المسجد مع أصحابه يعلمهم ويفقههم، جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد ثبات الشعر. يقول عمر رضي الله عنه: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثبات الشعر، ليس عليه أثر السفر؟ قال: إذا صار مسافر قادم لسفر يقول أثر أغبر، هذا ليس عليه أثر السفر، وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر. ومع ذلك يقول: لا يعرفه منا أحد، ليس من أهل المدينة المعروفة، ما عند أحد يعرف بعضهم بعض. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقابل الله وجها لوجه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي جبريل أسندها مقابلة إلى ركبتي الرسول عليه السلام. جلس الطالب العلم المؤدب أمام شيخه مخلصا يريد العلم والتعلم، ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني على الإسلام. يعني بنيه لي على جبريل عليه الصلاة والسلام، هو جاء من عند الله يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة من أجل أن يتعلموا ويفهموا. والله جبريل أفضل الملائكة وأعلمهم، وإلا لكنه من باب التعليم. فكلما كان سؤالا وجواب يكون أفقه وأفهم للسامع. الصحابة مسلمين يفرحون بالأعرابي الذي يأتي من بعيد ويسأل وهم يستفيدون. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. العادة إنه إذا جاء الأعرابي يسأل يقبل الجواب إذا هداه الله، لكن ما قد لا أقول صدقت، لكن هذا يصدقه، هذا دليل على أنه عالم، ليس سؤال سؤال جهل. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الدين. قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبان يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. هذه المرتبة الثالثة التي من بلغها بلغ الغاية بالتقى وكمال العقيدة. الإحسان إذا بلغتها بلغت الغاية. وذلك انظر جوابه: الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، قلبك ما ينصرف أو يفكر في شيء غير الله عز وجل. تعبد الله، تقوم للصلاة وأنت مستحضر عظمة الله، تعلم أن واقف بين يديه ما تفكر في شيء ولا يترف قلبك لشيء. تعبد الله عبادة من يرى معبوده، ولكن في الحقيقة ما ترى، لكن بسبب إقبال قلبك على الله واستحضارك عظمته وعدم تفكيرك في شيء ثاني تعبده كأنك ترى، ما تفكر في شيء. فإن لم تكن تراه يعني الحقيقة أنك ما ترى، فإنه يراك ربك عز وجل، يرى ما تحت الأرض السابعة كما يرى ما فوق السماء السابعة، كله عند الله سواء. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إذا حدثتك معصية، إذا حدثتك نفسك بمعصية فتذكر أن الله يراك مهما اختفيت. إذا نرجع إلى المرتبة الأولى نأخذها ولو باختصار، لأنها الخلة إن الله قد يكون يعرف دينه. إذا المرتبة الأولى هي الإسلام وأركانه خمسة، أركان الإسلام خمسة. يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمسة، بني. إذا سقط واحد من أركان البنيان ما يستقيم البنيان. بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه. هذه أركان الإسلام التي قام عليها ولا يستقيم إلا بها. شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول، وأن محمد رسول الله بمعنى أن تقر وتعترف في قرارة نفسك، تعترف بقلبك اعترافا لا يخالطه شك ولا ريب بأن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هو الإقرار الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. بحق هي بالباطل معبودات كثيرة، لكن نحن نقر ونعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا أحد يستحق العبادة لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والأدلة عليها كثيرة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائلا بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه بمعنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. هذا معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله باختصار. إذا ليس معنى لا إله إلا الله معنى أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا. لو كان هذا معناها كان المشركون مسلمون. المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، هم مقرون أن الله الخالق الرازق المالك المتصرف النافع الضار، مقرون بذلك. لكن أبوا لما قال قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجيب، فأبوا. إلا من هداه الله ورجع إلى الحق، من أراد الله به خيرا هداه. هذا معنى لا إله إلا الله. إذا معناه الحقيقة هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. والعبادة كما تقدم لنا، العبادة تحقيقها بجميع أنواع العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والنذر، كل حول لا إله إلا الله. فلو ذبحت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله، لو نذرت لغير الله ما حققت لا إله إلا الله. تقول كلا، تقول لا إله إلا الله وأن تذبح لغير الله، إذن هذا أولى إقرارك بأن لا إله إلا الله. كل أنواع العبادة معناها تحقيق لا إله إلا الله. فقلت أنا أقول لا إله إلا الله وشيخ، إذا ذبحت لشيخي أو لولي فلان تبركا به وش يضر؟ وهذا هو الشرك بعينه، لأن النذر نوع من أنواع العبادة، والذبح نوع من العبادة. وأن تقول لا إله إلا الله، ما لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، والذبح من العبادة، فإذا ذبحنا غير الله ما عبدت الله. والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا هذا ما لا إله إلا الله، ما هو ما لا إله إلا الله؟ يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، لا. وما لا شهادة إلا محمد رسول الله، معناه أن تقر وتعترف بأنه عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد، لا يجوز أن تعبده مع الله، ورسول لا يكذب، يجب أن تصدقه بما أخبر، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو المعنى شهادة أن محمد رسول الله هو أنه عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. شرفه الله بالعبودية، وحقيقة ذلك هو أنك هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما ترى. كيف تعبد الله؟ من أين تعرف صحة عبادتك لله؟ وكيف عرفنا الإسلام حتى نعبد الله ونكون مسلمين؟ ما عرفناه إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما ترى، يعني بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو المشرع لله، هو المبين لنا شرعه. هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. ليس معنى أن تمدحه وتأتي بقصائد أو بأهازيج أو بمدائح، تقول هذا دليل على أني أشهد أن محمد رسول الله وأني أحب الرسول. لا، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم. إذا كنت صادقا في حبه وأنك تشهد برسالته، فعليك أن تحقق هذا الكلام، وأن تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما ترى. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذا كنت صادق تشهد أن محمد رسول الله. أما أن تحلف به أو تذبح له أو تدعوه، لا، من حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان. والأدلة على إثبات الثالثة عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنها قول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم، يعني معروف عندكم نسبه وحسبه، ليس غريبا عنكم، كلكم تعرفون، هو منكم وفيكم من أشرفكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا عنادكم وكفركم، لأنه حريص عليكم وحريص على نجاتكم، فاتبعوه. حريص عليكم، ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفاته أيضا، أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين خاصة، لا بالكافرين ولا بالمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما بالمؤمنين فهو رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا حققت ذلك فقد أتيت بالركن الأول وهو الأساس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، قال: وتقيم الصلاة. لما أجاب على السؤال الذي سأله جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ثم إذا قامت الصلاة أداؤها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها بدل لها الشروط الأوقات والطهارة وغير ذلك مما سيتبين لنا إن شاء الله فيما بعد. وكلنا في الغالب إن شاء الله نعرف ذلك. المهم من أداء الصلاة هو أن يعني إقامة الصلاة هو أن تؤديها كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها لا تنقص منها شيء حتى وأن تؤديها مخلصا لله ترجو بذلك وجه الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جمع الله بين الصلاة والزكاة والتوحيد في آيات كثيرة منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يعني دين الأمة المستقيمة هذا. والصلاة هي عمود الإسلام هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو عمود الإسلام وهو الفارق بين المسلم والكافر. قد يقول لا إله إلا الله ظاهرا لكن ينظر أن حققها بأداء الصلاة وإيتاء الزكاة فهو مسلم حتى بقية أركان الإسلام لكن أعظمها هذه الأركان الثلاثة. لأن الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه ما أسلم ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي فلا يتعفون في الإسلام أبدا. إذن هذا الركن الثاني عمود الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام يعني رأس هذا الدين الإسلام يعني الشهادة وعموده الصلاة وذره في كلامه الجهاد في سبيله. والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. أول ما يحاسب يوم القيامة عن الصلاة فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمل وإن لم يوجد عنده صلاة فلا ينظر بسائر عمل يرد ويرد عمله. فلا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد. هل يحيى ويعيش جسد بلا رأس؟ لا. إذن لا إسلام بدون صلاة. الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذلك أمرنا أن نكلف بها أولادنا ونأمرهم بها لسبع سنين. بينما بقية الأركان يعني الصوم والحج ما نأمرهم به حتى يستطيعوا حتى يبلغوا. الصلاة يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم بالصلاة لسبع. ومع الأسف أننا نسمع كثير من الناس وعياذ بالله يقول كنا في شبابنا لا نصلي فإذا كبرنا نتعب ونحج خلاص وسنصلي. من أعطاك الضمان على أنك تكبر وتتوب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكلف أولادنا بالصلاة لسبع سنين ونضربهم على التساهل بها إذا بلغوا عشرا. هذا إذا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو أعظمها بعد الشهادتين. ونسأل الله الثبات والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول كنت مع عائلة متكونة من 6 أفراد وشروط الهدي من بينهم 2 هزيلتين هل يجزئ ذلك وماذا علينا؟ الهزيلة التي لا مرح فيها لا تجزئ سواء في الأضحية أو بالهدية أو بالعقيقة أو بالهدية. إذا كانت حديقة لا نخ فيها فإنها لا تجزى، فعليك أن تذبح مكانها. حسن الله لك. سأل يقول أنه لديه محل لبيع العصيرات ويوجد فيه مكينة وثلاجتين، ثلاجتين للأجار وثلاجتين ملك له، هل يجب على هذه المعدات زكاة؟ الزكاة تجب على المال كله، تجعل لك أيها المسلم تجعل لك شهرا في السنة معين من حين ما بدأت في جمع المال، سواء من وظيفة أو مهنة أو بيع أو شراء، من حين ما صار عندك مال ثبت شهرا معين في السنة. إذا جاء هذا الشهر أحسن عندك من النقود ومن البضائع تعرف قيمتها، ثم أحطها وأزكها في هذا الشهر. كل سنة شهر يكون معين، محرم، رمضان، صفر، المهم الشهر الذي بدأت به. كنت موظف من حين بدأت بتوفير الراتب، صاحب مهنة، نجارة، حدادة، غيره، بيع وشراء، انظر من اليوم ما بدأت بالمال فحدد لك شهرا معين، كل ما جاء هذا الشهر احسن عندك من النقود أو من السلع، واعرف قيمتها وأحصها جميعا ثم زكها. والزكاة ما تتعلق بالسن، لو كان عندك طبي وعنده مال يتيم مثلا وعنده مال يجب أن تزكيه. يقول الثلاجة هذه يحفظ فيها العصير، يزكي العصير ولا الثلاجة؟ لا لا، يزكي الشيء الذي يباع ويشترى، البضائع التي يبيع فيها ويشتري، هذا هو الذي زكى. أما المخازن والدكان المستأجر هذا ما عليه زكاة، إنما الزكاة على المال الذي نزاوله نشتري فيه ونبيع. إذا جاء الشهر المعين يشوف ما عندنا من المال ويشوف ما عندنا من مخزنات من البضائع ونحصيها ونجمع قيمتها كلها، رأس المال مع المكسب كله نزكيه سواء. أحسن الله عليك. هل من السنة رفع اليدين للدعاء بعد رفع من الركوع؟ يرفع اليدين بالدعاء بعد الركوع؟ لا، ليس هذا من السنة، إلا إذا كنت تقنط في الوتر. نعم، إذا تصلي الوتر فعند القنوت ترفع يديك، أما بعد الركوع تقول ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لكن إذا كان قصده أن يرفع يديه من أجل الدعاء، رفع اليدين مبسوطة من أجل الدعاء لا، أما إذا كان قصده رفع اليدين مثل رفع اليدين لتكبيرة الإحرام لا، فرفع اليدين في الصلاة في أربع حالات هكذا: الله أكبر، وعند تكبير من الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. إذا كان هذا قط لا، فرفع اليدين مسنون ومشروع، أما إذا كان قصده بيرفع يديه مبسوطة من أجل الدعاء فلا، إلا في القنوت أو بعد الصلاة بعد النافلة تدعو الله ترفع يديك. بسم الله عليك. سأل يقول: ما حكم نذر السيد السيدة مريم؟ ما حكم إيش؟ نذر السيدة مريم، لأنه نذر، من نذر لغير الله فقد أشرك كائنا من كان. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، لو قلت للرسول عليه ولن قل يا هذا الشرك الأكبر، ويحرم عليك الوفاء به وعليك أن تجدد إسلامك، فلا يجوز النذر لغير الله كائنا من كان، أي نوع من أنواع العبادة، من صرفه لغير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله. أحسن الله. تقصد نذر مريم أم عيسى عليه السلام من ذات الرحمن صوت الدنيا واليوم الإنسان؟
5: مريم أم عيسى.
4: طيب حنا قلنا مريم ولا غير، حنا قلنا له محمد عليه الصلاة والسلام، لو نذرت له نذرا فقد أشركت بالله. لو يقصد قولها إن من ذات الرحمن صوما،
5: يعني هي الله الذي ألهمها وعلمها أن تقول إني لذات الرحمن صوما، يعني سكوتا، لأن الصوم
4: من لغة الأقصنت وهم من أجل أنهم ما يحاجونها فصفت بأنها تشير إلى إيتا وإيتا هو الذي يجيب على أسئلتهم لأن الله انطقه وهو صغير حتى لا يحرجونها ولا يؤذونها عليه السلام. والنظر المقصود بنظر مريم معناه التكوت إنه نظرت إلى الرحمن صوما يعني صمتا سكوتا ما تكلم فلن أكلم اليوم أوتي هذا وضحته بقوله تعالى فلن أكلم اليوم أوتي أحسن الله عليك لتفى التقين الميت الشهادة بعد دفنه لا يتخططه مثل ما يقولون حلف الامتحان لا لا الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة إذا كان مؤمن فكان يمنه الله الجواب وإذا كان غير ذلك يعتجد عند رأسه ما نفاته بشيء لكن السنة قلنا لو دفناه كما أمر عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل تأتيه الملائكة قبل أن يفارقه أصحابه يقول اسألوا الله ادعوا له إن الله يثبته الله تنقله لا لا ما ينفع ذلك نقله قبل أن يموت ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأنه ما لم كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة أما إذا مات لا أمره إلى الله عند ذلك ادع الله له بالثبات فقط. قرأت سورة ياسين على روحي سورة ياسين صح الحديث فإنها تقرأ عند الاحتضار وقد جاءوا ببدع كثيرة حول سورة ياسين ما عز الله بها من سلطان يقول نقرأها بنية طول العمر ونقرأها بنية سعة الرزق ونقرأها بنية كذا هذا كله باطل ما الأصل إن صح في سورة ياسين حديث فهو قوله فهو أمر عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث أن تقرأ عند الاحتضار لأن الله يسهل عليه سكرات الموت هذا إذا ثبت الحديث والعلم عند الله عز وجل. أحسن الله عليك. يقول

هو تعريف شهاده ان لا اله الا الله هو ان هو الاعتراف والاقرار الجازم بان لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله. هذا معنى لا اله الا الله باختصار. صلى الله عليك سحن النبي صلى الله عليه وسلم وقال توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. ان صح الحديث فليس معناه التبسم بذاته ولكن تبسم بالايمان به ومتابعتك له ومحبتك له ان كنت صادق ان كنت متابعا له ومحبا له من قلبك متبعا له فتتوسل الى الله بذلك بمحبتك وإيمانك به ومتابعتك له. لا أما بذاته فلا. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يذهب إلى قباء يوم السبت صباحا. نعم هو ثبت على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى قباء سبتا لكن هل هو المقصود يوم السبت أو سبتا يعني أسبوعا يعني كل أسبوع؟ لأن في اللغة العربية إذا قلت ما فعل هذا سبتا يعني اسبوعا او جمعه مثل ما قال انس رضي الله عنه لما جاء الاعرابي يوم الجمعه وطلب من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يستسقي فاستسقى فنزل المطر في تلك اللحظه الى الجمعه الثانيه. يقول انس رضي الله عنه فوالله ما راينا سبتا يعني اسبوعا. فهذا الله اعلم هل النبي عليه الصلاه والسلام انه بدا زيارته إلى قبة يوم السبت وداوم عليها أو أنه مقصود أن كل سبت يعني كل أسبوع؟ فإن كان المقصود يوم السبت فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته يعني داوم عليه فتكون أنه أول ما بدأ بزيارة قبة يوم السبت فأثبتها. لا يدل ذلك على فضل السبت لكن هذا خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته داوم عليه مثل الركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ولكنه مات وإن خرج من المسجد ودخل بيت إحدى النساء وكبر وصلى ركعتين فأرسلوا له قالوا لك رسول الله تنهى عن الصلاة في هذا الوقت. فقال إنه فذكر عليه الصلاة والسلام أنه جاءه وفد واشتغلوه عن سنة الظهر ركعتي الظهر ولم يعني يستطع صلاتها إلا الآن فصلاها عليه الصلاة والسلام ثم داوم عليها صار كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين. قال يا رسول الله هل يصليها؟ قال لا. فعلم انه صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبته داوم عليه ولذلك قد يقول انه اول ما بدا يزور قبى يوم السبت فاثبت ذلك. لا يدل على فضل السبت لانه صلى الله عليه وسلم قال من توقع او قال من تطهر في بيته ثم اتى هذا المسجد يعني مسجد قبى وصلى ركعتين كان بعد عمره ما قال يوم السبت. الامر مطلق ولا قبل فسواء لها تكتب كل غيره كل ذلك ان شاء الله حق. المهم لا تصلي الا بعد طلوع الشمس. لا تذهب الى قبى وتصلي قبل طلوع الشمس. لا اذا شرقت وارتفعت

0: سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول الثلاثة،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الثالث عشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله نستأنف درسنا في علم التوحيد، وذلك في الأصول الثلاثة. قد تقدم لنا أن عرفنا الأصل الأول وما اجتمعنا عليه من ما يجب على العبد في معرفة ربه عز وجل، وبما في ذلك أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. ثم بدأنا بالأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. قد عرفنا من ذلك أيضا أن الدين الإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان. قد عرفنا الركن الأول والثاني من أركان الإسلام، فالإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
4: هذا الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام، وهذه الأدلة التي تثبت هذا الركن، والأدلة على ذلك كثيرة. فلقد سمعنا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهادة معناها الإقرار والاعتراف الجازم بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وهذا هو الموجود في آيات كثيرة، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وكذلك قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. فقوله إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الذي فطرني بمعنى إلا الله، فكأنه قال لا إله إلا الله، لأن الأول أول الآية ينفي العبادة عن غير الله، وآخرها يثبت العبادة لله وحده: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الله فهو الذي فطرني. فهو الذي

0: يجب علي أن أعبده وحده لا شريك له. ولأهل الكتاب تعالوا، يعني هلموا واقبلوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني نفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له. كنتم صادقين تريدون الحق فهذا هو الحق، فإن تولوا يعني أعرضوا فقل فإن تولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني مسلمون لله عز وجل منقادون لأمره. فهذا هو الشهادة، أو هذا هو الركن الأول، مع أيضا شهادة أن محمدا رسول الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله أيضا كثيرة، منها قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
0: نعم، يعني هذا المقصود من شهادة أن محمد رسول الله، إذا أقررت واعترفت برسالته صلى الله عليه وسلم ونبوته فمعناه هو أن تصدقه فيما أخبر به عن الله عز وجل، لأنه ما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يعني إذا أمرك بأمر أن تطيعه سمعنا وأطعنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذا كنت حقا تشهد وتقر بأن محمد رسول الله، وليس الإقرار اعترافا فقط بل بالتطبيق، هو أن تقر بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، تصديقه فيما أخبر، ما أخبر به عن الله وما جاء به من الحق تصدقه ولا تشك في أمر مما جاء به أو بشيء مما جاء به. فلو كان عندك شك أو تردد فما شهدت أن محمد رسول الله، وطاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله على جهل وضلال أو على حسب ما تمليه عليك نفسك أو فلان وفلان، لا، العبادة ما عرفناها إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، حقيقة العبادة وصحتها ما عرفنا كيف نعبد الله إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي جاء بالحق من عنده وهو الذي علمنا كيف نعبد الله، ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه لنا، صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك، كل ذلك هو الذي جاء به، لأن الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا الركن الأول اشتمل على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا كنت معترفا بذلك تطبقه قولا وعملا واعتقادا، فإن خالفتها بفعل يناقضها أو بقول فلم تشهد شهادة الحق. اللفظ لا يكفي، فكونك تقول لا إله إلا الله ثم تذهب إلى القبور وتطوف بها وتدعوهم من دون الله فما حققت لا إله إلا الله. وإذا كنت تعصي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تعبد الله على نهجه وعلى هديه وإنما على بدع وخرافات يمليها عليك أهل الأهواء وأهل الضلال فما شهدت أن محمدا رسول الله. إذن تحقيق هاتين الشهادتين هو أن تصدق ذلك، يعني القول بالفعل، تصدق قولك بالفعل والاعتقاد. إذا كنت حق تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالقول تصدق ذلك بالفعل والاعتقاد ولا تخالف. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
0: هذان ركنان من أركان الإسلام أيضا، الركن الثاني والثالث، وهما الصلاة والزكاة، وقد قرنهم الله في آيات كثيرة، يجمع الله بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا التوحيد، هذا أيضا تحقيق الركن الأول. ثم قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا المسلم يأتي بهذه الأركان، عند ذلك يحرم دمه وماله. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني إذا ناقضوا إقرارهم بفعل أو اعتقاد ما حرم دمه ولا ماله. فالصلاة كما عرفنا في الدرس السابق هي عمود الإسلام، وهي الصلة بيننا وبين الله، وهي علامة المسلم، هي الفارق بين المسلم والكافر، كما يقول عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة هي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس فلا إسلام بلا صلاة، لا حظ الإنسان بالإسلام بدون صلاة. وهي آخر ما أصابه عليه الصلاة والسلام في عند وفاته، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من هذا الدين. فلذلك شأنها عظيم، ودليل على عظم شأنها أن الله عز وجل فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما عرج به إلى السماء، وذكر في آيات كثيرة، آيات ترغب به، وآيات تبين فضل من حافظ عليه، وآيات يتوعد من تساهل بها: استعينوا بالصبر والصلاة. فإن أداها الإنسان كاملة في شروطها وأركانها وواجباتها مخلصا صادقا خاشعا، كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إذا أداها على الوجه الذي يرضاه الله فإنها ترفع إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وتقول صاحبها: حفظك الله كما حفظتني، فتكونه نورا وبرهانا يوم القيامة. وإلا فإنها تلف كما يلف ثوب الخلق ثم يرمى بها وجه صاحبها مردودة عليه إذا قصر في شيء منها، وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، لا تنفعه لا في دنيا ولا في أخرى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذي ما تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر معناه أنه ما أداها على الوجه الصحيح، لابد فيها نقص. ومن فرق بين الصلاة والزكاة فليس بمسلم، أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال: أن اشكر لي ولوالدي، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. أما الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي حق مالي أوجبه الله على المسلم إذا كان عنده مال، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا اجتمعت شروطه، ومن ذلك تمام الحول وكمال النصاب. إذا كمل نصاب المال الذي يملكه وتم عليه الحول وجب عليه أن يبادر إلى أداء الزكاة. ومن تركها بخلا، امتنع من دفعها بخلا، فإنه يوعظ وينصح وتؤخذ منه قهرا ويؤدب، وربما يؤخذ منه زيادة تأديبا له وردعا لأمثاله. أما إذا كان قد جحد وجوبها، فإن كان جاهل يعلم به، يخبر ويبين له الحكم، فإن أقر وزكى فذلك المطلوب. أما إذا أصر وامتنع، أصر على إنكاره وجحده، فإنه يقاتل ويقتل مرتدا، لأنه أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة ثابت، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حيث قاتل من منع الزكاة واعتبرهم مرتدين. فهذه الأركان الثلاثة جمع الله تعالى بقوله: وأقيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فإذا زكى الإنسان ماله فإن الله يحفظ له ماله ويبارك له فيه في الدنيا ويأجره ويثيبه في الآخرة. وإن امتنع ولم يؤدي الزكاة كان سببا ذلك، كان ذلك سبب في تلف ماله وفي عذابه في قبره ويوم القيامة. ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل أنهم يوم القيامة تصفح أموالهم الذهب والفضة صفائح من نار، وتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يوضع ريال على ريال أو جنيه على جنيه، بل يوسع جلده حتى يكون لكل ريال ولكل جنيه مكان في جلده. والأوراق النقدية وما يقوم مقامها هي محل الذهب والفضة. فلا يقول إنسان: أنا ما عندي ذهب ولا عندي فضة. لا، هذه مقام الذهب والفضة، فليتق الله الإنسان ويؤدي الزكاة قبل أن يواجه العذاب الذي سمعه في هذه الآيات وغيرها. هذه هي الأركان الثلاثة باختصار، وسيأتي إن شاء الله بيانها وتفصيلها. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
0: هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الله عز وجل الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ودليله كما سمعتم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فمن أدرك الشهر بالغا عاقلا صحيحا وجب عليه أن يصوم، لأنه دليل على إسلامه وقبوله ما جاء عن ربه. أما إن جحده أيضا، إذا جحد الصيام مع علمه أن ذلك ثابت بالقرآن والسنة فإنه يكفر، لأن من جحد شيئا من الدين معلوم بالضرورة فإنه يكفر. هناك أيضا أحكام الصيام ومن يجب عليه ومن يعذر، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه وتفصيله. الركن الخامس، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
0: الركن الخامس هو الحج، والعمرة تبعا له، فإن الله عز وجل قد أوجب الحج والعمرة على المسلم البالغ العاقل القادر الحر في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، يعني واجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسبيل معناه الزاد والراحلة، إذا وجدت من المال والراحلة يعني المركوب ما يصلك إلى بيت الله الحرام ويعيدك ويؤمن معيشة من تمون، فعليك أن تبادر إلى الحج على الفور ولا تتردد. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني قد يمرض الصحيح وقد يفتقر الغني وقد يحصل من الموانع ما الله به عليه، فالفرصة إذا توفرت لا تضيع، بادر إلى أداء الحج ما دمت مستطيع. والآيات والأحاديث أيضا في وجوب الحج فإنها كثيرة، ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج ومات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي التي تسمى حجة الوداع، لأنه ودع الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم مناسك حجهم وعمرته، قالوا: خذوا عني مناسكهم. فيجب علينا أن نعبد الله في هذه الأركان التي سمعناها، نعبد الله على ما رسم لنا محمد عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد بين صلى الله عليه وسلم كل شيء، أتم البيان، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين لنا كل شيء، كل ما يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة بينه لنا وحثنا عليه، وكل ما يقربنا إلى النار أو يبعدنا عن الله بينه لنا وحذرنا منه. فأعظم ما أمرنا به وحثنا عليه الإخلاص، إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهانا عنه وزجرنا عنه وحذرنا منه الشرك. هذه هي الأركان الخمسة، وهي التي اشتملت عليها المرتبة الأولى من مراتب الدين. فقد قلنا إن الدين الإسلام يشتمل على 3 مراتب، وكل مرتبة لها أركان، فهذه المرتبة الأولى الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض نترك اعتماد مقاله وفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر، فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر، وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر، وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر، وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد صدر، فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله تعالى: الدرس 16، التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
7: هذا الدرس 16، وخصصه رحمه الله تعالى في التأدب بالآداب الإسلامية، تأدب بالآداب الإسلامية. والشريعة الشريعة الإسلامية شريعة الأدب الكامل، ولهذا تجد أن الشريعة جاءت بالآداب في كل تعاملات المرء، ولهذا إذا نظرت تجد أن مثلا في التعامل مع الوالدين آداب، جاءت الشريعة بآداب في التعامل مع الوالدين، آداب في التعامل مع الجيران، آداب في البيع والشراء، آداب للمعلم مع طلابه والطلاب مع معلميه آداب في الخروج، آداب للدخول، وآداب لركوب الدابة، وآداب السفر، آداب كثيرة جدا، آداب دخول المسجد، آداب الخروج منه، حتى العبادات الدينية لها آداب. فتجد الشريعة جاءت بآداب متنوعة كثيرة جدا، مطلوب من المسلم في كل باب من هذه الأبواب وحال من هذه الأحوال أن يتحرى الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا كانت معاملة مع الوالد فينظر ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها، إن كان مع الجار ينظر أيضا في الآداب، مع المعلم ينظر في آداب الشريعة، بيعا وشراء ينظر في آداب الشريعة، ركوبا أو دخولا أو خروجا أو تناول طعام، آداب الطعام، فينظر في الآداب التي جاءت بها الشريعة، فيكون في كل موقف أو في كل حال أو في كل مجال من مجالاته متحليا بالآداب التي دعت إليها الشريعة في ذلك الباب أو في غيره. فالحاصل أن الشريعة جاءت بآداب عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها. والشيخ رحمه الله في هذا المختصر أشار إلى جملة من هذه الآداب، منها على سبيل المثال آداب التلاقي بين الإخوان. وأول ما يكون من آداب الشريعة في اللقاء بذل السلام والملاقاة بالطلاقة، طلاقة الوجه والابتسامة، ثم ما يتبع ذلك من ترحيب وحسن معاملة وإكرام ونحو ذلك، هذه كلها آداب جاءت بها الشريعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كم لإفشاء السلام بين المسلمين من الآثار العظيمة والعوائد الحميدة المباركة في دنياهم وأخراهم. فمن آداب اللقاء والتلاقي بين المسلمين بذل السلام والبشاشة، يعني أن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق، ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك آداب تتعلق بالأكل، أشار رحمه الله إلى جملة منها، قال: الأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. هذه كلها من آداب الأكل ومن آداب الشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله، ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان. فيجب أن يحذر من أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله. فالمسلم لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه. هذا من آداب الأكل. ومن آداب الأكل أن يسمي في أوله، أول ما يبدأ يقول بسم الله، أي بسم الله آكل، والباء في البسملة باء الاستعانة، فيذكر اسم الله متبركا متيمنا ببدء الأكل بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم يحمد الله في آخره على أن يسر هذا الطعام ومن بهذا الشراب وتفضل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من آداب الطعام، الأكل باليمين والتسمية في أوله والحمد في آخره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أربعة إذا اجتمعت لي الأمر للمرء في الطعام فقد كمل: التسمية في أوله، والحمد في آخره، واجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل. اجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل، أي أن يكون الطعام المأكول طعام حلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو أشار إلى آداب العطاس، والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن العطاس خروج أذى لو بقي في دماغ العبد لأهلكه، لكن أبخرة مؤذية يصرفها الله سبحانه وتعالى عن عبده ويخلص دماغه منها بهذا العطاس، ففيه راحة للعبد ونقاء ونظافة من هذا المؤذي الذي لو بقي لأضر بالإنسان وأمرضه. فالعطاس صحة وعافية، العطاس صحة وعافية وذهاب للأذى، فهو نعمة من نعم الله. ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله لأن حصلت له نعمة، سجدت له نعمة عطس، هذه النعمة العظيمة يذكر أنها منة من الله عليه فيحمد الله. يشرع للعاطس أن يقول على إثر عطاس: الحمد لله. ويشرع لمن عنده إذا سمعه يحمد الله أن يسمته، أن يسمته إذا سمعه عطس وحمد الله قال له: يرحمك الله، دعاء بالرحمة. وانظر سبحان الله كيف أن الإسلام يوجد هذه الرابطة العظيمة، أخوك إلى جنبك استجدت له نعمة وهي العطاس فحمد الله على هذه النعمة، وسمعته وهو يعطس ويحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة: يرحمك الله، لأنك مسلم تذكر نعمة الله عليك وتحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة. ولهذا إذا لم يحمد الله لا يدعى له، لأنه حرم نفسه، فوت على نفسه هذا الخير. لكن إذا استذكر النعمة وحمد الله قال الحمد لله، يشرع للمسلم الذي إلى جواره وقد سمع أن يقول يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه حمد، لأنه عطس حصلت له النعمة وحمد الله عليها، فيدعى له بالرحمة. والرحمة حصول الخير، الرحمة حصول الخير للعبد، فيدعو له بذلك يرحمك الله. فيشرع لمن يشرع للعاطس إذا شمت أن يرد أيضا ويبادل الدعاء بالدعاء، فيقول يهدينا واهديكم الله. فانظر الرابطة الوثيقة بين أهل الإسلام عند العطاس، انظر هذه الرابطة وهذا الدعاء المتبادل بينهم، وهذا الدعاء المتبادل بينهم بالدعوات المباركة العظيمة، هذا يدعو بالرحمة وهذا يدعو بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم. كم في هذا من الخير والبركة، مما يظهر جمال الإسلام وحسنه. أيضا من الآداب الإسلامية العظيمة ما يتعلق بعيادة المريض، فعيادة المريض أدب من آداب الشريعة، ولعيادة المريض أيضا آداب جاءت بها الشريعة، فينبغي على الزائر أو العائد للمريض أن يتحلى بالآداب، آداب عيادة المريض، من حيث أن لا يثقل عليه في الزيارة، ومن حيث أن يستغل الزيارة بالدعاء له بالشفاء والعافية، ومن حيث أيضا أن يسليه وأن يكلمه بما يبعث فيه النشاط والتفاؤل ونحو ذلك. قال واتباع الجنائز للصلاة والدفن، وهذا أيضا مما جاءت به الشريعة وحثت عليه ورتبت عليه الأجور العظيمة، وأن من تبع الجنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان، ففي ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه. قال والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، فالمسجد لدخوله آداب وللخروج منه آداب، من ذلكم أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، وأن يكون الدخول بالتسمية والخروج بالتسمية، يقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي دخوله يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، وفي الخروج يسأل الله أن يفتح له أبواب الفضل. وفي كل من الدخول والخروج تشرع الاستعاذة من الشيطان، أما عند الدخول فمن السنة أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وأما عند الخروج فمن السنة أن يقول اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، يقولها عند خروجه من المسجد. وذلك أن الشيطان حريص على المرء عند دخوله المسجد حتى يفوت عليه حسن العبادة، وعند الخروج من المسجد حتى يحرمه من أثر العبادة، فيجره إلى مكان محرم أو فعل محرم أو تصرف محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قائد لابن آدم بأطرقه، ومن ذلكم طريق المسجد دخولا وخروجا. كذلك المنزل لدخوله آداب والخروج منه آداب، فإذا دخل بيته يسمي ويسلم فإنه بركة عليه وعلى أهل بيته، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة في تعامله مع أهله وولده في بيته، وإذا خرج يسمي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله أن يعيده، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال وعند السفر، أيضا السفر له آداب ينبغي على المسافر أن يعرفها وأن يتحلى بها، من حيث ما يتعلق بالعبادة والأحكام المختصة بالسفر، ومن حيث التعامل مع من يسافر معهم، ومن حيث آداب الركوب وآداب النزول وآداب الدخول للبلد الذي يدخله، وما جاء في الشريعة من دعوات مباركات تتعلق بذلك، كل ذلك يحرص المسلم على العناية به. قال ومع الوالدين، والوالدان هما أحق الناس بحسن الأدب، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. والحديث الآخر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالأم هي أحق الناس، والوالدان هما أحق الناس بالآداب وحسن المعاملة. ولهذا فإن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أول باب عقده في هذا الكتاب باب بر الوالدين، تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أن الوالدين هما أحق الناس بالأدب والخلق والتعامل الحسن. ثم من بعد ذلك يأتي الأقارب، ثم أدناك أدناك، يحرص الإنسان على تعامل بالآداب الكريمة التي جاء بها الإسلام مع القرابة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالمسلم مطالب برعاية حقوق القرابة وصلة القرابة والإحسان إليهم والبعد عن الإساءة إلى أي منهم. كذلك الأدب مع الجيران، فمن آداب الشريعة الأدب مع الجار ورعاية حقوقه والبعد عن أذاه، البعد عن إيذائه، والحرص على الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان المستطاعة قولية أو فعلية. كذلك الأدب مع الكبار والصغار كل بحسبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فمن الأدب مع الكبير أن يوقر، ومن الأدب مع الصغير أن يرحم. الكبير يعامل بالوقار والصغير يعامل بالرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. جاء في الصحيحين أن الأقرع بن حابس كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. وجاء في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال تقبلون صبيانكم، فما نقبلهم، نحن ما نقبل الصبيان، قال تقبلون صبيانكم فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل صبياننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، هذه رحمة، فالصغير يعامل بالرحمة، من الرحمة التقبيل، من الرحمة المسح على الرأس، من الرحمة المؤانسة بالكلمة اللطيفة التي تتناسب مع سنه ومستواه. فالتعامل مع الصغير بالرحمة، والرجل الكبير يتعامل بالوقار والتوقير. ولهذا قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، بل قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكبير إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فإذن هذه الآداب ينبغي على المسلم أن يراعيها. أيضا التهنئة بالمولود، التبريك بالزواج، هذه كلها من الآداب التي جاءت بها الشريعة. التهنئة بالمولود والدعاء لوالديه أن يجعله قرة عين، أن يجعله من أئمة الهدى، أن يجعله مباركا على أهله، يدعى بالبركة له. فهذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أيضا التهنئة بالزواج كما جاء في الحديث يقال له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. والتعزية في المصاب بأن يسلى من أصيب بمصيبة في مصابه، بأن يقال له مثلا لله ما أخذ وله ما أعطى، لتصبر وتحتسب ونحو ذلك مما ورد، وكذلك مما لم يرد من الكلمات التي فيها مؤانسة وتسلية، مع الحذر من شيء يكون فيه مخالفة لشرع الله. لكن الكلمات الطيبة الجميلة التي هي مؤانسة للمصاب وتسلية له وإدخال الأنس عليه، فهذه مطلوبة وهي من آداب الشريعة. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. من استجد ثوبا يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة، فيحمد الله على ذلك. من رأى على أخيه ثوبا جديدا يدعو له: تبلي ويخلف الله، كما جاء بذلكم الحديث. فأيضا فيما تعلق بآداب اللبس يبدأ باليمين في اللبس وباليسار في الخلع. كل هذه الآداب مراعاتها والتحلي بها من جمال المسلم وكماله، وعنوان لفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وليستعن المسلم في التحلي بهذه الآداب بربه جل في علاه، وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والله تبارك وتعالى الموفق وحده لا شريك له، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
6: جزاكم الله خيرا.
3: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة، لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
5: الدروس المهمة لعامة الأمة،
2: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته: الدروس المهمة لعامة الأمة. الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالأخلاق والآداب الإسلامية وأهمية التحلي بها، عقد هذا الدرس تحذيرا من الكبائر ونهيا عنها ووجوب التخلي عنها. فالدرسان الماضيان في التحلية، وهذا الدرس في التخلية، والدين تحل بالفضائل وتخل عن الرذائل، وأعظم الفضائل توحيد الله، وأشنع الرذائل والموبقات الشرك به جل في علاه. وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الفضائل والخيرات ليتحلى بها وليكون من أهلها المتصفين بها، فإنه كذلك مطالب بمعرفة المحرمات والموبقات ليجتنبها وليحذر من الوقوع فيها، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ أي كيف يتقي المحرمات ويجتنب المنكرات وهو لا يعرفها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف العقوبات التي وردت في نصوص الشرع تحذيرا منها. ولهذا كان

هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم في بابه ونافع جدا في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها مع عدها واحدة تلو الأخرى تحذيرا منها. الحاصل أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر والموبقات وأن يعرف خطورتها وأن يعرف العقوبات الشرعية الواردة فيها ليكون حذرا منها ومحذرا لغيره تعاونا على البر والتقوى وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. والمنكر أمر يجب على المرء أن يجتنبه هو في نفسه وأن يحذر الآخرين منه. ولهذا فإن معرفة الكبائر وإدراك خطورتها وسوء عاقبتها على أهلها في دنياهم وأخراهم من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعنى بها كل مسلم. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذا الدرس 17 في التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. وقد دلت النصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، كما قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل كبير وصغير مستطر. وقال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة: كفر والأمر الناقل من الملة، والفسوق وهو كبائر الإثم، والعصيان وهو ما دون الكبائر وهي الصغائر. وفي الدعاء الوارد في القرآن: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فذكر الذنوب والسيئات، ويراد بالذنوب هنا الكبائر والسيئات الصغائر. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر ومعرفته أيضا بخطورة الكبائر وأن الصغائر تكفرها الطاعات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالطاعات الكبار والعبادات العظيمة تكفر الصغائر، ولهذا قال: وكفر عنا سيئاتنا، أي بالحسنات التي وفق الله جل وعلا العبد إليها. لكن الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل بترك الذنب والإقلاع عنه وعدم والعزم على عدم العودة إليه. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدرس أشار إشارة إلى جملة من الكبائر تنبيها
بما ذكر

0: على ما لم يذكر، وأن ما يسعه هذا المختصر الإشارة إلى بعض الكبائر تنبيها للمسلم إلى أن من الدروس المهمة التي يحتاج إليها أن يعرف كبائر الذنوب، أن يعرف الموبقات حتى يكون منها على حذر. وقد جرت عادة الناس الاهتمام بالأمور التي تضرهم في أبدانهم ويسألون عنها ويتوقونها، حتى إن بعض الناس في هذا الباب يشتد به الاهتمام فيترك كثيرا من الطيبات إبقاء على بدنه وصحته وعافيته، فتجده يحتمي من عدد من الطيبات لا يأكلها ولا يطعمها ولا يقربها حفظا لصحته وبدنه، لكنه في الوقت نفسه لا يحتمي من جملة من كبائر الذنوب حفظا لبدنه، لأن في البعد عن الذنوب حفظ للبدن بإذن الله من الدخول للنار يوم القيامة. فعجبا لمن يتقي كثيرا من الطيبات خوف مضرتها، كيف لا يتقي الذنوب خوف عاقبتها وعقوبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والمرء الناصح لنفسه يعتني بهذا الباب عناية دقيقة ويسأل ويتعرف على هذه الكبائر ليكون منها على حذر، وليكون أيضا محذرا للآخرين منها. وأنصح كثيرا في هذا الباب بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، وأنصح أيضا أن يهدى للأهل والأولاد والأقارب، لا سيما والدعوة في زماننا هذا لفعل الكبائر كبيرة جدا من خلال القنوات ومواقع الانترنت، فإن شباب المسلمين وشاباتهم متخطفون في كل يوم من خلال هذه المواقع والقنوات، فما أحوجهم بل ما أمس حاجتهم إلى أن يعرفوا بالكبائر وأن يقفوا على خطورتها ليكونوا منها على حذر. وذلك أن العلم الشرعي حصن للمسلم بإذن الله تبارك وتعالى، وإنما يؤتى كثير من الناس بسبب الفراغ والجهل وقلة العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الحذر والتحذير. الحذر في نفسك، والتحذير أي لغيرك. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، ثم عددها رحمه الله. وقد جاء ذكر هذه السبع في حديث واحد في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومعنى اجتنبوا أي ابتعدوا عنها وكونوا في جانب بعيد عن الوقوع فيها، كما قال خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعبادتها. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الكبائر وبعيدا عن الأسباب الموصلة إليها والطرائق المفضية إليها، لأن الله عز وجل لما نهى عن الكبائر نهى عن قربانها ونهى عن اجتنابها، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال لا تقربوا الزنا، نهى عن قربانها، نهى عن قربانها وأمر تبارك وتعالى باجتنابها، بمعنى أن المرء يحرص دائما أن يكون بعيدا عنها وبعيدا عن كل سبب يفضي به إلى الوقوع فيها. وتسمى الكبائر موبقات لأنها مهلكة لصاحبه، مهلكة لصاحبها، مهلكة لفاعلها في دنياه وأخرى. أما في الدنيا فبالعقوبات والعواقب الوخيمة التي يجنيها أرباب الكبائر، وأما في الآخرة فبالعقوبات الشديدة التي أعدها الله لهم يوم القيامة. فيتسمى الموبقات لأنها توبق صاحبها أي تهلكه. قال اجتنبوا السبع الموبقات. لاحظ في قولها السبع، هذا فيه الاهتمام بالأمر، فيه الاهتمام بالأمر، لأنه لما ذكرها ذكر في أولها أنها سبع، فلو عددتها فيما بعد ستا تقول لنفسك بقي واحد، ولو لم يذكر في أولها أنها سبع ربما فاتك بعضها ولم تتنبه. وهذا من فائدة ذكر الرقم في أول الحديث، بل في كثير من الأحاديث، لأنه يعين على ضبط العلم، لأنه يعين على ضبط العلم وإتقانه. فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله السبع الموبقات هذا ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، لأن جاءت أحاديث أخرى فيها التنصيص على أعمال أنها من الكبائر وليست من هذه السبع، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وعقوق الوالدين وشهادة الزور ليس من هذه السبع المذكورة في هذا الحديث، وهما من الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكبائر أكثر من السبع بكثير، بل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هي إلى السبعين أقرب. وأيضا قوله إلى السبعين أقرب ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، ليس حصرا للكبائر في هذا العدد، لكن إذا عرف المسلم ضابط الكبيرة فإن هذا أهم ما ينبغي أن يعنى به في هذا الباب. وكل حديث أو نص صدر بلعن أو حرمان من دخول الجنة أو وعيد بدخول النار أو بذكر سخط الرب وعقابه أو بلعن فاعله أو نفي الإيمان عنه أو قولي ليس منا، فهذه كلها من العلامات على أن الأمر كبيرة، إضافة إلى التنصيص على العمل في الحديث أنه من الكبائر ومن الموبقات المهلكات. فالحاصل أن هذه السبع ليس عددا حاصرا للكبائر في هذا العدد، بل هي أكثر من ذلك، وهي إلى السبعين أقرب كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخطر هذه الكبائر وأشدها ضررا الشرك بالله، ولهذا قدمه عليه الصلاة والسلام، فإنه في باب الأوامر يقدم أعظمها وهو التوحيد، وفي باب النواهي يقدم أخطرها وهو الشرك، مثل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قدم الشرك. ومثله قول الله تعالى في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر بعده جملة من النواهي، لكنه قدم النهي عن الشرك، فالشرك هو أعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم وأشنع المعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى، من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالشرك تسوية غير الله بالله، ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فمن سوى غير الله بالله في شيء من حقوق الله كان من المشركين، كان من أعظم الظالمين، كان مرتكبا لأكبر الكبائر وأعظم الظلم وأشد الموبقات. قال رحمه الله تعالى: والسحر، والسحر من الكبائر، بل هو من أكبرها، لأنه كفر بالله، والساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر والشرك بالله وطاعة الشياطين ونبذ كتاب الله رب العالمين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. السحر لا يكون إلا بنبذ الكتاب واتباع الشيطان، عبر هاتين الخطوتين يكون المرء ساحرا، وهو كفر، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولما برأ الله نبيه سليمان من السحر برأه بقوله: وما كفر سليمان، قوله: وما كفر سليمان تبرئة له من السحر، لأن السحر كفر بالله، لأن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في المسحور في قلبه وبدنه وماله، فمن السحر ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. والسحر منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد خيال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر نوعان: نوع له حقيقة، ونوع مجرد تخيل. والنوع الذي له حقيقة له تأثير في المسحور من موت أو مرض أو تفرق بين الزوجين أو غير ذلك، كما قال الله تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: من شر النفاثات في العقد، أي السواحر، والتعوذ من شرهن دليل على أن أعمال السواحر والسحرة له تأثير وله مضرة على المسحور من مرض أو غير ذلك. والسحر من أعظم الشرور وأخطرها، وإذا فشى في مجتمع من المجتمعات أهلكه وأضر به أشد الضرر. ويكثر السحرة في البلد إذا قل في البلد نور التوحيد وضياؤه، وقل بيان التوحيد وإيضاحه. فإذا جهل الناس بالتوحيد والعقيدة الصحيحة تمكن السحرة من البلد وتكاثروا فيه، وإذا علت رايات التوحيد وظهرت مناراته وقويت الدعوة إليه فإن السحر ينحسر بل يتلاشى بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا فما أحوج الناس إلى التوحيد بيانا وإيضاحا وتقريرا واستدلالا وتحذيرا من ضده ونقيضه، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا من الكبائر، قد مر معنا قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وهذا دليل على أن قتل النفس المعصومة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة جدا في التحذير من هذه الكبيرة وبيان خطورتها، وأن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما، لأن إذا أصاب دما حراما قتل شخصا عمدا أصبح هذا المقتول خصما له يوم القيامة. هناك حق لأولياء المقتول قد يعفون عنه بمقابل، وقد يعفون بدون مقابل، وقد لا يعفون، لكن هناك حق للقاتل، والقاتل ذهب لم يبق في الدنيا، ولا ثم إلا القصاص يوم القيامة. ولهذا لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني مثلا لو سرق مال عنده فسحة، إذا أراد أن يتوب يستطيع يعيد المال إلى أهله، حتى لو مات صاحب المال يعيده للورثة. أي ذنب من الذنوب يستطيع بإذن الله أنه يتخلص، لكن القتل، القتل صاحب الحق أزهقت روحه على يد هذا القاتل، وما ثم إلا القصاص يوم القيامة. فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يدل على خطورة القتل، وأن القتل أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قتل المرء لنفسه وهو ما يسمى بالانتحار ولا تقتلوا أنفسكم، أو قتله لغيره. هذان الذنبان، قتل المرء لنفسه وما يسمى بالانتحار، أو قتله لغيره عمدا بغير حق، هذا أعظم الذنوب وأكبر الموبقات بعد الكفر والشرك بالله جل وعلا. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا فيه أن أكل مال اليتيم من الكبائر الموجبة لدخول النار يوم القيامة، الموجبة لدخول النار يوم القيامة. والتنصيص على الأكل لأنه أعظم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا أي إتلاف لمال اليتيم سواء بالأكل أو باللبس أو بأي استعمال آخر داخل في هذا الوعيد، أي إتلاف لمال اليتيم سواء بالأكل أو باللبس، يشتري به ثيابا أو يشتري به بيتا أو يشتري به مركوبا أو غير ذلك، أي إتلاف لمال اليتيم فإنه يشمل هذا الوعيد، أكل مال اليتيم. اليتيم في ضعف ولا يدري عن المال وعن قدره ولا يعرف شيئا من ذلك، وولي اليتيم مؤتمن على هذا المال، ولي اليتيم مؤتمن على هذا المال، وقد يأكل منه ويأخذ، لا أحد يدري به إلا رب العالمين جل في علاه. فجاءت النصوص فيها هذا الوعيد والتحذير حفظا لأموال اليتامى، حفظا لأموال اليتامى حتى لا يضيعها من ولي أمر اليتيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة،
1: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الدروس المهمة، لعامة الأمة. لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة،
1: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال: وأكل الربا. وأكل الربا، والربا من عظائم الذنوب وكبائرها، وهو أكل لأموال الناس بالباطل بغير حق. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عن آكل الربا: إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال: نعم، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة، ومن موجبات اللعنة والسخط، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله، وفي رواية: وكاتبه وشاهديه. فالربا من الموبقات المهلكات، ولا يخرج الناس من هذه العقوبة تغيير اسمه إلى أرباح مثلا، أو فوائد، أو غير ذلك من الأسماء. فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق وإن غيرت المسميات. فإن المعصية لا يغير حقيقتها، أن يغير اسمها. إذا سمي الربا فوائد مثلا، أو سميت الرشوة إكرامية مثلا، أو نحو ذلك، هذا لا يغير الحقيقة، الحقيقة باقية. ومتعاطي ذلك معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يكون محترزا في هذا الباب، محتاطا، حتى ما يشتبه عليه في هذا الباب عليه أن يتقيه استبراء لدينه وعرضه، ولا يخاطر بنفسه ويعرض نفسه للهلاك. حتى فيما يشتبه عليه يجب عليه أن يتقيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: والتولي يوم الزحف، أي ملاقاة العدو. والله يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذا كان التولي من أجل التحيز لقتال، من أجل التحرف لقتال، أن ينحرف إلى جهة أخرى، من جهة إلى جهة، أو ينحاز إلى جهة يعاونهم ويساعدهم، فلا بأس. أما إذا تولى فرارا فهذا من الكبائر العظيمة، لأن التولي يوم الزحف أخطر من عدم حضور المعركة والتخلي عنها، لأن هذا يفت من قوة الجيش وملاقاته للعدو. إذا وجد الناس أن بعض الأفراد يفر ويولهم الدبر، يفت من عضدهم ويرخي من قوتهم وهمتهم. ولهذا كان من الكبائر العظيمة، وعد في هذه السبع الموبقات، التولي يوم الزحف. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يراد بالمحصنات أي العفيفات البريئات الحرائر، سواء كنا ثيبات أو أبكار، سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. فالمحصنة هنا يراد بها العفيفة، لأن الإحصان يطلق في، أو المحصنة في الشرع تطلق تارة يراد بها العفيفة، وتارة المتزوجة التي أحصنت بالزواج. فالمحصنات أي العفيفات. الغافلات أي عما رمين به، يرمين بالفاحشة وهن غافلات بريئات بعيدات عن هذه الأعمال. المؤمنات أي بالله والعاملات بطاعته جل في علاه، فرميهن بالفاحشة هذا من الموبقات العظيمة المهلكة. قال رحمه الله: ومنها،
4: قال رحمه الله: ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار وهو الميسر، والغيبة والنميمة، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: قال: ومنها، أي كبائر الذنوب، عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، والوالدان هما أحق الناس بحسن الصحبة وجميل الإحسان والوفاء، كما قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه، وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله وصى بالوالدين إحسانا وحفظا للجميل والصنيع العظيم الذي قدمه الوالدان لولدهما. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم الطاعات، وجاء قرين التوحيد في مواضع كثيرة من كتاب الله. والعقوق من أعظم الذنوب، وقد جاء قرين الشرك في القرآن والسنة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فقرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله، مما يدل على خطورة العقوق. وعقوق الوالدين مأخوذ من العقل، وهو القطع، لأن الله أمر بالإحسان والوفاء والإكرام والقيام بالواجب نحو الوالدين. فمن لم يقم بهذا الواجب أساء إلى والديه بالقول أو الفعل. فلا تقل لهما أوف، هذا قول، ولا تنهرهما، هذا فعل. فمن وقع في الإساءة للوالدين بالقول أو الفعل فهذا من العقوق، هو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وهو أيضا من لؤم الإنسان، لأن الوالدين من أحسن من قدم، أو من أعظم الناس من قدم له معروفا. فكيف يقابل هذا المعروف وهذا الإحسان بالإساءة لهما؟ فإن العقوق لا يقع إلا من ألأم الناس وأشدهم لؤما والعياذ بالله. قال: وقطيعة الرحم. والله سبحانه وتعالى أمر بالصلة للرحم، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والقطيعة من الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة، والشريعة جاءت بصلة الأرحام والوفاء مع القرابة والعمل على الإحسان إليهم. وبل هذه القرابة ببلالها صلة وسلاما وتهاديا ومحبة وصفاء وبعدا عن الإساءة. قال: وشهادة الزور. والزور هو الكذب والبهتان، وقد جاءت شهادة الزور قرينة للشرك في القرآن والسنة. أما القرآن ففي قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأما السنة ففي الحديث المتقدم، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشهادة الزور جريمة كبرى، لأن شهادة الزور تضيع بها الحقوق وتؤكل بها أموال الناس في الباطل، وربما تزهق بها أرواح بريئة. وشاهد الزور ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهات كثيرة، ظالم من جهة الكذب، لأن الزور قائم على الكذب والبهتان، وظالم في حق من شهد عليه، لأنه بهذه الشهادة ضيع عليه حقا، وظالم لمن شهد له لأنه بهذه الشهادة أعطاه حقا ليس له، وظالم أيضا في ما يتعلق بالأموال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. شهادة الزور فيها ظلم من جهات عديدة، وهو جريمة كبرى، ويترتب عليها من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة ما لا يعلم عقباه إلا الله سبحانه وتعالى. والأيمان الكاذبة، الأيمان الكاذبة أي التي تقتطع بها الأموال بغير حق، أو تنفق فيها الأموال بغير حق. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وذكر منهم المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. ولا يجوز للمسلم أن يجعل الله يمينه لتنفيق بضائعه وسلعه، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لا يجوز للمرء أن يكون متجرئا في هذا الباب، وكلما أراد أن ينفق سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف. وإذا كان في أيمانه كاذبا فهذه يمين، اليمين الكاذبة خطيرة جدا على صاحبها، وهي من كبائر الذنوب وموجبات سخط الله وعقابه تبارك وتعالى. وإيذاء الجار، أي هذا أيضا من الموبقات. والله لا يؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي أذاه وشره. فإيذاء الجار من الموبقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان أي الواجب عمن يؤذي جاره، قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال في الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد كتب رجلا إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب لي بالعلم كله، أن اكتب لي بالعلم كله. كيف يكون الجواب على هذا السؤال؟ لو أن أحدا من العلماء جاءه رسالة من أحد السائلين أو المستنصحين أن اكتب لي بالعلم كله، كيف يجاوب عليه؟ فكروا معي، لو أن أحد السائلين المستنصحين كتب لعالم رسالة قال: اكتب لي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر، انظر انظر جمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وكمال فقههم. قال: إن العلم كثير، كتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم، فافعل. مشيرا رضي الله عنه أن من وفق إلى هذه الثلاث، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، من وفق للسلامة من هذه الثلاث، الوقوع في الدماء أو الأعراض أو الأموال، فقد أوتي خيرا كثيرا وفقها عظيما. قال: إن العلم كثير، فإن استطعت أن تأتي يوم القيامة خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازما لجماعتهم فافعل. قال: وشرب المسكر خمرا أو غيره من المخدرات والمفترات وغير ذلك المذهبات للعقول، والخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، لأن من يتعاطى الخمر ويشربها تجلب له شرورا عظيمة وجنايات متنوعة بسبب أنها تذهب عقله، بسبب أنها تذهب العقل، وذهب العقل يتصرف تصرفات كثيرة، وهو لا يعي ولا يعقل بسبب هذا الذي تعاطاه وشربه. ولهذا كانت الخمر أم الخبائث ومجمع الشرور، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: ولعب القمار وهو الميسر. ولعب القمار وهو الميسر، والقمار مبني على المخاطرة، على المخاطرة بالأموال، وفي القمار تضيع أموال وتؤكل أموال بغير حق، تضيع أموال من أناس، فكم من أناس قامر بماله كله وذهب ماله كله في لحظة واحدة، وكم من أناس حصلوا بالقمار أموال طائلة لكن بغير حق. فمن حصل أموالا بالقمار فأكله لها أكل بغير حق، ومن ضيع أمواله في القمار أيضا مسؤول عن هذا التضييع لماله في تعاطيه لهذا القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من أكل الأموال بالباطل، ومما جاءت التحريم الشريعة بتحريمه والتحذير منه، وبيان أنه من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: والغيبة. والغيبة عرفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بذكرك أخاك بما يكره، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه غيبة الشخص بأكل لحمه ميتا، تبيانا لشناعة الغيبة وعظم خطورتها، وأنها من الأذى، من الأذى للمؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيجب على المسلم أن يحذر من أذى إخوانه المسلمين بأي نوع من الأذى، ومن ذلكم الغيبة. وقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده امرأة قيل تقوم الليل، تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار. وذكر له امرأة، وذكر له امرأة لا تقوم من الليل، أو نعم، امرأة تصلي المكتوبات وتصوم الفريضة وتتصدق بأثوار شيء قليل، قال: ولا تؤذي أحدا، قال: هي من أهل الجنة، قال: هي من أهل الجنة. فإذاء الناس باللسان غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، هذا من الموبقات العظيمة والمهلكات. قال: والنميمة. والنميمة هي القالة بين الناس، نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهم، والنمام من المفسدين في الأرض، بل قال بعض السلف وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. النميمة من أخطر ما يكون في المجتمعات، إيقاعا للفساد ونشرا للعداوات وإيجادا للبغضة بين المتحابين، فهي خطيرة جدا، وجاءت الشريعة بتحريمها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. قال: وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه التنبيه إلى أن ما ذكره رحمه الله إنما هو إشارة إلى جملة من الكبائر، ليس على وجه الحصر، وإنما على وجه التنبيه على جملة من الكبائر، وأن المسلم الواجب عليه أن يكون على معرفة بالكبائر ومعرفة بخطورتها، ليحذر هو في نفسه وليحذر الآخرين من أهل وولد وجيران وأصدقاء وغير ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا أجمعين للتوبة النصوح، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأعذنا يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
1: الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، جمع بين دفتيها ما يحتاجه المسلم من أحكام الشرع المطهر، وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الشرعية والآداب الإسلامية.
2: الدروس المهمة لعامة الأمة،
1: يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، المدرس بالمسجد النبوي الشريف.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه، والله يعلم القادر من غير القادر. يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاع أوشكت أن تنزل المصائب، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، ما قال أنه لا تكون هلاك إلا إذا فقد الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر المدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا. كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
6: يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إغلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم وإنك مغبون وإنك مطرود. فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
7: أحاديث إصلاح القلوب.
8: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
7: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
8: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
7: أحاديث إصلاح القلوب.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة

الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن رواه البخاري ومسلم واللفظ له. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدوموا على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. وفي لفظ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال مه، فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق رواه مسلم. فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.

0: بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كل ما عظم حظه من مواعظ القرآن. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور. أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها. وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، لا يجب أن يتقدمه تقدما زمنيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان، أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى. فالموعظة إذن لا تنفع إلا من آمن بالله وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا وكم تحتاج قلوب العباد إلى الموعظة الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير، إن رزقه الله الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت. ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف. عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: تستمعون الآن
2: إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. رواه أحمد وأبو داود. قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا نظير قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، فقيل لهم على وجه التأديب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد، ولم يتمكن الإيمان في قلوبكم. ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالباً، فهو يدل على أن دخول الإيمان في قلوبهم منتظر منهم، فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد. وكان كمن أسلم رغبة في الدنيا فلم يمض وقت إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، وكمن دخل في العلم والدين لرغبة في مال أو جاه فلما ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة، فيصلي ويصوم ويحج ويتصدق، ولكن حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة وراسخة في قلبه، فهذا مسلم ولكنه لم يصل إلى درجة الإيمان. فالإيمان درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا؟ قال أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا؟ قال أو مسلما؟ فقال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو مسلما إلى الحكم له برتبة الإسلام التي يحكم بها لكل من صلح ظاهره، ولا يحكم له بالإيمان، لأنه مبني على معرفة ما في باطن العبد، إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الذي به كمال صلاح الظاهر، وهذا شيء لا يطلع عليه الناس. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والتزكية من العباد لأنفسهم المنهي عنها في الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك، بل المرجع في ذلك إلى الله عز وجل العليم بحقائق الأمور وخفايا الصدور. ولهذا قال سبحانه هو أعلم بمن اتقى، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي ومنعه من الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين والتجسس عليهم وتتبع عوراتهم ومساويهم أمارة على نقص الإيمان القلبي وضعفه، لأنه لو كان القلب قويا بالإيمان معمورا بالخير والإحسان لحجزه عن هذه الفعال. فالإيمان القلبي الصادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفه عن الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي. ولهذا فحاجة العبد ماسة وضرورته ملحة إلى تعلم أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب الميسرة لوصولها إلى قلبه، وأن يجاهد نفسه في تعلم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدره وغير ذلك من أصول الإيمان، وبذل الجهد في اتخاذ الأسباب الجالبة لذلك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. وموارده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومنها تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه التناقض والاختلاف أمور كبيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان، فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله، كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه. ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان. لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه. وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر. فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما شأنا، سأل ربه زينة القلب فقال: زينا بزينة الإيمان. وإذا زان القلب بالإيمان زانت دنيا المرء وأخرى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليس عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال رسول الله: قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. في هذه الأخبار العظيمة قوة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته، وأنه كان سبباً في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام وتغير قلوبهم بسماعه من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا سمعه العربي فهم معناه وشعر أنه معجز للبشر، وفهم حججه البينة على التوحيد والرسالة والبعث، وإذا أكرمه الله فألقى إليه السمع وهو شهيد، لا يلبث أن يظهر له الحق ولا يلبث أن يؤمن. قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن: ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا كما قال تعالى، ويودون انقطاعه لكراهتهم له. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي، فقيل له: مما بكيت؟ قال: للشجا والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر. ثم ذكر قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه المتقدمة، ثم قال: وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه، فتلى عليهم: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيديه على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف. وفي رواية: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصر ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال: والله لقد كلمني بكلام الله، والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق وأصدق كل صدق، وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. ومن يطالع كتب التاريخ والسير يجد أخبارا عجيبة لخلق كان سبب إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه، فأحدث فيهم تحولا من الكفر المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. روى البزار في مسنده عن أسامة بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الرجل. فقال: يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: إن أختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت مغتضبا حتى قرعت عليها الباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه. قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال: فقرعت الباب فقيل لي: من هذا؟ قلت: أنا عمر بن الخطاب. وقد كانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلما فتحت لي أختي الباب قلت: أيا عدوة نفسها، أصبوتي؟ قال: وأرفع شيئا فأضرب به على رأسها. فبكت المرأة وقالت: يا ابن الخطاب، اصنع ما كنت صانعا فقد أسلمت. فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب، فقلت: ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى أعطتنيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قرأت الرحمن الرحيم تذكرت من أين اشتق، ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكلما مررت باسم من أسماء الله ذكرت الله، فألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقرأ فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج القوم مبادرين فكبروا استبشارا بذلك، ثم قالوا لي: أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، إما عمر بن الخطاب وإما أبو جهل بن هشام، وأنا أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقلت: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه، فأتاه وأعلن إسلامه بين يديه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والقصص والشواهد في هذا الباب كثيرة الدالة على قوة تأثير القرآن على القلوب، وأنه باب صلاحها وزكائها لمن ألقى السمع وهو شهيد. وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحماية التامة من كل مؤذ ومضر. بل لا صلاح لها ولا زكاء إلا بالاهتداء بهداياته ونوره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الحمد للعظيم الواحد الكريم مصليا مسلما على الرسول مكرما.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. عيسى ضو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: على أثير الإيمان. أبو عبادة محمود الطبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكر القرآن بأصوات حسان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات الليبية بأصوات شجية. أبو عبادة محمود الطبيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. الطاهر جلول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة

اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: الإيمان تصدح بخير الكلام.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: قراءنا لقرآننا. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. داود حمزة

أتأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

آي القرآن من قناة الإيمان. رمضان عبد الدايم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: قراءنا لقرآننا. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. مصطفى الفرجاني.

فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأطعنا

يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى.

أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريدون

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين

ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم.

وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا

0: الإيمان تصدح بخير الكلام. صلاح الرحابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف